0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبدايه فيه بالعناوين. اليوم انطلاق تسجيل الحصول على نتائج دوره المراقبه في امتحان البكالوريا. وزير الخارجيه ونظيره الجزائري يشرفان اليوم على اجتماع لجنه المتابعه التونسيه الجزائريه. والجيش الامريكي يعلن بدء سلسله ضربات ضد ايران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الأرساليات القصيرة SMS للهاتف الرقمي الجوال التسجيل بهذه خدمة من اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة 10 صباحا، حسب ما جاء في بلاغ صادر يوم أمس عن وزارة التربية. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه أرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. على أن يتلقى بالمسجلون بهذه الخدمة إرساليات تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وعدد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي على النتائج. وحسب بلاغ وزارة التربية، ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. أعلنت وزارة الشباب والرياضة أمس أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في إجالة التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026 و2027 و2000. وأوضحت الوزارة في بلاغها أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية سيتواصل إلى غاية اليوم الأربعاء. يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفط اليوم زيارة عمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإشراف مع نظيره أحمد عطاف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية على اجتماع المتابعة التونسية الجزائرية. ووفق بلاغ نشرته أمس الخارجية التونسية، يندرج هذا الاجتماع في إطار الحرص المشترك على مزيد تعزيز روابط الأخوة القائمة بين تونس والجزائر ولمتابعة علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، من ذلك المتصلة بالطاقة والمياه والتجارة البينية والنقل وتنمية المناطق الحدودية والثقافة والشؤون القنصلية. كما سيشكل الاجتماع مناسبة لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ توصية الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية المنعقدة بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2025 و2000، إلى جانب التداول بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، تأكيدا على تقاليد التشاور والتنسيق المستمر بين الجارتين. وزارة الخارجية أوضحت أيضا في بلاغها أمس أن الأشغال التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة المتابعة كانت قد انطلقت أمس بالعاصمة الجزائرية بمشاركة ممثلي الوزارات والهياكل التونسية المعنية بالتعاون التونسي الجزائري في مختلف القطاعات. وطنيا أيضا، وصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. وخصصت الجلسة لنقاش مشروعي المخططين المجاليين الإقليمين الثالث والرابع. وبيّن الوزير أن التشخيص الحاصل بخصوص الوضع التنموي يبين تفاوتا في مستويات التنمية بين الجهات في الإقليم الواحد وبين المعتمديات في الولاية، وهو الأمر الذي ينسحب على الولايات التي تكون الإقليم الثالث. كما اعتبر الوزير أن مشروع المخطط التنموي المجالي للإقليم الثالث يوفر مشاريع لإرساء منظومة متكاملة لسلاسل القيمة من خلال تثمين المنتجات المميزة لولايته، وخاصة في مجالات الفلاحة البيئية البيولوجية والصناعة الغذائية والنسيج والصناعة الميكانيكية، إلى جانب الاستفادة من موقعه لتطوير المبادلات التجارية مع الجزائر وليبيا. ومن أبرز أخبار العالم الآن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس أن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية القوية ضد إيران. والقيادة المركزية الأمريكية تقول في بيان أن الضربات الأمريكية جاءت ردا على الهجمات الإيرانية التي استهدفت 3 سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبرة أن ما وصفته بالعدوان الإيراني كان غير مبرر وخطير ويشكل انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي واشنطن نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي ورادارات استحيلية ومنظومات صواريخ أرض جو، إضافة إلى مواقع لصواريخ كروز المضادة للسفن ومنشآت لإطلاق الطائرات المسيرة ومنشآت موانئ. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

جوهرة اف ام ميوزك نون ستوب. I'm still waiting.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. الستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الأربعة 23 محرم 1448 للهجرة الموافق ل 8 جويلية 2026. العلامة البارزة في طقس اليوم هو هذا الارتفاع النسبي في درجات الحرارة، وكما قلنا من البارحة فما نسق راه باش يكون تدريجي نحو نهاية هذا الأسبوع حتى بداية الأسبوع القادم في ارتفاع باش نلاحظوه لدرجات الحرارة وباش تولي أربعينية في العديد من الولايات. اليوم نوصلوا لأربعين درجة كحرارة قصوى في أكثر من ولاية في تونس، ومش في الجنوب فقط حتى في الوسط. تو نشوفوا هذا بعد قليل من خلال التفاصيل، لكن الملاحظة العامة اللي نوصيوا عليها أنه راي سخنت، فما ارتفاع طفيف باش تحسوه سواء في درجة الحرارة الصباحية وإلا بعد الظهر ولا حتى في فترة الزينيت، معناها وقت لي نصف النهار الشمس في وسط السماء بالضبط، واللي من المفروض أنه بالنسبة للصغار في العمر، الكبار في العمر الزادة واللي عندهم أمراض مزمنة ما نخرجوش في الفترة هذه. استحفظوا على رواحكم واشربوا برشا ماء، ابقوا في الدار، تنجموا تخرجوا الصباح بكري إلى حدود التسعة على عشرة على أقصى تقدير، ثم بعد الخمسة متاع العشية حتى العومة كنت حبوا تعوموا يا عومة بكري في البحر يا عومة بعد الخمسة مع المغرب من أروع ما فما، راهو تفرشيكة تعمل الكيف واللي مبرمج العومة هذية راهو دواء بيتمي معنى الكلمة. هات نرجع لهذا بالتفصيل بعد قليل تطور الحالة الجوية، لكن هات نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أحسنش وما أفضلش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار زين. رضاية الوالدين احنا مش اتفقنا اللي هي حسن حسين، وراهي زادة تحل كل البيبان والشبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. واروع حاجة وأفضل حاجة راهي ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن وتتواصل لحدود التاسعة صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاقة راهو تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. هذا ما تعودنا عليه في متينالكم مصباح الورد اللي تتواصل بكم ومعكم قلت لكم إلى حدود التاسعة صباحا، والانطلاقة باش تكون اليوم بصورة الزخرف بصوت المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي، تكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام كما تعودنا. ونطلب من ربي مع هذا الحزب اللطيف وهذا الدعاء الخاص بتونس، فقط حزب اللطيف راهو تونسي 100%، نطلب من ربي بحزبه بأحزابه في القرآن وبحزب اللطيف هذايا التونسي أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية الطريق الآن. بربي يساعدوا لي رواحكم وحيدة وحيدة في ثنية، وتوصلوا بإذن الله سالمين غانمين. رحبوا بالخليفة، أهلا بيك سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، معز شباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين، خاصة كما قلت لي ناس في الطريق، قولوا إن شاء الله يوصلوا سالمين واحدة واحدة في الطريق، ونسيسوا روحنا وإن شاء الله ديما الناس لباس يا رب العالمين.
1: هذا ما نقولوا عليه، ساعدوا استحفظوا على رويحاتكم، راكم أنتم ثروتنا والعزيزة الغالية. هات نبدأ بالفلوس، خنشوف شنو هي أمورنا، تحسنت المؤشرات المالية ولا لا. الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 6 جويلية عنا 1230 مليون دينار، وهذا جيد للغاية باعتبار خلصنا الشهر وخلصنا كل الالتزامات، وهذا فاضلين معناها، وفما مداخيل جاية أخرى شهر جويلية ما تبعها مضمون،
2: تخلصوا فضل إن شاء الله.
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله.
1: الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 7 جويلية تحسنت شوية على مستوى المجموع، ولات 24821 مليون دينار، لكن بقينا بأيام التوريد 98 يوم. إن شاء الله نخرجوا من اللي دو شيفر هذوما ونمشيوا للتروا شيفر، هكاك نزيدوا نتمانوا معناه.
2: قولوا حركوا رواح مجموعتنا في الخارج.
1: أي نشاط. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة معناها الاسبيس اللي قاعد يحوز في السوق تاريخ 6 جويلية عنا 29284 مليون دينار. دولار ينقص شوي 2953 مليم فاصل 2.
2: اي كل ينقص دي من ربحه شوية ما
1: خذهم لور ولا 3377 ملي
2: كاس العالم مش خارج ما بين امريكا وروب
1: ايش يدو يلعبوا بين بعضهم،
2: والله هذا هو الدربي ما بيناتهم.
1: ان شاء الله الزوز يطيحوا
2: ان شاء الله يا ولد العالمين. على كل الدينار مازال فهمتني ولا متالق وشد روح اي
1: ورابور للي كيفنا
2: اي لا لا لاباس ان شاء الله
1: الحمد لله يا رب.
2: دينار ديما لاباس. حاتم في الاستوديو، مشكور معنا امير القرقوري الكاتب العام لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسيه، ديما في اطار الثقافه المحاسبتيه والجبائيه اللي نفيدوا به المواطنين، راه معنيين زاد باش ما ينساوش. هذا مش معناه اني مواطن نخدم الموظف كذا غير معني.
1: برحملوا ان ايفينمون دو تاي معناه خارق العاده، حضروا فيه المحاسبين والخبراء المحاسبين اللي تابعين مجمع المحاسبين بالبلاد التونسيه، واستضافوا عده متدخلين منهم من لجنه التحاليل الماليه حول غسيل الاموال.
2: شنو هو تبييض الاموال وما ادراك ما غسيل الاموال؟
1: استضافوا قاضي محترم زادوسي اشتغل على هذا الملف وورى الجانب القانوني، واللي احنا متقدمين بشكل جيد في هذا الجانب، معناها مفيد للمهنيين، وورى ما لنا وما علينا، فما مسؤولية تجاه هذا، ورانا متقدمين أشواط كبيرة في هذا المجال.
2: وباش نعطيو زادة ثقافة ناس ياسر، الناس تحكي على تبييض الأموال وغسيلها وغيرها وشنو الفرق وهذا وبركش هما نفسهم، هذا الكل ديما في إطار كما قلنا تعاون مع المجمع المحاسبين بالبلاد التونسية. باش نرجعوا على معاشات وسوريا، وهذا مش أول مرة تقريبا في ظرف 15 يوم انفجارات في قلب دمشق تزامن وزيارة رئيس الفرنسي.
1: هذا الانفجار علاش خذا صدى كبير في العالم باعتبار قريبة يقولوا من مقر إقامة الرئيس الفرنسي خلال زيارته الرسمية.
2: هذا هو،
1: خلينا نشوف شنو اللي قاعد يصير.
2: مش نمشوا مع في قراءة علي العلاني المختص طبعا ديما في الجماعات الإرهابية. طبعا باش تكون عندنا متابعة مهمة فيما يحدث المدة هذه في بلادنا، حفل زفاف 200 حالة تسمم غذائي، تقريبا حوالي 200 حالة تسمم غذائي في جبس. شفنا تقريبا هذا في المواقع التواصل كل النشرات والتحقيقات والابحاث في مطاعم موجود فيها أكلة فاسدة معناها، وتقريبا حاشا اللي يسمعوا توا كفار وفيران ومشاكل موجودة. التسمم الغذائي أسهل حاجة إلى طريقة معادنا في الصائفة، هذا كل باش نرجعوا له بالتفاصيل.
1: هو من عاداتنا وتقاليدنا يعشيوا في المناسبات،
2: في المناسبات هذه.
1: لكن كيفاش كنا نعملوا؟ كان العشاء هذا تتلم نساء المجديات هذوك نتاع العائله، وهما اللي يتفنوا في الطبخ طبخ قدام عينيهم بنظافة بعفافة يطيب في وقتها فهمت يطيب غادي توا سي خليفة ولات نمشي ونجيبوه من التريتور والتريتور يجي وزعنا هالتريتور هذا اللي يعمل العملية فيهم العديد يحترموا المقاييس والأمور كل فيهم البعض حتى يتفاجئ مش عن سونية عن حسن نية يتفاجئ مش الماكينة ما مشيتش ما بردتش ما عملتش
2: تذكر أنت عشاء في العيد في سيدي بوزيد الله يرحمه
1: هذوما ضحايا متاع زاد اجتهاد من خذات نبتة حطتها في عشبة
2: ولا ما فقدش بها
1: ما فقدش بها
2: الحشي. هذا باش نرجعوه طبعا مع رئيس الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية السيد محمد الراقي
1: وغيره من المتابعات باش تلقاوها معنا كما عودناكم إلى جانب وسيم الأخبار في سوسة اللي بش نمشيه وتوى الأشرف نهار 14 بن عبد السلام يذول يلعب تيتوري أشرف بن عبد السلام يعطينا أهم العناوين اللي موجودين في نشرة أخبار السابعة صباحا ويهبط زاد للميدان كعبليه في الكورة بمشي يلعب
2: تولى
1: بش يلعب أفون سنتر على ديفونسور هيت أم بريف هيت
0: أم بريف أم بريف
1: مكلف بزوز مهام معناها ديفونسور في اللاكس في اللاكس سنترال متاع قدام الجول بالضبط في اللاكس وأيضا رأس حربة معناها أفون سنتر أشرف بن عبد السلام الرائع على الدوام مرحبا بك مشرفنا ومنورنا سيدي العزيز
3: أهلا وسهلا حاتم وخليفة كل السادة المستمعين
1: فهمتش علاش انت ديفونسور في اللاكس
3: اسمه نيس الذوالي حتى كان ما نفهمش
1: لا سلي عني بي نيس يطرز هذاك يفهم في الدنيا الكل ويطرز وينقش انت باش تلعب الدور الدفاعي للي مقابلتك بالضبط
3: قتل الجول لا اليوم كالم اليوم عادي اليوم ما عايش في وقت هجوم اليوم تحس على البنك اليوم
1: كيف السب كيف السب
3: الله اعلم
1: عامل الهدنة ما لا تحاول لها انت الى افون سنتر وهي جول ومركي لها بكا هو يا
3: بالهجوم هكا علاش
1: خلي سيدي ناخذ هدنة اليوم باهي مرحبا بك معاك شكون منال وشكون في الصندار وفي سبور عرفنا نيسا
3: جمال
1: بوقديده نحيوه ونيسا اللي دودي نبدا معاك انت وين نيسا فما صوته ولا با 7:30
3: 7:30 ان شاء الله
1: 7:30 باه نبداو معك انت مالا باش تعطينا عناوين الكرة
3: اليوم انطلاق التسجيل للحصول على نتائج جوله المراقبه في امتحان البكالوريا 2026 التسجيل للخدمه بدايه من اليوم 8 جويليا بدايه من 10 نتاع الصباح حسب بلاغ صادر عن وزاره التربيه ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه ارساليه قصيره الى رقم 85005 على النحو التالي باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم النجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية على أن يتلقى المسجلين في الخدمة هذه SMS يتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان القرار المعدل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي على النتائج
1: والإعلان الرسمي يظل نهار 12 هكا ما نعرفش
2: تقريبا
1: الدوز جوي هكا
2: ايه ممكن يكون ديما قبل في العادة بهم احنا
3: ديما قبل بجوه وزارة الشباب والرياضة أعلنت أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في أجال التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان 26/27 ويكون هذا عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية ويتوصل إلى غاية اليوم الأربعاء 8 جويليا. الشأن القضائي الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت امبارح حكم يقضي بسجن المحامي سمير العبدلي 18 سنة من أجل جرائم الإرشاد والتدبير والمساعدة بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وغسل الأموال المرتبطة بجرائم إرهابية وتفاصيل في أخبار السبعة ونمشيوا لأخبار العالم الجيش الأمريكي أعلن اليوم على بدء أو مبارح على بدء سلسلة ضربات ضد إيران والكويت كذلك أعلنت تعرضها لهجوم وتفاصيل في أخبار السبعة وبالنسبة لأخبار الرياضة البرنامج الكامل للربع النهائي في المونديال وآخر أخبار والكواليس أخبار النجم والأفريقي والميركاتو في تونس صلاح المجري يستقيل من جامعة كرة السلة. وتفاصيل أخبار الرياضة مع أنيسة دوادي 7:30 إن شاء الله. هذا هو تقريبا.
1: شكرا لك. خلينا نمشيو الموزيكا نعملوا انشينمون مطول هكا
2: مع لا فيروز
1: ونبداو بفيروز.
2: فيروز
1: نبداو بصوتها ونخليكم مع رائعة منا رواقيها. وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي. طريق سلامة للجميع. استحضروا على روحكم راكم توصلوا سالمين غانمين كيف تمشيو وحيدة وبقاو معنا راجعين.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق الآن. ونتوجه بدعوتي استدعاء هكا خاص جدا لكل مستمعينا ومشاهدينا باش نمشيو مع بعضنا للبوان ميتيو الأولاني اللي نعطيو فيه بالتفصيل درجة الحرارة وأهم الخطوط العريضة لظواهر الجوية للطقس اليوم 4/8/2026، وأيضا ناخذوا درجة الحرارة الآن وقداش نوصلوا في القصوى في بعض الولايات والمدن التونسية، حتى تكون عندكم فكرة على كولور دي جور اللي هو كولور الأساسي راهو أحمر شوية باعتبار فما درجة حرارة أربعينية مصحوبين بالشادي في بعض الولايات، ونكتشفهم مع بعضنا بعد قليل.
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: الميتيو دي جور اليوم كما قلنا 4/8 يتميز طقسنا بكونه عامة صاف إلى قليل السحب، فماش اليوم أمطار اللي بعد الظهر هذيك. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية راهي نسبيا بخليج تونس وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وبالتالي بحرنا باش يكون مضطرب بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. التبحيرة مضمونة معناها في بقية السواحل، حتى التبحيرة في خليج تونس نجم تكون ممكنة مع ضرورة الانتباه باعتبار طقس البحر بلوتو مضطرب. نساعدوا رواحنا ونعوموا في الأماكن اللي فيها المتابعة والحراسة متاع الحماية المدنية واللي متر ناجور، ما نمشيوش نغامروا في الشطوط اللي ما فيهمش كل متابعة والحراسة هذيك. الحرارة زاد اليوم راي في ارتفاع طفيف وبش تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نمشيو لدرجة الحرارة اللي نسجلوها الآن وانتم تسمعوا فينا، أي في 6:53 في بعض الولايات والمدن التونسية، ونبدأ بتونس الكبرى والعينة ناخذها من لك زفاف البحيرة واحد وين موجود استوديو جوهرة FM TV في العاصمة، وين نسجل توا في هذا التوقيت بالذات 24 درجة، ودرجة الحرارة القصوى في تونس الكبرى اليوم باش تعرف الزيادة بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة وتوصل 35 درجة. غدوة راهي تزيد زاد بشتولي 38، ونهار الجمعة توصل 37، ونهار السبت والحد باش نعيشوا على إيقاع 39 حتى يمكن 40 درجة في هذا نتحدث في الظل في تونس الكبرى. نمشيو لجوهرة الساحل سوسة اللي نسجلوا فيها 25 درجة الآن، أي في 6:53، والقصوى اليوم في سوسة باش توصل 34 درجة بزيادة بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة المهدية 25.

درجة توا، ولكن بعد الظهر باش توصل 31 درجة في المنستير، 26 درجة الآن، وبعد الظهر توصل زاد كيف كيف 31 درجة اليوم في صفاقس 26 الآن، رسونتي يظلي في 28 صفاقس، الإحساس بالسخانة 28، ودرجة الحرارة اليوم في صفاقس توصل ل 32 درجة، في حين غدوة باش تكون يظهر لي باش يكون أسخن نهار في الأسبوع باش تعرف 36 درجة صفاقس في هذا الأسبوع البيك يظهر لي بتاع هذا الأسبوع، 20 درجة الآن في جندوبة، والقصوى باش توصل اليوم بعد الظهر ل 38 درجة في انتظار أنه الأيامات القريبة القادمة الكلها فوق ال 40، من ال 40 وإحنا طالعين 40 43 نهار الجمعة، 44 نهار السبت في جندوبة، 44 نهار الأحد، وشدوا عندكم نهار الاثنين القادم 46 درجة في جندوبة في الظل. في زغوان نسجلوا توا 22 درجة، واليوم القصوى في زغوان توصل ل 39 درجة بزيادة على البارحة بدرجتين، كيف كيف شي فما نسق تصاعدي في الليمات هذه، 40 غدوة في زغوان، 41 نهار الجمعة، 40 نهار السبت، وتوصل 42 نهار الاثنين. في القيروان سجلوا توا 25 درجة، واليوم توصل ل 40 درجة في القروان، الشهيدي موجود في القروان، ثم راهو باش يواصل هذا النسق التصاعدي، اليوم 40، غدوة توصل ل 42، 43 نهار الجمعة ونهار السبت ونهار الأحد 44 درجة في القيروان. في نابل 23 درجة نسجلوها توا في الستة متاع صباح و55 أو 56 دقيقة، والقصوى باش توصل ل 34 درجة في نابل، في حين في منزل جميل وبنزرت نسجلوا توا 23 درجة، وبعد الظهر توصل القصوى إلى 33 درجة، في حين في مجاز الباب وباجة نسجلوا توا 22 درجة، وبعد الظهر توصل ل 40 درجة في باجة، ونهار الأحد هذا ولا 40 درجة، ونمشيو في نسق تصاعدي، 41 غدوة، نهار الجمعة 43، 44 نهار السبت، و 45 درجة توصل لهم باجة نهار الأحد هذا، مع بداية أسبوع القادم باش توصل درجة حرارة مرتفعة. كانت هذه إذن لي كولور دو جور من خلال قراءة في درجة الحرارة متاع توا وأيضا متاع بعد الظهر، وأهم العناوين، التفاصيل في الخريطة وين مش يكون الشهيدي وين مش تكون الدرجات أربعينية اليوم وأكثر شوية، هذا نشوفوه في النشرة الثانية وفي التحيين متاع الخريطة متاعنا متاع المعهد الوطني للرز الجوي اللي مش تكون بإذن الله في حدود الثامنة صباحا. يلا فاصل قصير ونستقبله من جديد أشرف بن عبد السلام في الاستوديو لتقديم نشرة أخبار السابعة صباحا، ورجعين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الأخباري، وبداية بالعناوين. انطلاق والتسجيل الحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا 2026 بداية اليوم. والجيش الأمريكي يعلن عن إطلاق سلسلة ضربات جديدة ضد إيران. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت وزارة التربية أنه يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا دورة 2026 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة الأسماسة للهاتف الجوال التسجيل بهذه الخدمة من البداية من اليوم الأربعاء، بداية من الساعة 10 صباحا حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. على أن يتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية SMS تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان من القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي على النتائج. أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية تمديد في أجل التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والالتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة سيتواصل إلى غاية اليوم الأربعاء. في الشأن القضائي، أصدرت دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن المحامي سمير العبدلي مدة 18 عاما من أجل جرائم الإرشاد والتدبير والمساعدة بأي وسيلة كانت ولو بدون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة، سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وغسل الأموال المرتبط بجرائم إرهابية. هذا وقضت الدائرة وفق ما كده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا الأنباء بسجن سائقه الخاص مدة 3 سنوات وكاتبته الخاصة مدة 2 من أجل الامتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلطة ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها. يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم زيارة عمل إلى الجزائر للإشراف مع نظيره أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. ويندرج هذا الاجتماع وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية التونسية في إطار الحرص المشترك على مزيد تعزيز روابط الأخوة القائمة بين تونس والجزائر ولمتابعة علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات من ذلك المتصلة بالطاقة والمياه والتجارة البينية والنقل وتنمية المناطق الحدودية والثقافة والشؤون القنصلية. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلنت القيادة الأمريكية المركزية أن قواتها بدأت في تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية القوية ضد إيران. ختاما، قال الجيش

0: الإيراني إن الولايات المتحدة تتحمل تداعيات انتهاكاتها المتكررة والصريحة لوقف إطلاق النار، وأضاف أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون هدفا مشروعا لمسيرات الجيش الإيراني. المتابعة واللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي ندلل عليهم ونطلب منهم يساعدوا رواحهم وحيدة وحيدة ويوصلوا بإذن الله سالمين غانمين، يساعدوا رواحهم ويحافظوا على سلامتهم، لأنهم هما رأوا ثروة بلادنا وهما العزاز الغالين اللي مازلنا حشنا بهم، باش يزيدوا يبنيوا ويشيدوا ويربيوا صغيراتهم ويفرحوا بهم ويفرحوا بنورات نوراتهم. نمشي اليوم لحاجة مهمة جدا، هذه الثقافة متاع التأمين يا أخي موجودة عندنا، نعرفوا اللي احنا نجموا نأمنوا كل شيء نحبوا عليه، اي نجموا نأمنوا المسكن وفي عدة حاجات صحيحة زعما الحكاية ولا لا؟ شوفوا معي.
1: تأميناتك تما وجوهرة اف ام تي في، نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
0: وبصراحة أنا نستغرب كيفاه منفقوا بمصلحتنا كونش كيف تبدأ الحاجة إجباري، كيف ناخو كريدي باش نشري دار ولا شقة البنك يفرض علي التأمين، وقبل كان فقط يفرض التأمين على الحياة، لكن قدام المخاطر اللي يمكن تصيب العقار أصبحت البنوك تطلب زادة تأمين الحريق، معناها نأمن القرض وما نأمنش رزقي، داري اللي عديته باش نعدي سنين نخلص فيها وحتى كان خالصة ما فماش علاش نخليها من غير تأمين. الله لا يقدر، المخاطر راهي كبيرة وكثيرة، حريق، مياه تسربت، غاز اللطف تسرب وكانت نتيجته انفجار، سرقة الدار وانت تتخلع ولا خرجت تسر، ضرر صار للجار وممكن ياسر راهو عنده الحق يشكي بيك ويطلب الجار تعويض، هذا الكل وغيره ممكن يتأم وتتعوض وتسترجع راس مالك وحتى الأثاث اللي في الدار يقع تعويضه. بالله جرب تواجه لأي مكتب تأمين وسل، راهي العملية بسيطة وما تطلبش منك حتى وثيقة غير عادية، والأمر ما يخوش منك أكثر من 15 دقيقة على أقصى تقدير، والله لا يقدر التعويض فيه فقط الاختبار، أي فقط الاختبار أكهو، لا جيب لي فاتور، لا جيب لي الورقة هذيك، لا جيب لي بقداش شريت لا بقداش بعت، وهذا الكل بقداش في المعدل 200 دينار في العام. أي تقول لي أكهو 200 دينار ولا زيد، شوي حكاية بسيطة للغاية، لكن في صورتي أنه قيمة العقار كبيرة واللي عندك أنت أشياء في الدار كبيرة وتراها رفيعة جدا جدا، راهو تبعث لك المؤسسة متاع التأمين على حسابها الخاص على حساب المؤسسة ماكش أنت باش تخلص، خبير يقيم الدار واللي فيه وتتم عملية التأمين على أحسن ما يرى. بالله بالله امشي أمن وتهنى ومن بعد امشي تخلع واسهر على راحتك. نسيت ركت نجم تخلص على أكثر من مرة، مرتين وإلا حتى أكثر، تصوروا 200 دينار معدل ونخلص على مرتين معناها حاجة خارقة للعادة. مرسي لي كتما على هذه المرافقة اللي تعطي فينا في حاجات الأغلبية متاعنا حتى كان يعرفوها راهو ناسينها مش متذكرينها مش من الأولويات. هذه الثقافة التأمينية اللي تستحفظ عليك وعلى عائلتك وعلى فليساتك وعلى رزقك. يلا أمن روحك وأمن حياتك وأمن منزلك اللي هو باش تعيش فيه أنت ويبقى لصغيرات صغيراتك، ربي يطول في عمرك وربي يحفظهم لك.
1: تأميناتك تما وجوهرة اف ام تي في، نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
2: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في، موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد. مرحبا يا خليفة. ميكروفون من يخوك ميكرو لحظة ميكرو أمون.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزيون اللي فكرة هبم إن شاء الله يوصلوا سلمية لحضر فرح إن شاء الله موافقين له ورضاية الوالدين.
1: أحسن ما قلت،
2: هذا هو نمشي.
1: مأمن على دارك ولا ماكش مأمن عليه؟
2: والله مأمن زاد، راه مش حتى مزايده ولا نقول فيها بمناسبتك، والله مأمن. توا عندي اكثر تقريبا من 2011-2012 بعد الثورة.
1: فارش يا سيدي،
2: والله مأمن عليه وخلص كل عام تأمين على السرقه والزلازل.
1: قداش تجيب
2: توا؟ واصله تقريبا قريب ال 200 توا
1: قريب. ما قبل ما كانش،
2: لا ما كانتش، كانت رخيصه
1: بشويه بشويه.
2: اي زيد كقانون اللعبه يقول الراجل هذاك، كل شيء يزيد ديما في الزيادات. اما قديمه ياسر انا التامين عندي.
1: انا صديق حدثني على الحكايه هذه، ما عندي حتى شيء، لا عندي لا كريدي لا عندي كذا. قال لي راهو لمصلحتك.
2: اي انا مقتنع به.
1: مشيت امنت وقتها اقل من 200، اما توا بالزيادات ولات 210 ليه
2: 205
1: في العام.
2: اي في العام، لا في العام،
1: في العام.
2: والله كان نقول لك يمكن بدات 50 ولا 75 حاجه.
1: والحاجه الممتازه في هذا التامين انه قيمه التعويض اللي نوصل البلافون تاع التعويض ل 30000 دينار.
2: اي ثم حتى اكثر في الزلازل، وقريت وقتها كنت راه مازلت نتعلم هكا كيفاش، والحرائق السرقه. معناها انا ساعات ديما نقول المدام تقول لي فيك نسيت الباب محلوق، قلت لها مأمن.
1: ليه حتى فيت بتاع غاز ولا فيت بتاع ماء لا قدر الله.
2: لكن الواحد يلزم يأمن.
1: يلزم باهيش.
2: باهيش.
1: على كل احنا خلينا نمشي توا للافراح واعياد الميلاد، نهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 8 جويليا، ونستقبلوا المكالمات الهاتفيه اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثوا لنا اس ام اس على 85990، كتبوا لنا الاسم واللقب ورقم التليفون وقالوا لنا قيموهم النوم، افرحوا بهم وهديوا لهم كلزم الكادو الرائع من اهدايا سيتي واتش المونجيلا الممتازه. ومخرجنا يقول لي جاهز، يلا نمشي
2: لكم عيدك اليوم.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع الاستاذه درصاف كعفار. نقول لك صباح الورد استاذه.
4: يا خير، نهارك طيب،
2: كل عام وانت حي بخير
1: درصاف.
4: الله يخليك.
1: معناها وجهك زين علينا من الو جاوبتنا انت، عندي مده وانا كيف نقول الو ما نقاش سيدي جاوبني. درصاف اللقب بالضبط لله.
4: كعفار، درصاف كعفار.
1: كعفار
2: به. على كل حال سماس مصره على انك الاستاذه. استاذه فيش استاذه؟ محاميه مربيه؟
4: مربيه افتخر اني مربيه.
2: طبعا افتخروا انك مراسل مهنه.
4: انا استاذ فرنسيه
1: بوسوك من جبينك لله العزيزه يا استاذه. شعيتولك شعيتولك في المدام ولا استاذه ولا سيدتي ولا انستي ولا كيف هاي قلت
4: ساعات نسمع حتى ماما بيت ساعات نسمع يا امي.
1: اللهم صل يعني ربي يحفظك ليهم وربي يخليهم لي.
4: الله يفضلك.
2: هاي استاذه منين تكلم فينا؟
4: منين
2: تكلم فينا استاذ؟ مرحبا بكل مستمعينا في سوسه. سهلون مش من أكودة يعني؟
4: أنا أصلي من أكودة، أنا من أكودة لكن نحن نسكن في سهلون.
1: بارح وقتاش قص الماء؟
4: الحمد لله الحمد لله مازال ما قصش الحمد لله.
1: البارح البارح ما قصش؟
4: لا البارح ما قصش
1: في الليل من نص الليل للخمسة؟
4: لا مازال
2: البارح مش دورهم
4: هم.
1: الماضي ساعة والحمد لله.
2: أيها وبي
4: مازلنا محظوظين.
1: هذاك مش هكاك السوناد، واحنا خممنا اللي هو عيد ميلادك خلينا الميلاد.
4: اكيد اكيد.
2: هيا الأستاذة عيد ميلاد خداش هذا توا؟
4: اي ما شاء الله
1: قداش؟
4: خمسينات
1: لله العزيزة. الخمسينات معناها فوتناهم ولا خمسين غلقناها بالضبط؟
4: غلقناهم الخمسين
1: لله ان شاء الله في المية. والصحة قوية وهي هي، يعطيك طول عمر، طول العمر وصحة البدن، هذا ما نتمناه لك.
2: أي أستاذتنا، شكون اللي بعث لي اس ام اس؟ أعطينا شكون بعث لي اس ام اس؟ هاي لله.
4: يا إما أولادي يا إما زملائي وصحابي وعائلتي الثانية اللي هما في الليساء أبو القاسم الشابي.
2: باهي وين تمشي أنت؟ القلب وين يمشي؟
4: والله القلب ليهم الكل على خاطر ما شاء الله عليهم، خاطر احنا راهو
1: عشرة. عليك أستاذ حتى الأستاذ وزملائها عائلتها تقول لك ما عليها الأستاذ. يعطينا سيدي خليفة.
2: أي لا، زملائك في العمل سي طارق ولا سهام ولا سناء ولا شريفة قالوا لك إن شاء الله بطول العمر وبنجاح، يهنيوك زادة بنجاح بنتك ليندا الصيد في الباك.
1: اللهم صل على النبي وتبارك الله، إن شاء الله ديما هكا في الأفراح، ربي نجحها ويفرحها دائما وأبدا، ربي يخليهم ليك وربي يخليك ليهم. وشكرا لحضرتك نورتنا، وكل عام وانت حيه، مليون الف خير لاله العزيزه. نمشي للمكالمه المهمه.
2: بسمه هروم، صباح الورده لا بسمه؟
5: صباح الخير، صباح النور،
2: كل عام وانت حيه بخير.
5: يعيشك ربي يفضلك.
1: فايقناك بسمه، سامحنا.
5: فايقة
1: شكرا، سامحنا تو نرجعوا لك غدوة ولا بعد غدوة نجموا نكملوا.
5: فايقة
2: هلا بسمة، كل عام وانت حي بخير ان شاء الله.
5: يعيشك ربي يفضلك. يعيشك.
2: منين تكلم فينا؟ هلا
5: من القلعة الصغيرة نتكلم فيك.
2: مرحبا بكل مستمعينا في القلعة الصغيرة. قديش عملت اليوم هلا؟
5: اليوم عملنا 60.
1: شكون اللي عملنا؟ احنا الكل الكل عملنا 60. انا 10 سنين عمرك انت 10. لا ان شاء الله في المية، والصحه قويه وربي يحفظك ويطول لي في عمرك ويعطيك صحه البدن، هذا اللي نقول لك عليه. ربي يحفظك.
5: يعيشك الله يخليك. هاي
2: اللي بسمه، أعطينا شكون صاحب المفاجاه الطيبه هذه؟
5: والله يعني يمكن اولادي عائلتي، ما أنا يمكن عائلتي.
1: وسي السيد؟
5: ولا سي السيد؟ سي السيد
1: عملها سي السيد ولا ما عملهاش؟
5: يمكن راهو معاهم
1: معاهم في المجموعة، خطوا لها معناها الحكاية. خلينا نشوفوا خليفة، ترى خليفة.
2: لا السيد مش يجيب الكادو، أولادك ربي يفضلهم نسرين ومحمد أمين وحسام الدين،
1: ربي يحفظهم لك وربي يخليهم لك ويفرحك بيهم وبنورات نوراتهم لله العزيز.
5: يعيشك.
1: والمسيوت هنا راهو جايب قطعة صيغة، هبط البركة راهو يلوش في الصيغة، قاعد تو جايب لك قطعة صيغة، هذاك علاش ما بعدش.
5: إن شاء الله
2: يا والله أمين.
1: لله نورتنا وشرفتنا، ميرسي بوكو. نمشي مباشرة للتصويت. يا سي معز ومنال، رقم واحد شكون رقم واحد؟
2: الأستاذة درصاف كعفر.
1: درصاف هي اللي تحصل على المونجيلا الرائعة من سيتي واتش. احنا لحظات وراجعين بسرعة بسرعة بسرعة، ماشيين للارير بلون مع خليفة. موضوع تحدثت عليه برشا وسائل الإعلام، انفجارات قرب مقر السكنة متاع الرئيس الفرنسي خلال زيارته لسوريا. شنية الحكاية؟ الإرهاب يتحرك ويقصد رئيس فرنسا، وأن العملية بعيدة كل البعد على ذلك، والإرهاب متحرك بطبيعته في سوريا.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال. Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
6: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
3: Jawara FM.
6: Jawara FM.
3: Publicité.
7: Allô, ça va?
8: هاني ريكس جوي بي
7: يا سخرة.
8: هي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال ايكونوميك سيلانسيو، وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل.
7: ايه على الكمبريسور؟
8: ليه على الكليماتيزور الكل،
7: على كل شيء.
8: هي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
7: توا فهمت عليه جوك بيه.
8: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بيه مع ماكسويل.
9: ماكسويل for a better life.
10: يلا جو
11: يلا جو سيف سني حافلة كدوات.
12: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون الانترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كادوات أخرين
11: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كادوات مليان لجو
12: عندك أورانج
6: جوهرة
12: Publicité.
0: تسمعون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة
1: صباح الورد ناخذوا الطيارة نمشوا مباشرة لدمشق وسوريا الله في الاريير بلان
10: arrière plan.
1: لا يا سخليف
2: هذا هو حاتم هل هو الإرهاب أم ماذا؟ لأنه نحن نعرف الجماعات العربية كانت مستوطنة في سوريا بقوة ثم لتغيير النظام السوري تم في جزء منه بفاعلية هذه الجماعات هل تخلص سوريا من المشكل من عدمه؟ البارح وسائل الإعلام كلها تتحدث عن عملية تفجير كبرى قرب إقامة الرئيس الفرنسي هل هو المستهدف أم لا بعد عملية شهدها المرفق القضائي في سوريا معنا الأستاذ علي العلاني المختص في الجماعات الإرهابية يقول له صباح الورد أستاذ
13: على صباح الخير تحية لكم ولكل السادة المستمعين
1: أستاذ علي ونشوفه في الانفجار والعملية هذية فهل هما ولا ما همش هما
13: والله لحد الآن يعني أكثر وكالات الأنباء وفيهم الوكالات هامة عندها مصداقية تؤكد فرضيات أخرى غير يعني فرضيات المتجهة إلى العملية الإرهابية ربما تكون التيارات الإرهابية أداة وليست يعني هي اللي عندها أجندة معينة إنما خلف هذه التفجيرات اللي وقعت يعني منذ يومين ثم عدة رسائل يعني نجم نقولوا نلموهم في 3 رسائل الرسالة الأولى أن الاختراقات الأمنية ما تزال العدو رقم 1 للنظام السياسي الحالي في سوريا يعني أن السلطة الجديدة لحد اليوم ما تزال تتلمس طريقها في السيطرة الأمنية على البلاد الرسالة الثانية ربما تكون هذه التفجيرات مرتبطة بتداعيات سقوط النظام وما خلفه من تسريح آلاف الموظفين الذين فقدوا بين عشية وضحاها مصادر عيشهم فتحصل ردة فعل غاضبة تلتقطها أجندات محلية وإقليمية وهي كثيرة في سوريا حتى تربك الأوضاع في انتظار إجبار النظام الحالي في سوريا على عدم التوسع أكثر فأكثر فيما اعتبره البعض انتقام السلطة الحالية من سياسات النظام السابق وهذه الأجندات المحلية كثيرة نعرفها نحن ثم ما يخص الدروز ما يخص العلويين وما يخص أيضا قوى إقليمية خسرت نفوذها بمجرد سقوط نظام الأسد الرسالة الثالثة والأخيرة يعني البعض يرى أن هذه التفجيرات تتضمن تحذيرا للسلطة السياسية الحالية في سوريا من أن العدالة الانتقالية المطبقة حاليا في هذا البلد لا يمكن أن تستمر لمدة طويلة بعد 1.5 عام من سقوط نظام الأسد وتعتبر أن طول مرحلة العدالة الانتقالية ربما ستغذي أطماع بعض الأقليات الراغبة في الانفصال أو في الحصول على حكم ذاتي موسع لحماية مصالحها كأحد الأقليات وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى ربما تغيير في طبيعة النظام السياسي مستقبلا في سوريا من دولة
2: ولكن اختيار التوقيت يعني في زيارة الرئيس الفرنسي
13: نظام فيدرالي أو كونفدرالي نعم
1: نعم
2: ولكن اختيار التوقيت بزيارة الرئيس الفرنسي هل هي مستهدفة كذلك زيارة الرئيس الفرنسي
13: يعني هذه يعني تستهدف الصراع الآن معناها في معناها الإصراع بوجود قوى إقليمية في سوريا البارح رئيس الدولة السورية يقول أن الذين يعني يقومون بإعمار سوريا ستقدم لهم أكثر الامتيازات وغير ذلك. إذن يعني بالنسبة إلى ماكرون يعني ربما يعني حسب ما معنى ما تحدث البارح الكثير من يعني أصحاب القرار سواء في الدول الأوروبية وخاصة في فرنسا اللي تقول أنه بالنسبة إليها معناها ما هوش هذا مش يثنيها على مواصلة يعني يعني وجودها في سوريا. ونعرف هيك ماكرون البارح جاء ب يعني قائمة كبيرة أو ليس بوفد كبير من رجال الأعمال الفرنسيين في مجال الطاقة وفي مجال يعني البنية التحتية والموالي والمطارات والمصانع والزراعة إلى غير ذلك. يعني إذن هنا ثم هناك تنافس إقليمي وبطبيعة الحال ثم ناس اللي هي أو قوى إقليمية أخرى اللي هي من مصلحتها أنه يبقى عدم الاستقرار في سوريا. يعني بالتالي يعني الموضوع يحتاج إلى وقت أكثر لكي تستقر الأوضاع. ويعني من معنى مشكل سوريا أنها جات في وقت معناها تغير كبير في خارطة الشرق الأوسط من الشرق الأوسط القديم إلى الشرق الأوسط الجديد. هذه ستكون مرتبطة يعني حل المشكل السوري سيكون مرتبط في آخر المطاف بما ستقول إليه حاليا الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة الحرب في إيران.
1: شكرا لحضرتك الدكتور علي العلاني المختص في الشؤون السياسية وجماعات المتطرفة والإرهاب. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: Billy Hyatt.
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك جوهر سبور. صباح النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور بداية مونديال 2026.

0: على FM TV.
1: البارح تعرفنا على آخر متأهلين لربع نهائي المونديال. منتخب الأرجنتين يتأهل على حساب المنتخب المصري بعد الفوز 3 أهداف مقابل هدفين في مقابلة لعبت في مدينة أتلانتا الأمريكية مع سيناريو كان مثير جدا رغم تقدم مصر 2-0 حتى الدقيقة 79 بفضل هدف ياسر إبراهيم دقيقة 15 من رأسية ومصطفى زيكو دقيقة 67 مع تألق خاصة لحارس المرمى مصطفى شوبير اللي تصدى لضربة جزاء كان نفذها ليونيل ميسي في دقيقة 21 مع تصديات أخرى بالجملة خاصة في الشوط الأول. ثم روميرو كان ذل الفارق دقيقة 79 للمنتخب التانجو ثم ليونيل ميسي عدل النتيجة في دقيقة 83 وإنزو فرنانديز كان سجل هدف الانتصار والتأهل في الوقت القاتل تحديدا في دقيقة 90+2 مع برشا جدل على هدف الانتصار بعد مطالبة منتخب مصر بمخالفة سبقة الهدف على محمد صلاح وأيضا مطالبة بضرب الجزاء في العملية هذه وأيضا المصار وكانوا احتجوا على الهدف الملغى في دقيقة 58 هدف زيكو واللي كان الحكم رجع لتقنية الفار قبل إلغائه. المنتخب السويسري تأهل على حساب كولومبيا للدور ربع النهائي بركلة الترجيح 4-3 بعد تعادل 0-0 في 120 دقيقة في المقابلة اللي تلعبت في مدينة فانكوفر. وسويسرا في الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1954. برنامج الدور الربع النهائي غدوة انطلاقا من 9 متاع الليل بوقت تونس قمة بين المنتخب المغربي ونظير الفرنسي مواجهة زوز أصدقاء خاصة كيليان مبابي وأشرف حكيمي. بعد غدوة الجمعة انطلاقا من 8 متاع الليل المنتخب الإسباني واحد من المرشحين لنيل اللقب يلعب ضد المنتخب البلجيكي. نهار السبت 11 جويلية 10 متاع الليل النرويج بقيادة هالاند وأيضا جود بيلينغهام تلعب ضد إنجلترا اللي فيها خاصة الثنائي هاري كين وجود بيلينغهام مع انجلترا باش يلعبوا ضد هالاند لاعب منتخب النرويج اللي قاعد يقدم في مونديال ممتاز جدا. لحد 12 جويليا في اولى ساعات الفجر انطلاقا من ماضي ساعتين نتاع الصباح منتخب الارجنتين اللي يسير بخطى ثابته وقاعد يحقق في مقابلات وعوده في المقابلات بطريقه مثيره كما الكافير وعودته في المقابله هذه وايضا مباراه مصر باش يلعب ضد نظيره السويسري بذكريات 2014 في المونديال في دور الثمن النهائية. بكاء ليونيل ميسي بعد نهاية مباراة مصر فسرو قال كنت أشعر بغضب كبير بسبب ضربة الجزاء اللي ضيعتها وبسبب الطريقة اللي سددت بها حسيت أنه في لحظة مهمة خذلت المجموعة وخذلت بلادي. قال العودة من زوز بلاش مش سهلة في كأس العالم حتى واحد ما يقدم لك أي هدية. المنتخبات الإفريقية والعربية رغم أنها في كل مرة تكون متقدمة في النتيجة على منتخبات كبرى لكن تقبل الأهداف في الدقائق الأخيرة. هذا يرجع ربما للتركيز للعمل البدني كل واحد كيفاش فسره في الأدوار الإقصائية. جنوب أفريقيا مثلا خرجت في 90+1 كوديفوار خرجت في دقيقة 86 بعد ما تكون متقدمة. الكونغو الديمقراطية خرجت في دقيقة 86 السنغال في دقيقة 125 الكاب فير في دقيقة 111 بعد المرور إلى الحصص الإضافية المنتخب المصري اللي كان خسر في الثواني والدقائق الأخيرة البارح ضد الأرجنتين في 90+2. ترتيب هدفي المونديال ليونيل ميسي واصل تصدر الهدفين ب8 أهداف بعد الهدف متاعه البارح وفي المجمل عنده 21 هدف هو الهدف التاريخي للمونديال. كيليان مبابي بعد ميسي عنده 7 أهداف في المونديال هذا معه هالاند وهاري كين برصيد 6 أهداف. الحكم الدولي الإسباني السابق إدواردو قال إنه استعمال تقنية الفار في الهدف الملغى للمنتخب المصري اللي كان سجله زيكو كان مبالغ فيه وقال الفار حرم مصر من هدف شرعي في المقابلة هذه. جماهير الأرجنتين كانت استفزت مدرب منتخب مصر حسام حسن بعلم الكيان الصهيوني بعد رفعه هو لعلم فلسطين في ماتش أستراليا. دونك البارح كانت استفزت كبيرة لمدرب مصر حسام حسن اللي رفع العلم اللي هي علامة إكس باليدين يعمل إشارة على شكل إكس واللي هي حركة احتجاج عادية ورسميا معتمدة من قبل الفيفا للإبلاغ على إساءات عنصرية داخل الملعب. حسام حسن أيضا بعد المقابلة كان حكي قال كان من حقنا أنه نربحه، غابت الروح الرياضية والاحترام وتلغاء هدفنا بطريقة غريبة، وكان عنا أيضا ضربة جزاء واضحة والفار لم يحاول حتى التحقق. قال العالم مش عادل وتعرضنا للظلم. هذا حسام حسن اللي نختم به أخبار المونديال.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكي على كرتنا في تونس. الاتحاد الرياضي المنستيري وصل تحذيرات الموسم الجديد بقيادة مدربه الفرنسي رومان فولز. نسمعوا المدرب الجديد لو اسمه في ميكرو وليد الجزيري شنو قال على ما قبل انطلاقة الموسم.
2: sur le continent. Je pense que c'est aussi notre responsabilité en tant que staff de savoir ce qui se fait ailleurs, de savoir les spécificités du championnat dans lequel on évolue. Donc oui, évidemment, la connaissance, que ce soit des différents systèmes et des approches des différentes équipes, on les connaît. On connaît aussi les joueurs qui composent les autres effectifs. On va essayer d'utiliser les informations au mieux pour produire le meilleur jeu possible et avoir de bons résultats cette saison.
3: Votre but avec l'ESPO ?
2: Le but, il est relativement simple. À mon sens, il faut essayer de faire mieux que la saison passée. Comme je dis à vos collègues récemment, il n'y a pas tout à jeter sur ce qui a été fait par le passé. Donc on va essayer de s'appuyer sur ce qui a été bien fait et d'apporter des choses en plus, de corriger ce qui doit être corrigé pour faire mieux que ce qui a été fait la saison précédente.
3: Beaucoup d'absences, hein. Raad Chekhaou et Abslem, il y a beaucoup d'absences. Hein.
2: On récupérera des joueurs et puis aussi...
1: هذا مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري رومان فولفز اللي كان حكاها نعرف جيدا البطولة التونسية. أيضا حكاها على محاولة تحسين الأداء بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري في الموسم الجديد وحكاها على الغيابات خاصة رايد الشيخاوي وغيرهم اللي وقت اللي بيش يرجعوا بيش يكونوا على ذمة الفريق بيش يحاول أنهم يكونوا حاضرين 100% قبل انطلاقة الموسم الجديد. نحكي على النجم الرياضي الساحلي اللي أعلن البارح تعيين الأستاذ أسامة منصوري في خطة كاتب عام وتقدمت بالشكر للكاتب العام السابق محمد صالح سويلم على الفترة اللي قضاها. ما دام نحكيه على الإطوال ونذكره أنه تم تعيين هيئة تسييرية عند نهارين لإدارة شؤون الفريق برئاسة الدكتور كريم العكروت. أيضا على مستوى اللجنة المستقلة لفضل النزاعات في الإطوال رسميا تم غلق الملف الثامن اللي هو ملف إيهاب المساكن اللي فيه 304 ملايين والبداية باش تكون بخمسة ملفات جديدة دفعة واحدة وللقيمة بتاعهم تتجاوز المليار والنجم يعول على جماهيره لغلق هذه الملفات. النادي الرياضي الصفاقسي تمكن رسميا من رفع عقوبة المنع من الانتداب والبارح كان تعاقد مع متوسط ميدان غيث الصغير لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الإفريقي. معتزل زدام رسميا صحفي النادي الافريقي لمدة زوز مواسم. أيضا حمزة بن عبدة حسب آخر الأخبار فإنه عنده أوفر من ليبيا مع الاتحاد الليبي منتظر إنه رسميا يغادر مقابل تقريبا مليار ونص. نختم بالباسكت. رسميا صالح المجري اللاعب الدولي السابق وايضا العضو في الجامعه التونسيه لكره السله البارح كان هبط ستوري على انستغرام استقال من جميع مهامه داخل الجامعه التونسيه لكره السله وقال لاسباب صحيه وشخصيه وتوجه بالشكر لكل من منحه الثقه وايضا لكل من خدم معه وقال اسال الله التوفيق للجامعه ولكل مكونات كره السله التونسيه. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرفام.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرفام. شهركم أسعد ليا.
4: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoRFM sur Instagram. Hashtag JoRFM.
5: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
6: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
5: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
7: جوهرة
5: بوبليسيتي.
8: تسمعوا من الاثنين للجمعة
9: من 6 إلى 9
8: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وصباح الفل والياسمين ورضاية الوالدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. لي بون بلون راهم ما يغيبوش علينا، ولي بون بلون متاع اليوم هما في قلب الأحداث اللي نعيشوها في بلادنا. تقول لي كيفاش؟ تقول لك السخانة اللي من اليوم راهي باش تبدا فينا سقطة صاعودي، لين باش نوصلوا لايامات حارة وربعينية في مختلف ولايات الجمهورية باستثناء 3 أو 4 ولايات ساحلية اللي هو نهار الجمعة معنا هذه. فبالتالي لهنا السخانة في البيك متاعها. ثم إذا كان بعض العائلات مازالت في الدار شوية تنتظر في بقية النتائج، وخرجت السيزيام وخرجت النوفيام توش مازال نتائج متاع البكالوريا دورة التدارك، وما عاد تلقى حد في الدار. اللي في الوتيل في الوتيل، واللي في البحر في البحر، واللي في رحلة من رحلات المنظمة البنزرت وإلا الجربة ولا غيرها من الأماكن الرائعة متاع بلادنا، وكل قدير وقدره برافوياش خمت فيكم وعملت لكم عروض وأسوام صيف السناء ما تلقاوها في حتى بلاصة أخرى. يعني كي نقول راهو أحسن سوم في تونس، يعني أحسن سوم في تونس. أي نعم، ادخلوا وشوفوا وثبتوا وحدكم وحكموا من خلال السيت اللي بكليك برك تخرج لك الأمور كل www.barravoyage.com. نعاود www.barravoyage.com. كليكي على السيت وادخل غاديك، سيت ويب سهل مزيان، تلقاو فيه الديزاين الرائع اللي سهل عليكم العملية حتى في الكولور وفي النظر مزيان برشا. قلت لكم تلقاو فيه الوتلة الكل اللي عنا في تونس الكل دون استثناء. انت اختار وتيلك حسب اللي تحب عليه، حسب اللي تحب عليه انت وإلا المدام بتبيعة الحال، وفي أغلب الأحيان المدام، أنا متفقين على حسب الاختيار اللي تحبوا المدام والصغيرات هم اللي عندهم الأولوية، وإن شاء الله ربي يحفظهم الكل. دونك على حسب الميزانية، على حسب اختيارات العائلة، وعلى حسب البلاصة اللي تحب تمشي لها. وديما راني ونعاود ونقول راهو بأحسن سوم في تونس، يعني مكش باش تلقى أقل. ظهر لي واضح كلامي؟ ميور بري غارونتي افيك برا فواياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانت ما خرجتش وما عملتش فيه ترهيده. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبر على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.barravoyage.com تبرمج صيفك على كيفك.
1: براءة فواياج، votre partenaire de confiance. يسألوا فيا بربي، نحب نكون أنا مرافق.

ورين ضيوف الرحمن معليه كان يكلم توا براءة وريزيرفي بلاستو. مش هذا برك، عندكم فرصة باش تربحوا عمرة مهدات من عند براءة فوياج في آخر الدورة وجوائز أخرى في انتظاركم. وكالعادة والعوائد مع براءة فوياج ديما فما العروض والبروموات، والمرة هذه باش نجمو نقول العرض خاص بالدورة التكوينية متاع المرافقين اللي قاعدين نحكيوا عليها تو. هي خاص بكم انتم، اسمعوا مليح العرض وركزوا معايا بالبه. العرض المدة متاعه راهو مازالت ساعات، سويعتين نحكي على ساعات. هو مفروض يوفى توا، لكن مش نطلبوا من براءة تزيدنا ساعتين على أقل تقدير، باعتبار أنه بديناه قلت البارح وقلنا راهو 48 ساعة هو يوفى توا، لكن مش نزيدوا ساعتين لكم انتم اللي ما سمعش. أي واحد مسجل في الدورة التكوينية نهار 12 جويليا في سوسة مع براءة فوياج ينجم يسجل مع حد آخر مجانا بلاش. أي نعم بلاش، نعود لكم، أي واحد مسجل في الدورة التكوينية نهار لحد هذا عنده الحق يجيب معاه شخص آخر يختاره هو بالطبيعة وبلاش جراتويتمون. والعرض هذا كما قلت راهو صالح لمدة ساعتين فقط من توا، معناها ريت الثمانية غير درجين توا، راهو في العشرة متاع الصباح استوب. اتصل توا وتمتع بهذا العرض اللي قلت صالح ساعتين من زمان بعد ما كان صالح ل 48 ساعة، ومع الإشارة إلى حدود نفاذ المقاعد متاع الصالة اللي باش تكون فيها الفورماسيون. الأكثر معلومات وتفاصيل واللي يحب يلتحق زادة بالدورة التكوينية ويحب يتكون، راهو أرقام الهاتف سهلة برشا وعلى ذمتك، هون نذكرك بها 21 882 881 21 82 881، وعندك 21 881 882، معناها 21 881 882، وعندك 70 550 020، معناها 70 70 550 020، نعاودك 70 550 020. براءة فوياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد، صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، والموجات الإيجابية دائما وابدا تجينا من خلال لي سوبر كوندكتور دو غات اسورونس، اللي ناس محلاهم حارسين باش يستحفظوا على سلامتهم وسلامة غيرهم، وعملوا دي ريكور معناها في المحافظة على رواحهم وعلى المحافظة على كل مستعملي الطريق، باعتبار نقاو من 5 سنوات فما فوق وصلنا ل 54 سنة واحد ما يتسبب في حتى حد. اللهم صلي على النبي وتبارك الله، وإن شاء الله حياته كاملة هكايا يا ربي، وإن شاء الله الناس الكل نكونوا كيفهم. هذاك علاش نكونوا سعداء اليوم بالتحول ساعة للأجونس غات أسورونس متاع محمد أمين. لا أي أجونس كريم ناصر أجونس كريم ناصر بيزرت. نمشيو الغادي وبش يكون معنا محمد أمين.
2: Get Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
1: Mohamed Amin Sfiqsi, هو اللي معنا. مرحبا بك محمد أمين.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: صباح الورد. إذا كنت تعرف عليك أكثر، قداش عندك أسوري في Get Assurance أجونس كريم ناصر بيزيرت، قداش من عام توا؟
3: والله مانيش حاسب قدمي، ملي بديت نتعامل معاه.
1: وقتاش بديت أنت تسوق؟
3: حسب ما نتذكر نبدل برمي مرتين، دونك عندي أكثر من 20 سنة.
1: باهي، أكثر من 20 سنة وانتي مع غات أسورونس أجونس كريم ناصر بيزرت. وين موجود؟ أنا بنزرت نعرفها حومتي راي زادة بنزرت. هاي وين موجود الأجونس هذي؟
3: أنا منش من بنزرت أنا. من راس جبل.
1: من راس جبل، دونك هبطت عملت
3: في راس جبل.
1: واضح
3: أنا هاكي كاي.
1: باهي، وين الاجونس نتاع كريم ناصر؟ تعرفها، مشيت لها بطبيعة الحال.
3: بيان سور.
1: وين بالضبط؟
3: في الحومة، وين فما سيرفيس دو مين، وفما لاماو لاسيرونس الاخرى نتاع لاماو. البارتي هذيك
1: باهي برشا، خارق العادة في البارتي هذيك. سيدي قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: عمري ما تسببت في حادث.
1: اللهم صل يعني بي، معناها 20 سنة ولا ربما أكثر، باعتبار تقول لي بدلت البرمية مرتين، لربما ينجم يكون أكثر شوي. باهي، وشنو السر في هذايا؟ أنت تستعمل أكيد راك لوتوروت، وتستعمل الطريق الوطنية، وتمشي تعوم غادي في راس جبل، ولا في غار ملح، ولا في رفراف، ولا في بنزرت، ولا في سجنين. ها؟
3: سمي بسم الله قبل ما تبدأ السوق وما تجريش.
1: أكا هوا؟
3: هذيك سمي بسم الله وما تجريش.
1: وركل كيف تطلع في الكهرباء يظل تبدا بساق اليمين وتقول بسم الله وكه، وتقول بسم الله الرحمن الرحيم
3: في كل شيء حتى في الكهرباء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، زيد حويجة اخرى، قول بسم الله مجراها وبسم الله مرساها، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. ابدا هاك وقصدها ربي، ان شاء الله ربي بقي ستره عليك. دونك الاحتياط ضروري زادة، والتخفيض من السرعه هكا ولا لا محمد امين؟
3: صحيح. وانت الحق انت ربي شديت رادار قبل
1: وين؟ مريره ولا اثنين ولا قداش؟
3: شديت هي نزحت لما حالة مي وقت اللي كنت متربص، انت العميل متربص، شديت رادار 5 مرات
1: وقت اللي انت متربص. وقت اللي
3: ما متربص العامين الاولانيين، فهمت؟ العامين الاولانيين بديت نسوق فيهم، سيبت المواهب الكل سجاري، ومن بعديك قلت
1: صافا تهنينا على الموهبه الصاعده محمد امين الصفيقسي. بعد العامين هذوكم شد ثنية والحمد لله.
3: العامين هذوكم قلنا يزيشين بارك بون، جربنا
1: برافو عليك.
3: الحمد لله الحوادث ما فماش علاش باش نجربوا.
1: برافو عليك محمد امين الصفيقسي. يقرب لك لطفي الصفيقسي مدير مهرجان بزرت، صديقي هذاك ولا لا؟
3: هو واحد بعاد عنك، سي با لا ميم فامي.
1: يمكن العرش كان نرجع العرش نقاو
3: شويه، باش نرجعوا العرش نلقاو قرابة.
1: قرابة يا خويا، مرحبا بيك، مرحبا بيك. انت ساعة وانت ظهرت مدير مهرجان السياقة يعطيك الف صحه. تسوق بكيف وعامل كيف على سياقتك وبعدك العامين التربص خمسة على خمسة. قالوا لك محمد امين صفاقسي اللي عندك كادو من جاتا سيرونس ولا ما قالوا لك صراحه؟
3: قالوا لي عندك كادو، كلموني البارح قالوا لي عندك كادو.
1: شي نجم يكون زعما؟
3: والله اوكي دي
1: فلوس
3: ما نعرفش.
1: باهي باش نعطيك خويا العزيز تذكرة اللي كنتي والحد اللي باش يمشي معاك باش تمشي تسلم على ولد عرشك ولا ولد عمك لطفي صفاقسي في مهرجان بنزرت. باهي الكادو هكا.
3: يعطيك الصحة يعطيك الصحة
1: بجاه ربي. باهي
3: باهيشي
1: باهي نخلي لك هدايا
3: كلهم باهي
1: نخلي لك هدايا معناها ونخلي لك الكادو الاخر وانت تختار 500 دينار ايسونس كارت اجيليس اللي هي متاع عجيل انرجي مهدات من جاتا سيرونس. ايش تختار؟ هيا بسرعه. توفيق تخمام هذه محمد امين صفاقسي.
3: كارت كاربيرو.
1: والله كان قلت لي الحكايه الاخرى نتيح لك انا لهنا.
3: ليه لطف عليك
1: كارت كاربيرون وهذيك تو ندبروها من عند ولد عمنا
3: اللي
1: خذ الكارت كاربيرون
3: فيها معارف نتاع العائله.
1: هذيك تدخل العائله. خذ خويا العزيز الكارت كاربيرون اجيلي 500 دينار من جات اسيرونس. الكارت تعرفوها جيدا نتاع عجيل انرجي. مبروك عليك محمد امين صفاقسي، نورتنا وشرفتنا من راس جبال بنزرت اسوري عند لاجونس نتاع جات اسيرونس بيزرت كريم ناصر. ميرسي بوكو محمد امين. باي.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رايك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي.
6: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
7: امشي لعزيزة
8: يلا جو سيف سني حافلة كدوات
9: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدوات أخرين.
8: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدوات ملي يلا جو
9: عندك أورانج.
10: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero. Never back down. جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمة والشيخات من جوا دو بلاج والعوامة للصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموت. مونوبري ديما معك.
4: جوهرة
0: تسمعون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. الآن باش نمشيو مع بعضنا لبوان ميتيو هذه الخاصة جدا، ونحبكم تعطيوني وذنيكم وأيضا تتابعونا جيدا حتى على التلفزة والباش فيسبوك، لأنه من اليوم باش نعلنوا على درجات حرارة باش تحول لنا طقسنا إلى سخون، من سخون إلى حار جدا وفوق 40 درجة، والشيء اللي باش يكون موجود في تقريبا على 18 ولاية، بعض الولايات الساحلية كما سوسة والمستير والمهدية هما اللي ما فيهمش الشيلي، والدرجات بشكون 40 بيتم معنى الكلمة، بقية الدرجات بشكون في نسق تصاعدي بداية من اليوم. وهات نبدأ بطقس اليوم وبعد نمشيو للخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي اعطتنا هذه المؤشرات. طقس اليوم اللي هو الأربعاء 8 جويلية 2026، طقس عامة صافن إلى قليل السحب، الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا راهي بخليج تونس وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. التبحيرة مضمونة حتى لو كان البحر مضطرب بخليج تونس، نجم نعوم بالحيطة بطبيعة الحال، معناها ما نغامروش وما ندخلوش، سينو بقية السواحل الكل راهو بحرنا قليل الاضطراب. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 وتوصل ل 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. هات نمشيو للخريطة ونبداو باليوم معناها ونشوفوا ش عندنا وما عندناش، باش نمشيو الى حدود نهار الجمعة. نهار الجمعة اللي هي الذروة تقريبا في الايامات هذوما حتى السبت ولا حد، ما هات نبداو باللي عندنا في الخريطة متأكد، معناها المؤشرات القريبة المدى اللي تعطيهمنا الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي. في الفترة الصباحية فما حتى شيء يذكر باستثناء السماء صافية إلى سحب، السماء صافية في بنزرت حتى في سحب عادية جدا، معناها السماء صافية من بنزرت إلى حدود برج الخضرة، ودرجة حرارة ثلاثينية على الشريط الساحلي الكل. داخل البلاد معناها الكيف 28 درجة هذا الصباح، 29 مثلا القصرين، وأقصى الدرجات 36 في برج الخضرة، مرورا ب 35 في توزر، 30 هي اللي راها برشا مرات في سوس المستير المهدية صفاقس، وحتى في سليانة 30 درجة نلقاها معها، 31 زادة في نابل، 32 تونس الكبرى بنزرت، 31 بعد الظهر تتغير الأمور. هذا نحبكم تركزوا لي معها، بعد الظهر تطلع السخانة شوي وفما رياح بشكون موجودة، رياح قوية على بنزرت، 37 تولي تونس الكبرى، 35 في نابل، 35 سوسة، 34 المستير، 33 المهدية، 34 صفاقس، ونقاو 38 في جندوبة، 39 في القيروان، 39 في قفصة، 40 درجة في توزر، ونوصلوا إلى حدود 41 درجة في الليل. طقس تقريبا متميز بهذا الارتفاع في درجة الحرارة، أقل الدرجات باش نقاوها 24 درجة في الكيف، مرورا ب 25 في المهدية والمستير، 27 في سوسة، 26 في نابل، أعلى الدرجات باش تكون 30، 30 في قفصة، 33 في توزر، 32 في كل من قبلي وبرج الخضرة هذه الليلة. غدوة، غدوة الخميس ننتبهوا، راهو غدوة باش تزيد ترتفع درجة الحرارة، وباش نسجلوا درجة حرارة واستقرار في كل العوامل الجوية. درجة الحرارة باش تكون بعد الظهر متراوحة بين 36 درجة في بنزرت، 39 تونس الكبرى، 40 راهي في زغوان وفي جندوبة، 37 في سوسة والمستير، 36 المهدية، 40 صفاقس، 41 سيدي بوزيد، 40 قفصة، 43 في توزر، 42 في قبلي، 41 في مدنين، وأيضا 41 في برج الخضرة. بقية المناطق راهو نحكي عليها 42 قلت لكم عليها القروان، بقية المناطق راهو 38 تنجم نابل توصل حتى ال 40، 39 مثلا في باجة وتنجم توصل لك ال 40، 38 في القصرين تنجم توصل ل 40، وهذم درجات حرارة راهم في الظل بالنسبة للغدو. هذه مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة اللي هي نهار الجمعة، نهار الجمعة باش تكون درجات حرارة مرتفعة وطقس حار بأغلب ولايات الجمهورية. باستثناء شنو الاستثناءات وشوفوا درجات الحرارة متاع الاستثناء. 38 درجة في سوسة و37 في المنستير والمهدية و37 أيضا في جابس، 38 في سليانة وسامة صافية، وفي الكيف 39، وباش نبداو طالعين 40 جندوبة 40 باجة، 41 في بنزرت وشهيدي، 42 نهار الجمعة في تونس الكبرى وشهيدي، 40 في زغوان وشيلي، 41 في القيروان وشيلي، 37 قصرين وشيلي. الشيلي باش يكون في كل ولايات الجمهورية باستثناء قلنا سوسة المستير المهدية، ومعاهم زادة جابس، ومعاهم سليانة والكيف، ما فيهمش شيلي. بقية الولايات الكلها معناها فيها شيلي. أقصى الدرجات نوصلوا لها في توزر 43 درجة، والترمومتر يقول لنا يخرج ويقول 43 درجة راهو طقس حار. 39 زاد في برج الخضرة وشيلي، ثم 41 مدنين شيلي، 40 تطاوين وشيلي، 37 في جابس وما فماش شيلي. معناها ولاية 2 3 4 5 6 ولايات على 24 ما فيهمش شيلي. ولا نزيدوهم زاد جندوبة وباجة نقول 8 ولايات رغم اللي 40 درجة لكن ما فيهمش شيلي، على 24 باش يكون فيهم شيلي، وبالتالي طقس حار نهار الجمعة. وهذا النسق مش يطيح على نهار السبت، باش يبقى في تواصل مبدئيا نهار السبت ونهار الأحد وحتى يمكن نهار الاثنين في أغلب ولايات الجمهورية. ساعدوا لي رواحكم لأن لابد من الحيطة المحافظة على سلامة صغيراتنا وكبارنا زادة في العمر، وخاصة اللي عندهم الأمراض المزمنة، ما نخرجوش في ذروتك الشمس، معناها في طنبك الحرارة من العشرة نقول متاع الصباح ولا 11 يا سيدي برا ال 11، لكن هي من العشرة أفضل، من العشرة إلى حدود الخمسة متاع العشية نجم تخرج من بعد، يا في الصباح بكري ولا تخرج من بعد كان عندك قضية ضرورية في حدود المغرب. حتى الغطسة في المغرب ولا في الصباح بكري راهي من أروع ما يكون. يلا فاصل ونمشي لخليفة بن سالم في المتابعات متاعه يتحدث زادة على السخانة هذه إيش عملت في العباد، تسممات خطيرة وناس راهي قاعدة تلعب بصحة المواطن التونسي. أبقاوا معنا رجعين.

0: اسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة في المتابعات. باش نمشيو للعمل الجبار اللي قاعد تقوم به الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية, ولولا يمكن هي وربي سبحانه وتعالى اللي قاعد يسر فينا في بعض الأحيان لأن سمعنا بكوارث, ومنها هذه الكارثة 200 حالة تسمم في جابس حسب المعطيات اللي عندي, تأكد من هذا مع خليفة في المتابعة. ثم يا سيدي حالات التسمم زادها الفردية لأنه نمشي ناكلوا البرة في السيف, كيف ناكلوا البرة ما نش عارفين شنو اللي صاير. فما أشياء قيلت غريبة جدا في اللي صاير في بعض المحلات هذية, واللي تحاول أن تهرب من المراقبة لكن المراقبة راهي عينها محلولة, والحمد لله للمحافظة على سلامة التوانسة. متابعات مع خليفة بن سالم والدكتور محمد الرابحي.
2: متابعات
3: في نفس السياق حاتم, أغزر عناوين الجرائد اليوم. منال بوعزيزي, جريدة الشروق: المطاعم تعربد وتعبث بصحة التونسيين, كشف عنها حجز مواد فاسدة, انتشار الحشرات داخل الأكل والفي الكل
1: في وسط الماكلة
3: في الماكلة طبعا شاكم الكفار وغيرها اللي في الأحياء الراقية وفي الأحياء زاد الشعبية. أغزر الصباح: حنان جيران آخرها شملت أكثر من 256 شخصا في حفل زفاف, تزايد حالات تسمم مع ذروة المناسبات وارتفاع درجات الحرارة. كعليش بشكون معنا عبر الهاتف سي محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطني لسلامة المنتجات الغذائية اللي باش نولوا على موضوع هذا واللي يقولوا له صباح الورد. سي محمد
4: صباح الخير. شخليفة صباح الخير
1: شحاتم,
4: مرحبا
1: بالسادة
4: المستمعين,
1: أهلا وسهلا. نجد لكم شكري الجزيل والاعتراف بالجميل للهيئة كاملة تنسي محمد والخدمة اللي تخدم فيها أنت دكتور محمد الرابحي مع موما مع زملائك, فبرافو عليكم.
4: ربي يحفظك, بارك الله فيك شحاتم, شكرا.
3: السؤال الأول طبعا ما ورد في وسائل الأخبار والإعلام والجرائد 256 حالة تعرضت للتسمم في حفل زفاف في جبس,
4: وهو كذلك صحيح. احنا وسبق وانه دخلنا معكم في الحصة متاعكم في وقت الأوقات وحذرنا اللي فصل الصيف للأسف يخوفنا باعتباره انه وين ثم لمة عائلية ثم امكانية متاع تسجيل تسممات, لانه تعرف سلامة الأغذية وقت نتكلم على السلامة الصحية الأغذية يجي في بالنا مباشرة هو درجة الحرارة, وهذاك هو المقياس اللي نقيس به لأنه هذاك الكاتاليزور معناه هو اللي يسهل العمليات نتاعها كالتوالد ويعطي بيئة ملائمة للتوالد وتكاثر كل الميكروبات اللي تعيش معنا. طبيعي جدا نحن تعرف التسممات الغذائية الجماعية هي معنية بالإبلاغ الإجباري, ولكن في الفضاء العائلي أن إذا كان نسميه الفضاء العائلي للأسف أنه وقت تصير الكارثة في بعض الأحيان نوجد رواحنا ندخلوا بعد أبريكو يعني بعد ما صارت الكارثة
3: يخبيه يعني تقول أنت العائلات ما يقولوش الحقيقة في الموضوع,
4: وهذه المشكلة لأنه احنا توا وقت اللي مثلا في وضعية الحال هذه في المنطقة هذه في عمات الميدا معتمدية وذرف جاتنا هي حفل الزفاف هو يوم السبت, معناها يوم السبت مأدوبة عشاء تعرف انت ايش معناها مأدوبة عشاء ودرجة حرارة عالية إلى غير ذلك. بعد بنهار يعني نهار الأحد بالعشية مؤخر جاءت المعلومة اللي راهو فما توافد حالات على المؤسسة الصحية على قسم الاستعجالي إلى غير ذلك. طبيعي جدا احنا في الحالات هذه احنا علاش يتم التدخل سريعا, يتم التدخل سريعا الهدف منها هو من جهة الكشف المبكر وتحديد الأسباب ومصادرها بدقة.
3: يعني في الحالات في مثل هذه الحالات في الحفلات وين تقدروا المشكل يعني في نوعية الأكل في الخضروات في المصبرات في
4: اي هو كل وضعيه عندها وضعيتها. تو مثلا في وضعيه الحاله وباش نحكيوا عليها وتو نعطيكم اونغرو احنا شنو السبب شنو الاشكال اللي صار, ولكن احنا نحكيه في المجمل وقت اللي احنا يتم الاعلام نتنقلوا بسرعه ندخلوا على عين المكان ونقوموا بجمع المعطيات، واذا كان فما عينات ناخذوها، واذا كان فما هك الاشخاص المصابين نشوفوا امكانيه اخضاعها للتحاليل المخبريه الى غير ذلك، ونحل ونشوفوا شنو السبب وشنو هي الجرثومة المسببة.
1: شلون لقينا سبب في الحادثة هذه اللي أكثر من 250 حالة تسمم؟ شنو سبب؟ وطمنا على صحتهم ساعة إن شاء الله لاباس.
4: لا هما والحمد لله هما كلهم معناها مشاو وخذوا الأدوية نتاعهم وخرجوا، ولكن فما أربعة منهم البنية تبلغ العمر 16 سنة و ثلاثة حوامل هذوما تحت الرعاية، يعني ما فماش الحقيقة مشكلة كبيرة والحمد لله. ولكن احنا
1: اما بقاو تحت الرعاية الطبية، معناها ما فماش حاجة تخوف لكن بقاو تحت الرعاية الطبية. أربعة أشخاص وثلاثة حوامل إن شاء الله.
4: هما أربعة في الكل،
1: أربعة في الكل،
3: فتاة وثلاثة حوامل
4: 16 سنة وثلاثة حوامل. تعرف انت الاشكال هو انه وقت اللي تنقلنا على عين المكان للاسف معناها الماكله ما عادش منها بالكل، ما عادش فما حتى التراث نتاعها ما فماش،
1: ما عادش موجود، يعني كملت الكل كملت ولا طيشت مانيش عارف به.
4: وهو كذلك هو منطقيا، وتعرف انت بعد الحفل عاده تمك العمليه نتاع التنظيف،
1: تنظيفه ايش عملتوا مالك؟ شو اللي عملتوا سي محمد؟
4: حل احنا لما حاله مشينا عملنا العمليات الإحصائية وشوفنا ومن خلال الأبحاث اتضح وأنه الماكلة اللي تم توزيعها معناها اللي استهلكوها العباد هي تتمثل في لحم كشكسي، لحم قعود بالكوشة، سلطة خضراء، سلطة مشوية، طاجين، خوخ، تعرف انت
1: وين نوع. وين وين الشك نتاعكم مشى والتحاليل ايش عطاتكم؟
4: الشك من غير حتى شك واختلاف اللي هو في السلطة الخضراء والمشوية والطاجين، هذوما تم اعدادهم على الساعة ما بين الساعتين والثلاثة نتاع
1: القايلة. لا لا واضح.
4: وقعدت معناها من غير احترام سلسلة التبريد حتى للسبعة ثمانية نتاع الليل.
1: لا كيفاش تحبوا ما الحمد لله منعوا هذوما، الحمد لله منعوا. ابقى معايا دكتور محمد الربح، يبقى معايا لانه فما اون دوزيام بارتي نحبوا نسال عليها. خليفه يتحدث قبيليك على محلات في مناطق راقيه ومحلات في مناطق شعبيه. الكسكروت يقول لي في بلاصه ما يحط الطن باش يحطوا كفار ويحوس في وسط الكفار وغيرها من الحشرات المختره. هات نشوفوا هل بين الحقيقه والخيال، معناها البعض يقول لك خيال. فاصل قصير ونرجع مع الدكتور محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية.
0: جوهرة FM. Téléchargez notre application Jora FM sur App Store et Google Play. L'application Jora FM ديما معاك على App Store ou Google Play.
5: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي، وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي، وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
6: يلا جو يلا جو سيف السنة حافل حكايات،
7: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
6: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج
8: جوهرة
9: أفلام بيبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفلام تي في. مو جمعة
1: صباح الورد. نرجع مباشرة للدوزيام بارتي مع دكتور محمد الرابحي في خصوص ما قيل ومؤكد يقولك لأنه فهم حملات من طرف اللخين اللي راقبوا هذه العملية هذه الحشرات وهذه
3: فعلا حاتم
1: كيفش؟
3: وحتى في المقال كما قلنا يقول عدد هام من المطاعم سواء كانت في عدد من الأحياء الراقية أو الشعبية النتيجة واحد تم حجز مواد فاسدة غير صالحة للاستهلاك وانتشار الصراصير والحشرات في المطاعم. سي محمد كيفاش تم عملية مراقبة المطاعم واللي كثير من الناس يشتكيوا خذاك سكروت روح معته توجع فيهم صارن وغيرها؟
4: هو في الواقع ما يزمش نعمه لأنه فما الباهي وفما الخايب مع خاطر إذا كان احنا باش ننقلوا صورة كحلة للناس الكل تولي مشكلة واحنا توا فصل الصيف وفصل الصيف معروف اللي تونس يحب ياكل برا زادة باش ما نخوفوش الناس احنا بالنسبة لينا راو الرقابة هذيك ضرورية لأنه توا بالنسبة للمطاعم والمحلات أكلات سريعة هذوما مراقبة بسيطة وطبيعي جدا اللي كيشير شتروف وقت اللي احنا توا مثلا بالنسبة للقانون متاع سلامة الأغذية هو اتبنى على مبدأ المراقبة حسب المخاطر يعني انت تمشي وين فما مشكلة بالطبيعة تعرف وين فما خطر تمشي وتشوف وتلوج طبيعي جدا فما محلات الحقيقة ما تحترمش الشروط سلامة الأغذية وهذه بالطبيعة هذه هي المشمولة بالعقوبات لأنه احنا وقت لان نعملوا الحملات الرقابيه صحيح راهو يتم اظهار في بعض الحالات يتم اظهار هك الحالات السيئه الحالات اللي ماهيش محترمه معناها عاده يعني احنا في المجمل المحلات المفتوحه للعموم ذات طابع غذائي الحقيقه فما ملاحظه تفيد بانه الاغلبيه نتاع الفاعلين الاقتصاديين من نوع هذا بداوا يعرفوا اللي راهو فما قانون سلامة أغذية قانون يجرم قانون يعاقب عقوبات كبيرة إلى غير ذلك ولكن فما البعض للأسف بقينا راهو ما فماش فرق بين هذه منطقة راقية وهذه معناها الحقيقة ما فماش بالنسبة لنا هي عقلية والعقلية احنا نتعامل معها بحرفية باعتبار وأنه احنا أي مخالف إذا كان المادة الغذائية
1: شو هي مخالفتها ذيك بنقى حشرات أنا تحاوش مع الماكلة وصراصير في وسط الماكلة خنفوسة معني حاشة من يسمع وحاشة العبيد الكل شنو العقوبة هذه؟
4: لا هذه عقوبتها خايبة برشا لأنه
1: شنين؟
4: أنت تعرف هو النجم نصنفوها في خانة أنه ما قامش بالمجهودات باش يحافظ على نوعية المنتوج وإلا ما احترمش الممارسات الجيدة
3: اللي يتم الغلق في الحالة هذه فتح تحقيق محكمة سجن
4: هذا حسب الوضعيات احنا فما وضعيات تستوجب الغلق واحنا باقيين في بعض الأحيان نقوم بالغلق الفوري اثنين الحالات هذه ما تنجمش تعدى من غير تحرير محاضر عدلية أو محضر عدلي
1: معناها محضر عدلي كيف نقول محضر عدلي للقضاء باش نمشيوا للقضاء هكا ولا
4: طبيعي للقضاء والقضاء واحنا توا الحقيقة من خلال المتابعة متاعنا للملفات اللي نحيلوها للقضاء فما متابعة فما رياكشن رابيد الحقيقة وداير فما ياسر ناس توا تحكموا عليها قضائيا فما خطايا
1: فما حكام توصل للسجن بعد الخطايا ولا ما فماش فما خطايا
4: وهو كذلك فما انت فما شو اسمها فما اشكاليات فما مخالفات ما فيهاش حاجات اخرى الا العقوبات السجنيه وبالتالي الحقيقه توا احنا او نشوف واحنا المحاضر راهي بالالاف اللي تم تحريرها على مستوى الهيئه سواء كان على مستوى المركز او الجهه ولكن فما عقوبات تنجم فما مخالفات تنجم تصير فيها صلح ولكن فما مخالفات ما فيهاش صلح وناهيك وأنه إذا كان مادة غذائية أو ممارسة انبثق عليها تأثير سلبي على صحة مستهلك ما هذيك ما فيهاش صلح بالعكس فيها تجديد العقوبات إلى غير ذلك يعني إحنا المجهودات كبيرة
1: يعطيكم الصحة نحب نشكرك دكتور
4: ولكن حويجة بركة هو أنه المستهلك لابد أنه زادا يكون واعي لأنه إحنا توا الحقيقة اللي نسجلوه البلاغات باقية تجينا سواء كان عن طريق الرقم الأخضر وإلا الهاتف تجينا حتى وضعيات عن طريق الواتساب ونعالجوها في الحين
9: البارح بركة صارت حادثة في جهة من الجهات ودخلنا على عين المكان لأنه ممارسات لا تليق ب
1: وين وين وين دكتور محمد رب في جهة في جهة. شكرا لحضرتك يعطيك ألف صحة بارك الله فيك. نعرف اللي عينين سهرة يوميا وتحافظ على سرية العمل المتاحة والمحافظة على المحلات الكلها هذه لأنه فيها البهي كما قلنا وبرشة بهي وفيها البعض من الخائب اللي نواقف لهي لسلامة المنتوجات الغذائية وسلامة صحة المواطن التونسي. فاصل قصير ونستقبله ضيف الدنيا وما فيها.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموشة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة في نطاق تعاوننا المستمر حول تسليط الضوء وتعريف ثقافي ومعناها حتى علمي لمشمولات الشركات والتونسي كمواطن وأيضا المجتمع ككل في خصوص الأمور المحاسبتية وأيضا في خصوص الأمور القانونية بشكل عام. كما اليوم باش نمشي لغسيل وتبييض الأموال ونسلك سؤال لك أنت تعرف خليف شو الفرق بين غسيل وتبييض ولا ما نعرفه؟
2: تقريبا الغسيل هو تبييض واحد يبيض واحد يغسل واحد في الماكينة واحد في
1: باللومو الأخرى بالدهينة
2: يبدو والله هما ينطقوهم للزوزة ما تنثبتوا احنا مع السيد وائل مقني
1: الكاتب العام للمجمع مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
0: ضيف الدنيا وما فيها
1: أستاذ وائل مقني شكرا لك على تلبية الدعوة. مرحبا.
3: نشكرك سي حاتم ونشكرك سي خليفة على الدعوة ونشكر جميع المستمعين ومشاهدي جوار افير.
1: امبارح كان حدث عندكم عملتوه في لوتيكا مناسبة جمعتوا فيها معناها المختصين في هذا المجال أو الفاعلين خليني في هذا المجال وكانت المناسبة باش نزيدوا نفهموا ما للبروفيسيونيل من مسؤولية عليه ما له وما عليه.
3: صحيح.
1: ثم نفهموا هذا القانون متاع غسيل وتبييض الأموال وشنية اللجنة متاع التحاليل المالية وشنو القانون التونسي زاد المشرع التونسي راهو عامل قوانين استباقية موجودة. هذا الكل كان في يوم دراسي مهم جدا.
3: هي صحيح. المجمع المحاسبين البارح نظم ندوة علمية لتبسيط القانون وبسطوا للأعضاء المجمع المحاسبين بلد تونسية. كنا استضفنا ممثلة من الكتاف لجنة التحاليل المالية، استضفنا قاضي سابق في الدائرة الجنائية، وكان معنا خبير في الإجراءات هذه اللي هو زميلنا سي سليم الشرقي عضو مجمع المحاسبين بلد تونسية. التيم متاعنا كان باش نفسروا الأعضاء المجمع وهي كأن دورة تكوينية باش يفهموا مهامهم والتزاماتهم تجاه القانون هذايا
1: لأنه عنده مسؤولية. أنا فهمت
3: عنده مسؤولية كبيرة بالنسبة للمهنيين كل،
1: وإذا كان ما يكونش قد المسؤولية هذايا نجم المهني يمشي للسجن.
3: تتبعات تجم تتجرع عليها تتبعات قضائية.
1: خنفسروا اللعبات كيفاش بالنسبة لك أنت كأستاذ محاسب ولا مراقب حسابات أستاذ وائل مقني، ما هو دورك لهنا؟
3: دورك أنت أول ما تدخل في علاقة مع المستثمر التونسي ولا الأجنبي المستثمر بصفة عامة، إذا تشك في أي عملية مالية مستربة لازم تقوم بالتبليغ. فما منصة هو نرجع صحاتا بالتاريخ، هو القانون الذي خرج من فما قانون خرج في 2003 ومن بعد صار قانون في 2015 أعطى فسر كل ما معنى تبييض غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أعطى وضح التزامات البنوك والمهنيين بصفة عامة في القانون هذا.
1: تقريبا كل المهنيين مطالبين بهذا، من
3: كل المهنيين
1: بنوك.
3: كل المهنيين محامين محاسبين خبراء محاسبين عدول شهاد عدول تنفيذ، أي مهني في أي عملية يشك فما انه عمليه مسترابه ايش معناها هو اصلا غسيل الاموال.
1: شو معناه غسيل الاموال؟
3: غسيل الاموال هو انه يكون فما تحويلات ماليه ولا اي عمليه ماليه من مصدر غير مشروع يحاول يدخلوا المنظومه في مشروع تجاري ولا اي حاجه باش ينجم هذاك يردوا كانه جاي متاتي من مهنه ولا من عمليات مشروع.
1: باش يهزوني لامريكا وين بدأت الحكاية يا خليف؟ تعرف الحكاية ولا لا؟
2: يبدو
1: البارا تاع المافي شو عمل؟ عمل شان هي كبيرة تاع ماكينات غسيل يغسل الحواش، والماكينات الغسيلة الشان هذه الكلها شنو دورها؟ أنه الأموال اللي جاية من دراغ قبل الوقت هذولي ما فهمش دراغ هذولي للكول ممنوع كانوا يبيعوا فيه ومن جريمة معناها
3: الأموال
2: غير شرعية
1: الأموال تدخل لك في وسط الشركة هذيك يتم غسلها هذاك على سمية غسيل الأموال وتخرج تعملك ضيفة وتدخل في
3: تخرج كأنها من مصدر مشروع كأنها من أرباح من مشروع تجاري ولت بالنسبة لي هو ولت أموال مشروع مع
2: عشرة عليه
3: هو نفس الشيء ما بين طبيب وغسيل نفس هو بالفرنسي بلونشي مو درجة احنا في الغسيل بلونشي بنمشيو في التبييض مشيت على الترجمه حرفيه لكلمه بلونشي مو وما هي نفس الشيء غسيل تبييض اموال هي معناها اموال غير مشروع باش تردها من جهه من نطار مشروع
1: انت كيفاش تقول انا شكيت في العمليه هذه مثلا شنو جات قدامك اوراق ما فماش اوراق
3: هو انت بالنسبه ليك شنو هي التزاماتك انت لازمك تكون احنا بالنسبه لنا احنا اي مشروع تجاري لازم يكون فما خدمه فعليه صارت فما منتوج تبيع فما خدمة صارت باش تنجم انت تخلص على الفلوس هذيك بالنسبة لفما مثلا انت كيف
1: سمحني مثال شخص عليك انا عندي المحامي متاعي خليفة بسالم هو عنده السر المهني وبش يحميني عندي الكونتابلي متاعي اللي يزمو زادة وسيع عنده السر المهني متاعي
2: بنكاجي زاد
1: علش يولي هو البنكاجي
3: السر المهني هذي في القانون
2: يحميلك معطياتك سادة
3: السر المهني في القانون هذي ما عادش مفروض
2: القانون هذا يتجاوز
3: السر المهني خاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حاجة مخطرة كبيرة السر المهني هنا ما عادش نجم نحكي على سر المهني
1: لا للمحامي لا للبروفيشنال كلهم
3: حتى أحد أي إنسان يشك فيه عملية مستربة عملية مالية لازمك تعلم عليها فما منصة عملتها الكتاف تعلم عليها وبش تحمي روحك
1: نحب نسأل حاجة من قديش نولي نحكي على تبييض ولا غسيل أموال
3: ما فيهش من فلوس مبلغ معين
1: حتى 100 دينار مثلا
3: انت شمس كل 100 دينار
1: يا غسيل من
3: معناها خطر حاجه انت لازمك اي حاجه تشك فيها هو شي يقول لك شهاده واحد عمليه مسترابه تشك فيها لازمك تاعي تدخل المنصه وتعلمهم وبعد هيك يكملوا الاجراءات نتاعهم يحلوا البحث التحقيق نتاعهم يحلوا مصدر الفلوس هذيك مين جات وين كانت وهذاك كل
1: استاذ وائل المقني نطرح السؤال بطريقه اخرى انت ما علمتش شنو اللي يصير لك ليك انت
3: تبعات جزائيه تجب توصل بك للسجن إذا بعدك ثبتت اللي فما عملية غسيل أموال وأنت كانت تحت يديك الأوراق هذية وفي يدك أنت لازم تكون تشد
1: بلكش أنا عدوا عليا كمحامي ولا ككونتابلي ولا كعدل إشهاد ولا حاجة
3: ما نجموش نقولوا عدوا عليا خاطر أنت إنسان مهني وخبير لازمك تفهم في المهنة متاعك وتعرف أنت العمليات هذوما خاطر كمثلا أنا مش نحكي على المحاسبين قطاع المحاسبين أنا كمحاسب نشد المعاملات المالية للشركة الحريفي عندي مداخيل قاعدة تدخل له الحساب البنكي متاعه لازم نعرف أنا الحريفي لازم نعرفه شنو يخدم شنو النشاط متاعه شنو الفلوس هذيك منين جايه تاع شنو معناها انسان عمل خدمه لازم انا نعرف الخدمه هذيك صارت ريال ما معناها نعرف نكون متاكد منها الخدمه هذيك كانت صارت وصارت الليفريزون تاعها الخدمه هذيك كسوا معناها نحكيوا على منتوج ولا خدمه لازم يكون فما الليفريزون
1: متاكد فما موجود هذه حاجه خدمت خدمه انا خدمت خدمه وخلصت كاش ما غير لا تحويل لا شيك لا حتى شيء وما ندكلاريهمش ندخلهم هذاك تبييض
3: لا ما احنا مش باش مش لا فما نفرقوا ما بين التهرب الضريبي وغسيل الاموال
1: هذا تهرب ضريبي ولا
3: فما اذا لا هو مثلا خدم خدمه وخلص كاش فما هذيك القانون نحكيه في الجبائي ولك تفوت 5 مليون فما خطيه نتاع تدفعها وكهو على الخلاص الكاش اما الخدمه تكون موجوده وريال وكل شيء ما فيش اشكالي
1: عروسات سامحني اللي يخدموا في القطاع الفني الكلها تخدم بالكاش معناها
3: ما نسميش تبويض اموال هذيك معناها ليه هذيك خدمه عاديه
1: مهرجانات عروسات ما نعرفش شنو حفلات
3: هو القانون كي يحكي على خطيه في خلاص الكاش يحكي على انسان مثلا معاملات ما بين زوج شركات شركه باش تخلص شركه اخرى بخمسة ملايين ال 5 ملايين هذيك اللي الدافع هو باش يخلص هو من بعديك يخلص 20% خطيه اما اللي استقبل لازم يعلن في الديكلاراسيون دوبلوري يقول راني خلصت مع عند السيد هذاك كاش بالمونطون هذاك
1: والمقني برافو عليكم على اليوم التكويني هو ممكن ناجح شاركوا فيه الأساتذة المحاسبين والخبراء المحاسبين تبعين المجمع وأيضا الفاعلين اللي اون بون بريزونتاسيون بطريقة علمية وخارقة العادة قدموها لخيان أفادت الجميع، وكان نقاش زاد ثري محلاهم في النقاش بحماس ونقاش يعمل الكيف. باش نمشيو معاك في الدوزيام بارتي لمواضيع أخرى نفيدوا بها مستمعينا ومشاهدينا كما تعودنا.
0: عدل الموجة نسمع جوهر في سوسة الحمامات سود وزروان على 105. جوهر
4: بوبليسيتي. يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
5: امشي لعزيزة
6: يلا جو
7: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
8: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيو انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
7: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
8: عندك أورانج.
6: جوهرة
0: بوبليسيتي. تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة موش مع الموجة.
1: معنا الأستاذ وائل مقني الكاتب العام لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية. بربي السؤال يطرح فيه بعض العباد في الدوزيام بارتي بعد ما تحدثنا عن الإيفينمون اللي عملته البارح بنجاح كمجمع، نحب نسألوك كأستاذ توا محاسب وخبير محاسب على أنه الحديث قالك يا سيدي خليفة الأوراق الكل تنحات إذا كانت تحب تبعث مؤسسة كل
2: شو تنحات
1: ما عادش حتى ورقة ورقية
3: تو بديت
1: لا تاخوها بالديجيتال
3: من بيروك تحل شريكتك كاملة من غير متنقل حتى المكان من غير متهز معاك وراق لتهز دوسي لحد شيء من بيروك تكون
2: يعني بحديث شركة بالمعطيات في
3: كل شيء
2: في الجوال متاعك ولا في أورديناتور كنت
3: قاعد في الدار لجيك الشركة كاملة متاعها حاضر توا المولود الجديد اللي عندنا
1: حتى الباتيندا مون
3: حتى الباتيندا اللي هي مولود جديد متاعنا نحن تويكا اللي هي الباتيندا وليت تدخل السيت الجديد اللي عملوه epatente.gov.in تحل تصب معطياتك الكل
1: اللي عملت وزارة المالية
3: الإدارة العامة للأداءات وليت الباتين تتوى حتى هي أونليني تولى عنا الديكلاراسيون دابي تصريح بالاستثمار أونليني تصريح الباتين دا أونليني لارنا أونليني وليت كل شيء نحن نتويك تقعد كان بعدك ديوان هذيك إن شاء الله يخلطوا عليهم كل شيء توا وليني ما عادش تنقل باش تبعث المؤسسة نتاعك.
1: الديوانة مش هما منظومة جديدة بدأت يخدموا بها
3: المنظومة هذيك نحكيها على الديكلاراسيون كل شيء ما نحكيك أنا في الانخراط في الديوانة باش تاخذ المعرف الوحيد نتاعك
1: المعرف الوحيد
3: المعرف مازال
1: هذيك إن شاء الله
3: أكيد أكيد أكيد تويك هنا شفنا نحن تويك بالكل مرة إدارة تدخل في المنظومة هذه خلطت اليوم شوفوا في الإدارة العامة أداءات برشا دي بلاتفورم اللي عندها بدأت في وقت قصير بدأت بالتاج بالديكلاراسيون دومبلوير توا خلطت التصريح بالوجود الباتيندا ولات أوليني توا نجم نقوله تكوين شركة 100% ديجيتال
1: 100%
3: ديجيتال
1: خلطت الباتيندا من وقتاش من توا
3: من جويلية من جويلية بدأت من جويلية عنا زميلنا مازال كي من نهار 2 جويلية خرج أول باتيندا أونليني
2: قديش طلب الوقت
3: الوقت هي ما طلبش برشا وقت معناها تدخل المطايات نتاعك كما كل بلاتفورم جديدة ساعات تلقى شوية إشكاليات معناها شوية صبر وكهو تصب المطايات نتاعك كاملة تصب الأوراق اللي عندك الأوراق نتاع الشركة اللي بطاقة تعريف ستاتيو عقد كراء ولا عقد ملكية الأوراق اللازمة تصبهم ومن بعد في في ظرف قصير يجاوبوك بالباتين نتاعك. اما انا ندعو المستثمرين والباعثين انهم يحاولوا يتعاملوا مع مهنيين في حتى في احداث حتى كما تقولش
2: انت هذا حبيت نقولك مصداقيه المعطيات صدقيتها نجاحك في صبان المعطيات. احنا ساعات اولاد صغار واخذين الباك تقول له اعمل التوجيه يجيبوا غلط
3: حتى غير هذاك فما خاطر حتى معطيات باش تحطهم وانت ولا باش تعملهم تنجم تغلط تجم تخسر فيهم تخسر مين. تخسر
1: افونتاج
3: فيسكال تخسر حاجات. تخسر حاجات تعمل حاجات غلطة بعدك اللي تخلص انت الثمن نتاعها. ماذا بينا نحن المستثمرين ولا الباعثين ديما يتعاملوا مع مهنيين باش يحيطوهم ويساعدوهم في احداث شركة تكون صحيحة من غير حتى مشاكل ليه. نحن نشكر على الإدارة العامة لديات على البلاتفورم هذه الجديدة اللي باش تساعدهم هم وتساعدنا نحن باش نقص عليهم الضغط في الخدمة نقص الضغط علينا نحن في المشي والجاي والمبيعثين خطر
1: خاصة بعد ما لرنو 100% ديجيتال وفات الأوراق زادة غادية هذه مرحلة مهمة
3: مهمة جدا مهمة
1: اللي
3: جدا.
1: دخلت وزارة المالية بالسيت الجديد هذه الباتين ده أون لين
3: حاجة مهمة لخطر الضغط بتاع الحاجة من الورقة اللي كنت بشتحضر لك في جمعة وعشر أيام وليت ويكن نحكي على 48 ساعة ونهار وتخلي الإدارة تخدم مرتاح الإدارة العامة تجم تركز في حاجات أخرى أهم. وبالنسبة للأحداث يولي كل إنسان يصب المعطيات مسؤول عن المعطيات اللي حتى
1: ويتحمل
3: وأسرع للناس كل
1: نسبة. أنا يحكي لي كيف أصدقاء بش يحلوا الشركة قبل من الأشياء من الإجراءات اللي يزموا يقوم بها يمشي للمحكمة. شنية الورقة اللي كانت في المحكمة هل ما زالت ولا تنحى؟
3: لا المحكمة كانت قبل يمشي بشي حل رجيستر كوميرس قبل
1: رجيستر كوميرس
3: ولا رنو
1: في ولا رنو
3: ولا رنو المحكمة ماش عنها معها حد شيء تويك
1: يعني المحكمة تنحات منها الرجيستر دو كوميرس
3: السجل قبل كان السجل الشركات ولا التوك السجل الوطني المؤسسات تبقى ما عادش فما حد شيء في المحكمة. كانت قبل السجل الرجيستر كوميرس اللي نسميه ونحن قبل تو ولا اسمه ولا رنو السجل الوطني للمؤسسات
1: معناها العملية وسهلت برشا.

0: الكل مطول بشي عتيبة تصاريح شو اللي المتاجم تدخل تعمل تصريح متاعك إلا ما يكون عندك الإهواء.
1: هل ينجم يكون البروفيسيونيل اللي يخدم مع شركة هو اللي عنده الهوية ويخدم لي ولا لا؟ ولا يلزم كل شركة ولا كل باتين ده عنده الهوية؟
0: لا الإشكالية ذيك لا المهني ينجم بالهوية الشخصية متاعه ويحل شركة أخرين، الخطر الإشكال في الهوية إنهم نجين ما عندهمش نجموش يكون عندهم هوية. أنا إذا
1: الأجنبي
0: ما عندهش حق حتى الهوية تعمل كامل بطاقة تعريف. بالنسبة للمهنيين بشوية مسؤولين شخصيين بالهوية الشخصية متاعهم نجم يبعثوا يعملوا التصاريح بالاستثمار للناس الكل،
1: للناس
0: ما غير ما تكون المهم هم الهدف متاع الإدارة إنه يعرفوا شكون عمل التصريح بالاستثمار، ما يهمهم شكون لازم يكون صاحب المشروع ولا اللي بيعث هو اللي عمل التصريح، لا يحب يعرفوا شكون ورا الأورديناتور اللي عمل التصريح بالاستثمار هذاك، باش كان فما تحيير ولا أخطاء ولا حاجة ينجموا
1: عندهم طرف مقابل فيزافي فما فيزافي. باه نجي خليفة
2: من محاسب المؤسسة، أنتم بدوركم إذا كان لنا ديجيتال القبضة نفس العملية، يعني تقريب كل ما يتعلق بالمؤسسة وما تطلبه من خدمات مش يولي في المنظومة متاع الإعلامية، وبالتالي انتم بدوركم توا لديكلاراسيون اللي تعملهم كل عن بعد،
0: كل شيء كلهم عن بعد، ديكلاراسيون سينسيس لامبو حتى السنة بديت ديكلاراسيون دومبلير تصريح المؤجر كله عن بعد، إذا يعطيك يعطي أكثر فاعلية الخدمة متي أنا ينقص من يربحنا برشا وقت في التنقلات في الـ في الـ في الـ في القباضة في السينسيس، يعطي أكثر وقت للناس الكل بشي يخدموا. وتو نحكيوا الرقم راي ما
2: هذا مجالنا،
0: مجالنا
2: هذا بالنسبة للخدمة ذي تقدم المؤسسات يعني مخلصش القبضة على أن الخدمة ولا ديجيتال؟
0: لا لا لا ماتين ده مجانية، ماتين ده مجانية لأنه ذيك بالفلوس خطر فيها معلومة يدفع ذيك.
1: مش مرة برك قالوني ما عادش كل ما تجبد مضمون من سجل تجاري تدفع تحات
0: هو المضمون. أنا أنت مثلا تجبد اليوم 8 جويلية بتجبد مضمون 8 جويلية نجم يقعد لك في الـ في الـ في الـ في البانية متاعك، معناها تجبد وقت اللي تحب أنت ما غير ما تعاود تخلص عليه، أما تحب تخرج واحد جديد تعاود تخلص عليه فلوس
1: جديد
0: معناها دات جديدة
1: الإدارة تطلب يزم ما يفوتش عليه 3 شهر من الساعة من
0: هو قانونيا ما فماش فاليديتي في الرنو، أما خاطر الرنو ديما تتبدل المعطيات. مثلا أنت جبت اليوم رنو فيه 8 جويلية فيه الوكيل سي خليف نجم 9 جويلية يكون الوكيل سياحات
1: بيفي صار وجلسة عامة
0: ديما يحبوا العباد ناس اللي مثلا في المعاملات يحبوا واحد محين باش يعرفوا اللي المعطيات الموجودة في الرنو محين.
2: باهي ياسر نمشي وتوا ثماش خلاصات جايتنا جديد
0: احنا كل شهر معنا خلاصات
2: شو المطروح
0: كل شهر عنا كل احنا كل شهر فما خلاصات فما شيونس فما ديكلار عنا التصريح الشهري لدايات نهار 15 الاشخاص الطبيعيين، نهار 20 الاشخاص المعنويين المنضويين تحت التصريح عن بعد، نهار 28 الاشخاص المعنويين تصريح
2: ياسر هذوما ثلاثه مشينا بشوي عاد نهار 15
0: تصريح الشهري للاشخاص الطبيعيين، نهار 20 التصريح الشهري للذويات المعنويين منخرطين بالأداء عن بعد
1: خالص بالأورديناتور
0: خالص تيلي ديكلاراسيون، نهار 28 التصريح الشهري للذويات المعنويين يخلصوا في القبض مش منخرطين في
1: الذويات المعنويين
0: اللي مش منخرط في الـ في الـ في التصريح بالأداء عن بعد اللي هو يكون عنده رقم معاملات لا لا شركة. شركة يكون رقم معاملاتها أقل من 100,000 دينار
1: رقم المعاملات متاحة
0: أقل من 100,000
1: هي الذوات المعنوية
0: الشركة تولي ما هيش ملزمة إن تعمل تصريح عن بعد، فما عبيد حتى أقل من 100,000 دينار واختاروا إن من خارتوا في التصريح عن بعد خطر أسهل لهم
1: لا أسهل برش أسهل معناها ما عليش تنقل وعليش شد في الصف وعليش تقلق في روحك وما تقاش وين تعود الكهرباء ويعودوا لك صبوا.
0: وعندنا سيدة نهار 15 سينسيس بالنسبة للشركات مش مصدرين كلين، ونهار 25 سينسيس بالنسبة للشركات مصدرة كلين.
1: بربي في سينسيس شوية نحب نسأل وانت حضرتك بروفيسيونيل مش بالضرورة نهار 15 نجم من
0: نهار واحد
1: من نهار واحد نهار 15 معناها هي آخر الأجل
0: آخر الأجل نهار 15
1: وإذا كان نفوت نهار 15 فما بيناليتي ما خلناش نخلص
0: سلطة خلص اختي
1: دونك لانه العباد الكل تمشي في بالها 15
2: لا خلص قبل ما تخلصش بعد
0: من نهار واحد حتى نهار 15 وهو خاصه حتى سينسيس تويكا ولات عن بعد تصريح بها
1: النجم يصرح
0: عن بعد
1: يعني ديكلاراسيون امبلويور هذيك النجم نتاع سينسيس يصرح عن بعد
0: اذا ما تكونش نيون
1: واذا كان نيون يلزم
0: نيون تمشي للمكتب غاديك تصرح به
1: وينجم يخلص سينسيس بال

0: بالتحويل
1: بالتحويل بالاقتطاع البنكي ولا بالكارت تجب تخلص سنه
0: يخلص عن بعد
1: عن بعد
0: بيه دي
1: ليه قديمة ياسر هذه تو سنسيس من حتى هي من وقت ليه من قبل الكورونا من الأول موجودة تصريح مبادرة السينسيس
2: خطايا التأخير بالنسبة للسينسيس
1: هي 1.5% على كل شهر ولا جزء من الشهر على المبلغ
0: شو معنى جزء من الشهر؟
1: معنى مثلا نحن تاريخ التصريح متاعنا هو 15 نهار 16 تسمى جزء من الشهر معنى حتى يكشل 31
0: جوي أنا مش خالص 15 يوم عليها؟
1: لا 1.5% على الشهر وجزء من الشهر معنى ايش معنى تخل احنا تاريخ نهار 15
0: نهار 16 نخلص 1.6% على نهار ولا على اشتار الشهر؟
1: معنى تخلنا مثلا انت جيبش تخلص في واحد نهار 1 اوت
0: ايه؟
1: وليت عندك شهرين جويلية اوت
0: فهمت؟
2: خلاش الخطايا ساعات تفوت الاصل
1: ايه
0: دي علاش خلي روحك للخطايه دي برا خلاص
1: خاصه السينسيس بالنسبه للخدامه نتاعك فما عندهم برشا التزامات للكنام فما شكون جاهم الماندا ديما السينسيس ماذا بيك حتى لو كان ما عندكش فلوس ليكيديتي اسيد ليكيديتي باش تخلص خلص على الاقل البارتي نتاع السالاري اللي هي ما خاطر احنا في السينسيس فما جزء يتقطع بشهرين نتاع الخدامه نتاعك وجزء تكمل الشريك خلص الجزء اللي انت قمت باقتطاعه من الخدام
0: اللي خديته من شريط الخدام هذاك
1: وبعد كمل الباقي كمل الباقي
0: والعزيز شكرا لك والمقنين الكاتب العام لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية
1: شكرا لك سعادتك
0: الساحة شكرا لك وصلنا وبسطنا المعلومات لمستمعينا ومشاهدينا شكرا لك
1: شكرا لك
0: فاصل ونختم بالبون بلون متاع شكون متاع المرادي لشان المرادي راهي فيها الدلال اللي ما يوفيش

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موش مع الموجة.
1: بعد 6 سنوات أو 7 من الانقطاع مهرجان الجاز في تبرقة جاز يعود ويعود من الباب الكبير، والإيفينمون هذايا يتابعوا برشا عباد. هذاك علاش المرادي حمام بورقيبة 4 نجوم مدللكم السنة، مش برك باش تعيشوا الامبيونس الرائعة جدا متاع الدورة الجديدة متاع مهرجان تبرقة للجاز، فيستيفال تبرقة جاز، لا وإنما أوسي عندكم ريدوكسيون باش نحيوا الستريس متاع عام كامل. ريدوكسيون هذه ب20%، ثم عندكم زادة تخفيض على السيجور اللي يزيدوهم، تخفيض ب20% كاملة للسيجور، معناها الكور ترمال هذاك تخفيض ب20%، وأيضا الإقامة فيها تخفيض ب20%. العرض هذا إلى حدود 15 جويلية، لكن باش تتمتع به وتبرمج إلى حدود 15 جويلية يزمك تعمل ريزرفاسيون إلى 9 جويلية، معناها تريزرفي إلى حدود 9 جويلية 2026، نهار 10 أنا ومعاش نجمو نخلطو باش تاخو هالريدوكسيون هذه. تطلب باش تعمل لا ريزرفاسيون تاعك، اطلب 93 277 777 93 277 777. المرادي قمرت زاد يستنى فيكم بنوت ريدوكسيون اللي هي تخفيض لكم انتم ب 15% على الاقامه باش تبدلوا الجو في احلى بلاصه. من 1/7 انطلقت العمليه وتتواصل لحدود 31/8/2026.

ريزرفاسيون يلزمها الى حدود نهار 10 جويليه، داخل 10 جويليه باش تعمل لا ريزرفاسيون تاعك، وسهله ماله. اطلب 93 577 777 93 577 777. جو سوسه عاد والقنطاوي والأوس والدنيا الكل والمهرجانات راهو موجود في جوهرة الساحل. أنوتيل معناها المرادي بالاس 5 نجوم، حللكم البيبان ب10% تخفيض. المينيموم تاع النويتي هما 2 نويتي. لا ريزرفاسيون إذا ما تصير إلى حدود نهار 9 جويليا، والبوكينج من توا إلى 9 جويليا كما قلت لكم. باش تريزيرفي أطلب 95 077 777 95 077 777. تبرقى قمرت ولا سوسة، انت اللي تختار معناها وين تحب تمشي، والفرصة هذه ما تفلتهاش. نجم زاد تكلم المرادي للشين كاملة على 70 105 720، وإلا زاد نجم تكتشفوا العروض الكل وتريزرفيو مباشرة على موقع المرادي، المرادي.com، دوبلي ثلاثة مرات المرادي.com، وإلا كما قلت بالتليفونات اللي موجودة في الليزافيش. سيفك في المرادي على كيفك وعلى كيف كيفك أسي. مرسي المرادي، مرسي لكم انتم على المتابعة والاهتمام. باي وتحية تونس.

0: يلا جو سيف السنه حاف الحكايات
1: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوف جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
0: فيش تستنى خطر سيف السنة حاف الحكايات ملا يلا جو عندك أورانج
2: جوهرة
3: بمليسيتي.
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. أشرف بن عبد السلام
5: مرحبا بكم. اختتمت أمس السنة الجامعية 2025-2026 بكلية الأدب والعلوم الإنسانية بسوسة تحت أشرف والجهة سفيان التنفوري وبحضور عميد الكلية. وأكد الوالي أن ولاية سوسة تعد قطبا جامعيا بامتياز، وهو ما تؤكده الجودة العالية لخريجي مؤسساتها الجامعية على المستويين الوطني والدولي، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحظى باهتمام كافة السلطة المركزية والجهوية والمحلية باعتبار أن مستقبل الدولة يرتكز على الاستثمار في العلم والمعرفة وتمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم. من جهته أوضح عميد الكلية أن نتائج السنة الجامعية الحالية شهدت تحسنا مقارنة بالسنة الماضية بفضل إعادة تأهيل جميع شهادات الإجازة، بما يضمن الارتقاء بجودة التكوين وتسهيل الإدماج الاجتماعي والمهني للخريجين، مستعرضا نسب النجاح المحققة بمختلف الاختصاصات. افتتحت أمس بمقر الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بزغوان أشغال الندوة الجهوية حول الإحاطة وإدماج المرأة والأسرة وآفاق التطوير، نظمت ببادرة من الاتحاد الجهوي للمرأة التونسية تحت إشراف والي الجهة كريم البرنجي. وتمحورت فعاليات الندوة بالخصوص حول أبرز الخدمات والبرامج التي يؤمنها الاتحاد لفائدة المرأة والأسرة، خاصة آليات الإنصات والإحاطة والتعهد بالنساء ضحايا العنف وبرامج الإدماج الاقتصادي، إلى جانب مبادرات تعليم الكبار والتعليم مدى الحياة والتكوين في عدد من الاختصاصات المهنية والحرفية، بما يعزز فرص التشغيل والاستقلالية الاقتصادية ويحمي الفئات الهشة وخاصة المنقطعين عن الدراسة من مخاطر التهميش والانحراف. في أخبارنا العالمية، عبرت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها للهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة واستمرار

0: مسار الحوار وخفض التصعيد. ختاما، شهدت مساء أمس مناطق متفرقة في جنوب لبنان تصعيدا إسرائيليا عنيفا، حيث شن طيران الاحتلال غارات استهدفت محيط بلدتي بيت يحون وبرعشتة في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: سلام جوهرة فيه. أني مواطنة من منطقة ودلاية، مواطنة من جد القلعة الصغيرة. نحب نوجه نداء استغاثة لزعتكم للمسؤولين، لأننا نعاني منذ مدة طويلة من القطاع المتكرر المي. أصبحنا نعيش في أيامات دون مي أكثر من 4 سنين. رانا فدينا وتقهرنا توا في عام 2026 وإحنا نجر في البدون باش نطيبوا الغداء ولا نطيبوا عشانا.
3: ألو السلام عليكم. بعد جوهرة لا عندي إشكالية في المجال البولية عام نص نمشي ونجي شي حاجة يجي من السواسي يعملوا لي براندفوات في الأخر قالوا لي عمل سكانال عمل سكانال الطيب متاعي قال لي تعرف كيفاش عاد التليفون وجمع جاي نسبوكم وني مريض في حالة تعبتني عندي حجرة في الكلوة تعبتني برشا عليها ماشي رغبة في الطب باش يعاونوني عليه ومتو الطب يتعايشوا يقولوا كيفاش والمواطن بالله ايش باش يعمل مريض في حالة 3 أيام و4 أيام ويزن نستعجل جهربي شوفوا لي سبيتار بتاع المهدي كليت فيه بالمصاريف ويرحم ولدك من فوق.
4: ألف سلام عليك يا حبيبي يا حياتي تسلم لي بعد الشر عليك.
5: عسامة ربي أني روحة من سويس بحدا مركز الأمن تاع سويس والشؤون الاجتماعية. ركبت في التاكسي اللي حتاش لونقي العوينه قبل الرونبون بشويه. في التاكسي طيحت سوش فيها كارتا بطاقه بنكيه وفيها لونها وردي وفيها فلوس مبلغ مالي 140,000. حاسين اللي تحصل عليها هذايا نمره 27 149 309.
6: السلام جوهرة فهم. نحب نوصي الناس كل اللي استعملوا ذبابة الماء المعدن يقولوا مردوا بالكم مع توفة درجة الحرارة مرتفعة وراه فت الدبوزة فت ولات بلاستيك تولي غافة. إذا كان لقيت دبوزة غافة ما تكملهاش. في الحقيقة يجب تو المراقبين وفت والمخابر يوقفوا لها الوضعية هذه لأن فت برش ناس مش تظهر جلة ذبابة الماء المعدني واستنسنا بالماء المعدني وشكون ما زال يشرب ما سبالت حتى حد ما عاد يحب يشربه. هاو فيه جفال هاو فيه هاو أصفر هاو فيه دشنو هاو فيه التراب حسيله مشكلة كبيرة برشا وراه في الحقيقة اللي توكل على ربي عمره ما يخيب كذا.
7: كل مواطن حمسوسة اللي الحقيقة وجع لي قلبي هو يطلب يستنزل بالساق اللي تقص عليه في الضوء على الماكينة اللي يتنفس بيها يا رسول الله. نقول له يا أخي قداش منها الساق؟ هي أنبوبة واحدة صافية في شارع مهم تقعد أسابيع باش تعوضها باش تتلفت لك ليل كنتي أصبر وربي معاك هكا هو هكم هم المسؤولين اللي عندك.
8: لا يا سي حاتم البارح قص الماء 10 مش نص الليل من 10 في سوسة في بوحتينة. لا علاش مش نص الليل بكل 10 بتاع الليل نقتلة ماشي في بالنا نص الليل شوية كاوة ما كان شيء. بارك الله فيك.
9: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100
1: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoeRFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoeRFM.
1: Publicité.
2: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
4: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
5: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
4: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا. يلا جو
5: عندك أورانج.
1: جوهرة FM. Publicité.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام جوهرة اف ام
1: بوبليسيتي.
2: يلا جو سيف السنه حاف الحكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
2: فاش تستنى خطر سيف السنة حاف الحكايات ملا. يلا جو عندك أغان
1: جوهرة أفهم بيبليسيتي.

0: بيزنس نيوز.
1: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن هدف مخطط التنمية 2026-2030 بالنسبة إلى الإقليم الرابع هو تحويله إلى قطب تنموي متكامل ومندمج يقوم على اقتصاد متنوع وديناميكي يعتمد الفلاحة العصرية والطاقة البديلة والصناعة النظيفة والسياحة البديلة من أجل جذب الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش. وقال وزير الاقتصاد خلال جلسة انعقدت امبارح بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تم تخصيصها لعرض ومناقشة مشروع مخطط التنمية الخاص بالإقليم الرابع، إنه الإقليم هذا يضم ولايات صفاقس وقفصة وسيدي بوزيد وتوزر ويمتد على 18.1% من مساحة البلاد، يشمل 49 معتمدية و59 بلدية و354 عمادة، ويقطنوا 17.1% من مجموع سكان تونس. الوزير بيّن أن التشخيص التنموي للإقليم كشف وجود تفاوت بين الولايات، خاصة بين صفاقس وتوزر من جهة وقفصة وسيدي بوزيد من جهة أخرى، إضافة إلى وجود ضعف في الاندماج بين المناطق الحضرية والريفية وتراجع في إنتاجية بعض الأنشطة الاقتصادية التقليدية ونقص في الاستثمار في قطاعات واعدة، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية والمشاكل البيئية. وأكد الوزير في المقابل أن الإقليم يمتلك فرص وإمكانيات مهمة يمكن البناء عليها، وأذكر من ضمنها تطوير منظومات الإنتاج الفلاحي وسلاسل القيمة في قطاعات زيت الزيتون والتمور والأسماك والغلال والخضر، وتثمين الموارد الطبيعية مثل الفوسفات والجبس والحجارة الكلسية، وتطوير الصناعات التحويلية، إضافة إلى تنمية السياحة الصحراوية والبديلة واستغلال إمكانيات الطاقة الشمسية. يدعم البنك المركزي التونسي الانتقال الطاقي اعتبارا وأنه رافعة أساسية لتعزيز الأمن الطاقي لتونس والتقليص من هشاشته في مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة وأن العجز الطاقي يعمق بشكل كبير من العجز التجاري للبلاد. وفي التقرير السنوي لسنة 2025 والصادر في جوان الماضي، أفاد البنك المركزي التونسي أنه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقات المتجددة سجل نمو بحوالي 35.5%، وهذه الحركية كانت مدفوعة خاصة بفضل مشاريع إنتاج الكهرباء واعتماد الطاقة الشمسية. يؤدي اليوم وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي زيارة عمل إلى الجزائر للإشراف مع نظيره الجزائري على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية، ويندرج الاجتماع هذا وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية التونسية في إطار الحرص المشترك على مزيد تعزيز روابط الأخوة القائمة بين تونس والجزائر ومتابعة علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، من ذلك المتصلة بالطاقة والمياه والتجارة البينية والنقل وتنمية المناطق الحدودية والثقافة والشؤون القنصلية. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ امبارح في حدود 1239 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة اليوم الصباح على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ امبارح، بلغت 24821 مليون دينار، أي ما يعادل 98 يوم توريد. ارتفعت أسعار النفط اليوم خلال تعاملات اليوم بأكثر من 5% بعد ما نفذت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جديدة على إيران ردا على هجمات استهدفت سفن تجارية في مضيق هورموس، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت إلى 77 دولار برميل. يختم العادة بسوق الصرف، لورو 3377 مليم، والدولار الأمريكي 2953 مليم.
0: Business News.
2: Genre FM. Tendance.
3: Tendance.
4: برعاية مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مرحبا بكم الناس الكل قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرك العادة، موعدنا اليومي يجمعنا بكم لقاية هدايا في فقرة توندونس. اليوم نحكيوا على شركة اسمها زد اي، بتبيع شركة صينية تعلن عن اطلاق نموذج جديد سميته جيلم 5.2. نموذج متاع شنو هو؟ متاع ذكاء اصطناعي الخاص بالشركة هذه، والخطوة هذه تعكس تصاعد المنافسة العالمية في سباق الذكاء الاصطناعي. الشركة الصينية هذه تحب تنافس النماذج الرائدة كما تشات جي بي تي من عند الأوبن اي اي، ولا جيميناي من عند جوجل، ولا كلود من عند الأنتروبيك. النموذج الجديد يركز على تنفيذ المهام المعقدة والبرمجة والعمل بطريقة أقرب إلى الوكلاء الأذكياء، نعرفوها أكثر باللغة الإنجليزية الـ AI Agents، وهي فئة اللي ولت محور المنافسة بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي خلال سنة 2026. بالنسبة لجالم 5.2 ما يقتصرش على الإجابة على الأسئلة السهلة وإلا يعمل لك ديتكست، لكن تم تصميمه باش ينفذ سلسلة من المهام بشكل مستقل، كما مثلا ينجم يكتب حتى ديكود نتاع بروغراماسيون، ينجم يحلل البيانات، ينجم يستخدم أدوات مختلفة لإتمام المهام الموكولة ليه من غير ما يستحق لكون وتتدخل معاه برشا مرات. وتأكد الشركة اللي كون النموذج يتمتع بقدرات محسنة في التفكير المنطقي، فهم التعليمات المعقدة، والتعامل مع المشاريع البرمجية الكبيرة، شيء اللي نجم يخليه منافس مباشر للنماذج المتقدمة واللي تركز على الانتاجية وتطوير البرمجيات. خروج لقيت هذا جالم 5.2 يعكس استمرار دخول لاعبين جدد إلى المنافسة العالمية في وقت ما عادش فيه الهيمنة مقتصرة على الشركات الأمريكية كاو. ويتوقعوا الخبراء اللي كونوا الأشهر المقبلة باش يكون فيها منافسة أقوى بين الشركات المطورة، هذا الكل مع تركيز على تقديم نماذج أكثر ذكاء، أقل تكلفة، وأكثر قدرة على تنفيذ المهام المعقدة، سيرتو بشكل مستقل، يعني أقل تدخل من عند المستخدمين البشر. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد.

0: تسمعوا في دون لو مع هبة نصيف وأمين البلادي على جوهر اف ام. موش مع الموشة.
1: الأربعة 8 جويلية 2026 موافق ل 23 محرم 1448 هجري. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من بيي دون لو من توا حتى الماضي ساعة لموجات الدنيا وما فيها. جوهر اف ام رافقكم بريتم صيفي صبحية، إن شاء الله صبحية خير وبركة وهكا موجات إيجابية، بما أنه احنا مع مود الصيفية دونك لازم برشا موجات برشا موجات. سلموا عليكم أنتم داخل وإلا خارج تونس، لأنه عنا برشا زاد يسمعونا خارج تونس، وقول لكم ان شاء الله عوده ميمونه مواطنينا بالخارج اللي بقدره ربي باش يبدا وهكا يهل معناها هلالهم الفتره الجايه. دونك ان شاء الله تكون عطله رائقه لكم وان شاء الله تعدي واجواء تعمل الكيف. علاش بديت بمواطنينا بالخارج؟ لانه عندنا كما قلنا برشا يتبعونا ويتبعوا فقراتنا والريبورتاج نتاعنا ويتفاعلوا كاريمون مع كل محتوى بيي دون لو. دونك خليني نسلم عليكم انتوما سبيسيالمون، ونسلم زاده على سي محمد مدام حنان من فرنسا، كيف كيف زاد من ايطاليا، عنا برشا برشا برشا متابعين، نقول لهم ان شاء الله تتونسوا معنا ورايتون جميله جدا كما مدام ذكرى اللي تقول لي بلادي العزيزه الغاليه نستنى وقتاش نجي لتونس ونتمتع ببحر بلادي ونتمتع زاده بالاجواء الكل. دونك ان شاء الله معنا زاده تعيشوا الاجواء الصيفيه واللي كيب هاي ما شاء الله منورتنا منال تخيل. صباح الفل والياسمين يا منو، بلادنا العزيزه الغاليه هكا ولا تونس العزيزه الغاليه بحرها خديت كونتي ولا مازلت؟ مازلت تونس العزيزه الغاليه وماشي تصيف. وين ان شاء الله صيفي جربه تو عنا تاكدنا اللي مش جربه بعد بنزرت تاكدنا نرجس قلاله. انت وين؟ انت وين؟ فيس عفيس قليبيا مهديه مستير هرقله ليه راديو جوهر، انا راك في الويتيام الحقيقه. تحية المنو دونك في الإخراج، تحيتنا زيدة نرجوس أنا استقلالها في الديجيتال، رافقكم من قدام ميكرو دنيا ما فيها في الأعداد والتقديم هبة لوسيف وأمين الميلادي. أمين صباح النور.
2: أهلا وسهلا بيا هبة، صباح الفل، مرحبا بالإكيب الكل ومرحبا بكل المستمعين في صبحية جديدة ونهاير جديد.
1: نهاير جديد، درجة الحرارة على ما يبدو باش ترتفع
2: وي.
1: هذا حسب اللي قاله الأستاذ عامر بحبة. دونك ومن هنا لآخر الأسبوع درجة درجة إلى أن يعطينا التحيينات. هل ستعيش تونس على وقع موجة حر الأسبوع القادم؟ أي وإلا لا، دونك إن شاء الله ربي يرحمنا ويحمينا. ردوا بالكم على رواحكم، أكل مظلة، نشربوا برشا ماء، نختاروا البلايس اللي فيها الظل، دونك ونحاولوا نقضيوا شهورنا الصباح بكري، وإن شاء الله ربي يحمينا الناس الكل. سعاد العدوني سوسو في التنسيق العام، خلينا نبداو. جمال جمال بقديد نسلموا عليه ونقولوا له صباح الفل قائد الرحلة نتاعنا. كالعادة أرقامنا 36 300 ألف، 73 24 3000. كيف كيف زاد شعرنا اخر 29 100 100، هذوما ارقامنا تتفاعلوا معنا ومن خلال اقتراحاتكم احنا نجيب لكم الضيوف والفقرات اللي ان شاء الله تروق لكم مود اوف ذا داي. شنو رايكم نبداو بحاجه هكا نوستالجيك وتوكي تسمعوها باش ترجع بكم الذكريات، خلينا نقولوا للثمانينات. اي نعم للثمانينات. تو تسويت
0: مود اوف ذا داي

0: 10:25 دقيقة صباح النور من جديد بيي دون لوم وسمعكم حتى الماضي ساعة تو سويت لقفيفة
1: الصيفية. انت قلت قفيفة واحنا ترانزيسيون فيها قفة الصيفية وخنشوفوا سامي الهاني باش تكون قفيفة ولا قفة. سامي صباح النور واهلا وسهلا.
2: صباح النور هبة، صباح النور امين، صباح النور كافة المستمعين اينما كانوا. بالطبيعة الطقس الصيفي بامتياز، البحر
1: روعة
2: يعشق، احنا نقولوا بالمهزي
1: كيفاش تقولوا كيفاش؟
2: يعشق
1: الله الله زيد
2: يعشق يعني مزيان غليني زيد فهمتني. الحقيقة زاد حتى الحريق نقصت يعني المصطفين بداوا يجيو خاصة من الجمهورية التونسية من كامل أنحاء البلغات. بالنسبة للكرا كيف كيف مازال محافظ على النسق نتاعو بين 70 دينار حتى ل 350 دينار في دولار.
1: استنى عاد فريق عاودي
0: عاودي بربي
2: 350 منك من البحر يعني فهمتني
1: في
2: دولو
1: 350
0: برتمان برتمان برتمان.
1: هذه فين؟ في الجيش ولا في المهدي الكل؟
2: فما في الجيش وفما في المهدي.
1: داكو
0: 350 عمل الجار تحتك.
2: لا مانيش سمسار.
1: هو ولد البلاد يا خويا، احنا
2: ما عندك كيجي ولد البلاد باش تدخل البلاد تدخل لهم عليها وقتها. انا ننصحك وين تمشي ولا نقول لك
1: انا نوصل للرمى. الو سامي الهاني وين نمشي؟
2: مرحبا بيك
1: يعيشك. هاي يا سامي خفيفه ولا قفه؟ استنى ساعه
2: والله فيها وعليها
1: فيها وعليها. يلا نبدا. وي
2: اليوم عود البحر الحقيقه باش نجود البحر اللي متوفر برشا خاصه من الحوت الازرق. نلقاو السردينه اليوم 5 دينارات، السرده 7 دينارات، السكمري 8 دينارات، السكمري 8 دينارات، السكمري بين 16 دينار و 518 دينار حتى ل 22 دينار، غزال بونكتا 10 دينارات، المسله 20 دينار 25 دينار، الوراطة المربي 22 دينار، قاروس المربي 23 دينار، القراد بين 36 دينار ل 48 دينار، كلب البحر 28 دينار، الحلوف 20 دينار، الجغالي 48 دينار و 50 دينار المناني، بالنسبة للشيفريت 24 دينار، السومون 65 دينار، الروزي 48 دينار، والشوابي من 24 دينار حتى 27 دينار. بالنسبة للحوم البيضاء اليوم نلقاو البلانكيت 7490، ستيك 14 دينار و 900، سكالوب دان 17650، كويس دان 9900، سكالوب بولي 17800، كويس بولي 10 دينارات، الدجاج باك 8500، العظم من 800 دينار، الدجاج الحي فما ب 4500 وفما 4890، والارنب 11 دينار و 500. بالنسبة للحوم الحمراء العلوش 60 دينار و 65 دينار، البرشني 60 دينار، بقري هبره 47 دينار، كوتلات 47 دينار، فيلي 50 دينار، جومان 40 دينار، الصدره 32 دينار، لحم الراس 20 دينار، كرش مخلط 5 دينارات، كرش صافي 10 دينارات، المرقاز العادي 25 دينار، المرقاز رويال 40 دينار، كبده وقلب 45 دينار. بالنسبة للخضر والغلال، الخضر الطماطم اليوم دينار حتى 1300، الفلفل من 1800 ل 3500، البصل 1180، البطاطا من 2200 ل 2400، انجالة ب 2500، الكرنب 1800، ولد القمرة من دينار ل 2500، قرع بوتازينة دينارين، قرع الأحمر 2500، بالنسبة للورقية مع النوس 600، بسباس 600، بجل 1800، وبون بلاقة الحارة 5 دينارات. بالنسبة للغلال الخوخ 6500، العنب 8700، التفاح من 3 دينارات 6 دينارات، الأوانة 6500 وفما ب 4 دينارات، المشمش 5500، الدلع من 400 ل 600، والبطيخ من دينار لدينار و 400. هذه الأسعار اليوم من السوق البلدي بمهدي.
1: وأكيد الدبارة باش تكون؟
2: سلطة مشوية وكعب السردينة والكعب السردة.
1: الله الله، ونزوك الباراسول ونمشيو؟
2: نشيلوا البحر.
1: للبحر وين بالضبط؟
2: بون بالنسبة لي أنا هنا نعوم في رجيش.
1: أنت تعوم في رجيش.
2: ولكن الشواطئ المهدية الكل فهمني تصلح للسباحة من المهدية حتى لينك الملولش.
1: الله الله، اسمع تو نجي نقول لك سامي كارت بوستال اللي جاي للمهدية باش تنصحوا لي زوندروا اللي لازم يمشي له.
2: بون عندك المهدية سونتر، عندك تبحيرة في رجيش، عندك قهوة سيدي سالم في صلقطة، عندك الشابة برج خديجة، وكذلك عندك في المهرجانات انطلاق المهرجان السيمفوني بالجم نهار 12 جويليا نجم يتبع افتتاح المهرجان السيمفوني بالجم الله. وهي عديد المهرجانات ستنطلق في ولاية المهدية على غرار مهرجان ليالي المهدية وكذلك مهرجان العسل وفما يعني برشا مهرجانات في ولاية المهدية.
1: سيبتو ركز لي على مهرجان العسل. لا
2: يعني مهرجان العسل خاصة نسنا أن الإنتاج قليل برشا الحقيقة هيبة ونشوفوا النحليل كل تتشكى من العسل المستورد اللي داخل السوق التونسية فهمتني وحسب الصفحات والتداول الإعلامي وفي صفحات الفيسبوك عديد النحالة تتشكى من العسل المستورد اللي يتباع يعني أسوام نعرفش هي بخسة لا محالة مقارنة بالعسل العادي ولكن عليه إقبال كبير من طرف المستهلك.
0: خطر نشوفه فيهم برشا على مواقع التواصل الاجتماعي العسل على طول العام وعسل الحر وما شاء الله يعني إن شاء الله ربي يبارك ويزيد
2: الله هو فصول أمين
0: لا لا نعرف نعرف ما نتسائل يعني علاش الحقيقة نصدق الفلاحة إنه العسل
2: هو ما حسب ما فهمت حسب ما فهمت من المربين نحن ما طالبين شيء قالك احنا أخويا عسل مستورد حط عليه مستورد خلي المواطن يعرف لو مستورد
1: صحيح دونك تنتبه معاك احنا كل التظاهرات ثقافية كانت هكا وتظاهرات زادة اللي في علاقة بالمواطن كما مهرجان العسل يعطيك الصحة سامي الهاني مراسلنا وزميلنا من المهدية بورصة الأسعار قفيفتنا إن شاء الله تكون قفيفة عامرة وكعطاكم زادة المنيو سلايطة مشوية وحويتة وديريكسيون لابلاج احنا مزلنا معاكم باش نسقفوا نعملوا برشا جو نعملوا برشا أمبيونس نغنيوا على قمر بعد شوية سينو خليكم معنا ونضيفوا حتى الماضي

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: مش ديما تفريد، مش ديما أمورنا على العال، ساعات الأمور تكون على غير اللي نحبوه بطبيعة الحال، خاصة كيف تكون عنا إشكاليات مع بعض الأجهزة في الدار وتظهر فعلى قصر الضوء أو الإشكاليات متاع الضوء اللي نعيشوها في الصيف كيما حالة الماء. دونك بدينا نستنس، وهذا الأخطر من هذا الكل أنه تستنس. صايرين برشا إشكاليات مع بعض المواطنين اللي مش نرجع لهم بكرة التفاصيل معك هيبة.
2: بيزور نحكيو من خلال فقرة هل يعقل أنه من أود 2025 لا حياة لمن ينادي، والتفاصيل توتويتا.
3: هل يعقل
2: هذا اللي يطرحه سي عيد العامري، واحد من المتضررين، وقت اللي يقول هل يعقل أنا و29 عائلة أخرى نستناو في تعويضات مستيق على الخسائر الفاتحة اللي لحقت كما قلنا التجهيزات متاحهم بعد الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. سي عيد صباح النور، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا، مرحبا أختي،
2: شنو أحوالك؟
4: الحمد لله الحمد لله.
2: هل يعقل؟
4: والله هو هل يعقل، ما مش هو اللي يعقل.
2: كيفاش؟
4: على العموم احنا من مواطنين أولاد عامر مع تمديد كوندار، إقليم أنفيذة، في 2025 أوت 2025 قص الضوء، رجع بهوت تونسيون عالية، تسبب في أضرار كبيرة للبرشة مواطنين من جملتهم أنا، فريجيدارات، كليماتيزارات، تلافز، أنا الآلات اللي تخدم بالضوء الكل من جملة المجموعة مثلا ضررنا برشا. خرج إكسبير من الساق النفيذة، شاف الأضرار، قيم، قال عندكم حق، صلحوا، جيبوا فاتورات ومرحبا بكم.
2: هذه عام ناول، معناه خرج الإكسبير.
4: عام ناول أوت 25 صلحنا، هزينا الفاتورات، قالوا حطوا له متنابر، حطينا.
2: قد بربي قديش تكلفت لك انت اذا صلحت؟
4: اني والله عندي تلفزه صلحتها بريسك 250 دينار، عندي ريسبتور فهمتني تحرق كومبليتمون، عندي ماكينه نتاع قهوه كيف تحرقت كومبليتمون، معناها عينهم الخبير، قيدهم اني زاد كيف صورتهم وهزيتهم لل باش نصلحهم، اعطوني فيهم فاتوره انهم ما يتصلحوش. وهذوما الكل معناها هزيناهم للساق وصبيناهم ونكلموهم ولا نمشيو لهم، يقول لك ما زالت في صدد الدرس، ما لاسيرونس ما جاوبتناش، توا عام فيها واحنا في توا ما نعرفش.
1: قداش قيمة الأضرار الكل سيتي؟
4: نعم،
1: عندكش فكرة قداش قيمة الأضرار الكل يعني متاع المواطنين الكل يعني؟
4: والله القيمة بالضبط ما نعرفش، على خاطر الأضرار تختلف. ثم اللي تلقى عنده قيمة مليون، وثم اللي تلقى عنده أكثر، وثم أقل.
1: واضح.
4: معناها ما نعرفش بالضبط، أضرار كبيرة.
2: مماطلة، ما عندكمش إجابة واضحة؟
4: ما عندناش إجابة واضحة. تسمع بيها كالمثال اللي يقول لك مستعرف وما هو إشعاتي، ناكر خير منه. أنا هكاك
1: هو الحكاية مربوطة زادة بالأسيرانس، ما مش دافع على ستيج، هي مربوطة بالأسيرانس، وفي العادة طبطة شوية العام توصل للعام، أما تنجم حتى أقل من عام يعني تنجم.
4: احنا ما قلناش ستيج ما تحبش تخلص ولا ما تحبش تعطي ولا كده،
1: يعني ما عنديش فكرة على الإجراءات. وما ذي بعض المعلومات اللي عندي دونك هو إذا كان فما تعويض راه مش يجي من زوز أطراف، مش كم ستيج من الأسيرانس ومستيج، واحيانا معنا توصل للعام. دونك احنا ان شاء الله تتقدم الامور، وان شاء الله ما توصلش.
4: احنا ما قلناش قالوا ما نعوضوش، ما قلناش قالوا كده. الاشكال المماثلة صحيح، وما ثمش ذات معينه يقول لك مثلا بعد شهر ولا بعد شهر ونص ولا بعد عام ولا بعد نهار راهو باش تجي له انت، باهي باش يعطيك ذات فيكس اللي انت مثلا باش تبني عليها. لا لا سيرونس مازال توك تجاوبنا، لا سيرونس يجاوبوك وقتاش ما نعرفوش، هذا هو الجواب.
2: ايه هو من المفروض انه واحد يبدا عنده فيزيبيليتي يعني يفهم وقتاش معناها
4: بالضبط.
2: هي اكثر حاجه تمقت الانسان هو المماطله وعدم
4: المماطله وعدم الوضوح. سيسا. احنا كيف يجاوبونا بجواب مقنع واضح
2: بعد عام بعد عامين
4: ما هوش مشكل، نعرف الاجراءات القانونيه نتاع الادارات ونعرف فهمتني. رغم هذا الكليكه معناها ما هيش حاجه كبيره، احنا شنو فيلاسيرون شنو اكسبير خرج قوم الاضرار طلبوا الفاتورات طلبوا الاوراق المطلوبه اللي صلحنا بها اعطيناهم لهم تو عام. ما نعرفش انا هل هذا
2: هل يعقل نقعد ونستنيه
4: عام؟ اني نعرف ضمني طوله الحق يسقط بمرور الزمن، معنى اذا كان يتعدى عليه عام يسقط.
2: لا اذا كان عندكم حق ان شاء الله طويبين
4: احنا يفوتش العام
2: الفاتورات وكل المستندات
4: كل شيء احنا اللي طلبوه يا مدام اللي طلبوه اني واحد من الناس اللي طلبوه حقيقة.
2: باهي هاي سيدي مسالش على مجد جهرفين باش نزيدوا نعملوا هكا يمكن غابيل ونذكروا ستيك والاسيورونس انه راه فما 30 عائله تستنى في
4: والله تعريف. يمكن اكثر والله يمكن اكثر على خاطر برشا اني يعني قلت 30 25 ابوبري اما راه معناها ملف كبير هو ملف كبير بالضبط عدد كبير وتضرف منها برشا عباد وثم حتى اللي تضروا وما قدمش فهمت معليش خاطر صارت تقبله وقول لك فهمني أنا قعدت عام وستة شهور وخمسة شهور واني نمشي ونجري وفي الاخر ما صح لي شيء زيد باش نقعد نعاود نقدم ونعاود كذا.
2: اذا كان عندكم حق ان شاء الله تاخذوه هو خويا نخليولك هكا المجال باش توجه رساله برقيه وسريعه دونك باش نجموا تعوضوا على الخسائر الماديه اللي بيان سور تكبتوها جراء الانقطاعات المتواصله للتيار الكهربائي دونك سريعا يا ميساج سيدي.
4: احنا باسم مواطني اولاد عامر مع تمديد كندار احنا نطالب السلطات المحليه والمعنيه في التسريع بجبر الضرر.
2: تري بيان التسريع بجبر الضرر مساج يعني افيكاس وفي الصميم ان شاء الله يا سيدي تعاود تكلمنا وتقول له المداخله عطات اكلها وعوضكم ان شاء الله.
4: عايشك بارك الله فيكم وبارك الله فيكم جوهر اف ام وان شاء الله ما نحسن الى احسن
2: ان شاء الله. شكرا لك اصواتكم تكون ديما حاضره معنا في فقره هل يعقل وفقره هل يجوز. دونك مشينا لاشكال يمكن متكرر في الصيف سورتو مع الانقطاعات نتاع التيار الكهربائي ان شاء الله الدوسي يتسكر وان شاء الله التعويضات ترجع لي مستحقها. مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعه العشرة 47 دقيقه. زيدونا في الصوت مزيكا تاع 6:30.

هتخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي انا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي

0: تشكر ولا تنقد.
1: عندك
2: ميكروجوهرة
0: وعبر على رأيك. كان ميكروجوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
3: 29 100 وإلا 73 24 3000.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. البداية بنشرة متابعة أوردها المعهد الوطني للرصد الجوي، وجاء فيها أن أغلب مناطق البلاد ستشهد بداية من يوم الجمعة القادم ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يكون ملحوظا.

0: ستتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح بين 16 درجة، لتتراوح القصوى عموما بين 40 و45 درجة مع هبوب رياح الشهيلي، فيما تكون أقل نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث تتراوح بين 34 و39 درجة، وستتواصل الحرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي في بداية الأسبوع المقبل خاصة بالمناطق الغربية للبلاد. نواب الشعب يعقد غدا الخميس جلسة عامة بداية من الساعة 10:30 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال وفق بلاغ للمجلس النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. ومنوبة تنظم الأيام العالمية الجهوية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، وذلك يومي 13 و14 من جويلية الجاري بالقطب التكنولوجي بمنوبة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال. وتهدف هذه التظاهرة إلى تعريف الطلبة الجدد بعروض التكوين التي توفرها جامعة منوبة وإطلاعهم على مختلف المسارات الجامعية وأفاقها المهنية، إلى جانب مرافقتهم وتقديم الإرشاد اللازم لمساعدتهم على حسن اختيار توجيههم الجامعي. وزارة المالية تعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 434 متفقدا للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان سنة 26 و2000 موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، وتتوزع الخطط المعروضة للتنافس والمقدرة ب 434 خطة على 3 اختصاصات رئيسية شملت مجالات الحقوق أو العلوم القانونية والمحاسبة والجباية أو المالية. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت، مؤكداً عدم رغبته في الدخول في أي تعاملات مستقبلية مع إيران التي وصف مسؤوليها بأنهم مرضى، وذلك في أحدث تصعيد بين البلدين. وختاماً، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يندد بالهجمات الجديدة على سفن في مضيق هرمز ويدعو إلى أقصى درجات التهدئة وضبط النفس. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. اسمعوا يدعونوا بالتسجيل.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: في بيدون لو مرحبا باللي التحقوا بنا لوقيت هذا باش نحكيوا على واجبات الانسان. الانسان عنده حقوق ولكن هو مطالب بواجبات. هذاك علاش الغرفه الفتيه الاقتصاديه العالميه خمت في انه يكون فما يوم عالمي للواجبات هذه والواجبات الانسان بصفه عامه. دونك اكسيون قاعد يتخدم لها على الصعيد العالمي وجسي حمام سوسه زاده قاعده تخدم عليه بطريقتها. بحذانا احمد مش عضو بجسي حمام سوسه. صباح النور احمد.
2: صباح الخير.
1: صباح
2: الحمد لله لاباس.
1: في فورما
2: الحمد لله لاباس.
1: من واجبك اليوم تجي تعرف بال
2: تعرف
1: بالاكسيون هذه بالهاش دي دي كيف ما تحبوا انتم. الهاش دي دي مش هاش دي دي. هاش دي دي كيف ما تحبوا انتم تسميوه.
2: هو اسمه هاش دي دي اما ليك اسم تاع الاكسيون ديك فولي هاش دي دي.
1: اوكي فولي هاش دي دي. دونك باش تعرفوا ب هل المبادره هذه دونك اخترتوا اكتيفيتي سبورتيف باش تكون ان شاء الله في شطوط حمام سوسه الجميله. باه لاكسيون قبل كل شيء هي تنعرفوها وشنو لوبجيكتيف نتاعها.
2: باهي لاكسيون هي عباره على تورنوا نتاع فولي باش تكون معناتها بالشراكه مع الهلال التونسي.
1: خذ لك الميكرو سيد احمد.
2: انا
1: هي فوالا قرب أوكي. الميكرو
2: هكا
1: هي
2: دونك لاكسيون نتاعنا باش تكون عباره على تورنوا نتاع فولي بالشراكه مع الكشافه التونسيه والهلال الاحمر التونسي والكلوب نوتيك وجمعيه الفل وليسك حضرموت نورمون وبلديه حمام سوسه. باهي احنا باش ناخذوا من كل اورغانيزاسيون 6 ولا 5 ممبر وباش نخلطوا لي زيكيب مع بعضهم. معناتها مش باش نلعبوا اورغانيزاسيون كونتر اورغانيزاسيون اخرى بل باش نخلطوا بعضنا ونلعبوا الكل مع بعضنا كونتر بعض. باهي باش تكون عباره على 4 ايكيب و 2 ماتش معناتها 3 ماتش دونك دومي فينال وفينال. بالنسبه للدومي فينال شلعبوا 4 ايكيب هذوك كونتر بعضهم 2-2 ومن بعد اللي نعملوا بوز ميوزيكال بوز كافي ومن بعد تالي نعاودوا نرجعوا للتورنوا معناتها نرجعوا للفينال نتاعنا ومن بعد يكون فما سيريموني نتاع دي كادو مثلا للليكيب الرابحه سواء معناتها ابونمون في لي سال دو سبور
1: والليكيب الخاسره.
2: والليكيب الخاسره بون احنا من دول عملنا الليكيبات الخاسره باش يلموا بعضهم ينظفوا البحر.
1: هذا في بالي
2: اي اما بالطبيعه ماناش باش نخليهم وحدهم ينظفوا البحر في الاخر نلموا بعضنا الكل بالرابح باللي يتفرج باللقاء معناتها باش ننظفوا البحر الكل مع بعضنا ان شاء الله.
1: باهي هذه الاكتيفيتي باش تعرفوا انتوما باللاكسيون.
2: باش نعرفوا باللاكسيون.
1: هذه لاكسيون.
2: باش نعرفوا.
1: باش تعرفوا بال
2: باش نزيدوا
1: لوبجيكتيف وراء لاكسيون.
2: فوالا اي باش نزيدوا الوعي
1: نحكيو على لوبجيكتيف قبل كل شيء هو بالطبيعه هدف نبيل جد.
2: اي لوبجيكتيف نتاعنا ان نزيدوا الوعي تجاه الواجبات نتاع الانسان خاطر معناتها نجم تلاحظ انه العباد ما فماش توافق ما بينات الحقوق والواجبات فهمت. دونك احنا كقاده وكصناع تغيير ايجابي في مجتمعاتنا قلنا علاش لا ما نديكلاريوش معناتها يوم عالمي لواجبات الانسان باش يزيد التوعيه بخصوص واجباتنا. دونك النهار هذايا باش نجموا ديكلاريوه الامم المتحده وافقت عليه ما لازم عندنا شروط نحددوها واللي هي نلموا
1: هما حددوا شروطها.
2: اي فوالا هو عطاونا احنا لازمنا معناتها نعملوها نطبقوها فوالا بالحقيقه. دونك كيما مثلا نلموا 100,000 سيناتور.
1: اوكي.
2: دونك عندنا سيت انترناسيونال نتاع الهاش دي دي جوست يلزم معناتها تدخل تكتب اسمك لقب وكل ميل نتاعك وتدخل تعمل سيناتور. باهي. دونك وعندنا زاد حاجه اخرى الهاش دي هذايا يلزم نخدموا دي زاكسيون معناتها تخدم على لي زاكس نتاعو اللي هما السبع واجبات الانسانيه بيان سور. يلزم كل اكسيون نعملوها تمس من لي زاكس هذوما. كيما مثلا الاكسيون نتاعنا باش نلعبوا فيها السبور وباش نظفوا البحر. دونك مسينا زوز اكسوات من لي زاكس نتاع الهاش دي دي اللي هما مثلا واجبي تجاه
1: الهاش دي دي ولا نتاع الاس دي جي.
2: الهاش دي دي بون الواجبات الانسانيه بلوتو اللي هي اي فوالا لي زاكس نتاع الهاش دي دي
1: رقم 3 رقم 16 رقم 13 15 8 4 10 و 16 اون برانسيب هكا. دونك هما 8
2: 7 في بالي
1: 7 باهي
2: دونك
1: هذا الموجود خاطر في السيت نتاع اللي ديدي للهيومن ديوتي
2: اي باهي. دونك كيما مثلا واجبنا تجاه الصحه نتاعنا وواجبك تجاه البيئه نتاعنا كيما البحر خاطر نعرفوا الحاله نتاعو تعبه شويه دونك البحر فواجبنا تجاه البحر والشط نتاعنا ننظفوه نحافظوا على النظافه نتاعو باش ما ياثرش سلبا على الكائنات
1: اللي تعيش فيه. قداش وصلوا اليوم من سيناتور؟
2: وصلنا 70,400 وشوي.
1: 70,000 وعندكم ديدلاين ولا؟
2: لا ما عندناش ديدلاين.
1: فماش ديدلاين معناها ال 100,000 توصلهم وقت اللي تحب.
2: وقت اللي نحبوا احنا.
1: دونك إل سوفي فما 100,000 سيناتور الناس تدعم انه يكون فما يوم عالمي لواجبات الإنسان هكا ولا بالعربي اوتوماتيكمون الأمم المتحدة تفرض كيوم عالمي
2: أيها
1: يوم عالمي آخر بطبيعة الحال. دونك هذا البرنسيب الوحيد.
2: ومازالت حاجة أخرى في الهجد الدالي هي البروكلاماسيون. فاست البروكلاماسيون هذه ركزوا فيها على البوليتيك نورمالمون على السوتيان بوليتيك والبوبليك كيما مثلا معتمد ولا مندوب. دونك كي يعمل لنا سيناتور هو مثلا كيما معتمد ولا مندوب ولا حاجة معناتها في كادر في الادارات العامه نتاعنا العموميه
1: كادر فاعل في الدوله
2: يعني. فوالا دونك هذيك تعاوننا اكثر باش نجموا ديكلاريو النهار نتاعنا خاطر الامم المتحده مش كيما مثلا واحد يعمل لك سيناتور مواطن عادي كيما مثلا واحد من الوزاره ولا واحد من الادارات العموميه نتاعنا. دونك اللي معناتها يحب يعمل سيناتور عندنا افيش معناتها فيشة انترناسيونال موجوده على السيت نتاعنا دونك جوست نصبوا فيها لي سيناتور نتاع الناس هذوكم بالذات المعينين
1: من بعد نقدموها واحدة ولا أكثر؟
2: لا برشا معناتها جست لذوكم جماعة السياسة وال
1: عندهم عندهم الفقرة متاعهم
2: الخاصة بهم من بعد نبعثوها للأمم المتحدة.
1: اوكي دونك فما سيت انترناشونال هيومن ديوتيز بوان كوم تنجم تدخل عليه وتلقاه ثم التفاصيل الكل متاعها اليوم هذا مهم برشا إذا كان 10 جويليا مثلا العام الجاي نحكيه على أول نسخة وأول إديسيون من اليوم العالمي لواجبات الإنسان. ذكروا دونك انتم في إطار الأكسيون هذية والأوبجيكتيف هذية اخترتوا تعملوا أكسيون سبورتيف اللي هي البيتش فولي باش تكون في شط
2: القنطاوي بحذا يقول دخلت الدلافين نورمون جامع بحذا جامع الفاروق هذيك.
1: اوكي واضح دونك بحذا جامع الفاروق الناس تشد ثنية البحر تلقى
2: ولا هو معناتها البحر فيه الدخله يسميوها دخله الدلافين فهمت دونك هذاك هو البحر.
1: تري بيان دونك الناس اللي تحب تشارك وكيف يجيو برشا من الناس
2: مرحبا بهم يسالش
1: معناها انت خاطر بكري حكيت على كاتر كيب
2: لا هذوكم اللي باش يلعبوا معناتها اللي يحب يجي مثلا يتفرج سي نورمال
1: يجيو اكثر من كاتر كيب
2: لا احنا ديجا
1: منظمينها يحبوا يلعبوا
2: لا ديجا احنا اللي باش يلعبوا احنا مختارينهم
1: اوكي
2: معناتها مش من البوبليك فوالا اي من لي زورغانيزاسيون
1: اوكي دونك سي دي بروفيسيونيل ولا دي زاماتور
2: بون دي زاماتور
1: دي زاماتور اوكي دونك الموعد ان شاء الله نهار 10
2: نهار 10 جويلي ان شاء الله مع الخمسه
1: الخمسه تاع العشيه
2: خمسه تاع العشيه ان شاء الله
1: تبدا ديجا بدات تبرد شويه
2: فوالا هذاك علاش
1: كورتون راهو جايين ايامات سخان
2: هذاك علاش حابين نوخروها احنا فوالا معناتها نوخروا الوقت ما نعملوش بكره برشا
1: تي بيان يعطيك الصحه احمد على كل هالتفاصيل
2: عايش في
1: ختام صديقي
2: مرحبا باللي يحب يحضروا معناتها الاكسيون معناتها اكسيون اوفير لاي واحد معناتها يفرحنا برشا انه تحضروا معنا للاكسيون شكرا لكم على الاستضافه الجميله بحذاكم و ان شاء الله تعد اكسيون مزيان
1: مرحبا بكم ان شاء الله موافقين في الاكسيون تاعكم احمد باكوش عضو جسي حمام سوسة حكينا على الفولي هاش دي دي واللي يدخل في اطار المبادرة متاع جسي انترناسيونال بتبيعة يعني يوم عالمي لواجبات الإنسان إن شاء الله 10 جويلية جاي ترجع بحذنا وتحكيوا على أكسيون تكون سيبان الأمم المتحدة وافقت على اليوم هذا
2: إن شاء الله
1: حتى شيء صعيب يعني 100,000 سيناتور ديجا فيهم منهم 70,000 على الإشيل مونديال دونك الباقي كله سهل إن شاء الله
2: أي جوست بربي نحب نزيد حاجة في الأكسيون بتاعنا ما خاطر قلت لك معناتها حاجة مهمة في الأكسيون بتاعنا يلزمنا أن ديما نلموا لي سيناتور من لي زاكسيون بتاعنا دونك احنا اول ما تبدا لاكسيون باش نعملوا كيما في الاوفرتور نتاعها ستون تاع سيناتور معناتها يعرف بالهاج دي دي وفيه معناتها بالايباد قبل ما يدخلوا يلعبوا يلزم يشاركوا معناتها هذاك هو الشرط فوالا شرطك باش انك تلعب يلزمك تصح باش اليوم اللي زاكسيون
1: ان شاء الله موفقين احمد
2: ان شاء الله عايشك
1: في بيدون لو تو سويت الموزيكا تكمل مع جوزيف فاتيه

0: ديبلاسمون في دون لو مع ريما نصيف وأمين البلادي على جوهر اف ام. موش مع الموشة.
1: حبيت 29 دقيقة على موجتنا نموج مع الموجة، وأكيد نحكيو على مواضيع الحقيقة نحن ديما نبهو نقولوا ردوا بالنا ردوا بالنا ردوا بالنا. علاش؟ على خاطر ينجم هكا أكت صغيرة تسبب في حرائق أو في ديديغا لا تحمدوا عقباها. والحقيقة باش نمشيو ونحكيو على موضوع يمكن يتكرر ونشوفوا المشاهد هذه سورتو في السخانة وفي فصل الصيف، دونك نحكيو على الحرائق في الغابات. شط الرومان، شط الرومان حريق يعني هكا اللي ديجام تاعو توصل الى هكتارات وهكتارات، واكيد احنا تفاصيل باش ناخذوها ومعطيات من عند خونا رفيق سوغيري اللي كنا حاضر معنا عضو المجلس المحلي باكودا ومواطن وشاهد عيان على ما حدث هذا. نقول له اهلا وسهلا وصباح الفل.
2: صباح الفل اختي، صباح الفل صباح للجميع. واخويا ايمن معك.
3: مرحبا.
2: امين سامحني. امين
1: مرحبا.
2: امين مرحبا.
1: شكرا لك. خلينا ناخذ فكره على ما حدث وهي صور وصلتنا، وكل الشكر لدى الخونا محمود سوغير على ما قاعد يقوم به من مجهودات توثق يمكن تصرفات ما نعرفوش هل يعني مواطن عادي تابع فيها ولا هذاك تو نحكيو فيها اكيد مع حقيقته كل، ولكن نحن نحكيو على اللي نشوفوا فيه. اعطينا بالضبط اسفلنا شنو اللي صار وقتاش صارت الحادثه هذه.
2: ملول نشكر سي محمود سوغير، هو رمز الوصل بينا وبين المجلس المحلي بياكودا ديما، وين فما حاجه نقول له سي محمود راه فما حاجه لازم نعديها على جوهر فهم، يقول لي مرحبا ويناسكلنا مع اخت هيبه ولا اي مذيع في جوهر فهم. نشكره جديد على اسم نداء استغاثة هو من مواطنة في شط الرمان على موجودة حريقة والكل فهمت. الناس كل هبت كما نقول كمعتمدية كعمدة المكان كبلدية تاكودة، وتم الاتصال بالحماية المدنية إلا في ظرف وجيز جات وتفطفت الحريقة. بزل ما نعرفوش شنو السبب الحريقة ذي الكل، لكن المشكلة اللي هي جات على أشجار الزيتون وعلى أشجار الرمان والمحاصيل الزراعية.
1: وقتش
2: صارت الحادثة هذه؟ هي التطري مع مدي الساعة متاع العشية معناها، وتواصلت حتى للتسعة بتاع الليل. مشكورين لفرق الحماية المدنية اللي جات من القنطاوي من سوسة من فيضة، وجات زادة إدارة الغابات مشكورة زادة التابعة المندوبية الجهوية للفلاحة في سوسة زادة مشكورة زادة تعاون شوية في الأكفاء. بلدية أكودة بالمعدات بتاعها باش سهلت باش دخول الدخول الحماية المدنية، لكن الإشكال الوحيد إلا القوه ديبة في كل ما يصير حريقة في شط الرمان هو الطرق المسالك الفلاحية. المسالك الفلاحية اللي هي صغيرة اللي استعصى بالشاحنات الحماية باش تدخل. مشكورة البلدية حلت شوية، لكن بنطلب من المواطنين ومتساكنين شط الرمان باش يخليوا على الأقل الفلاحة ولا البلدية باش تكبر في الطريق، باش أو فما حريق ولا فما حادث عرضي ولا حاجة ولا حماية مدنية ولا سيارة تسعاف لازم تدخل. المشكلة للبارح القاو مشكلة في الدخول بتاع الحماية المدنية صعوبة أي المسلك ما يعديش حتى كرهبة صغيرة معنا بالسيف معنا. وكذلك نشكر الأهالي بتاع المنطقة الكل اللي عاونوا أعوال الحماية، عاونوا أعوال البلدية الأبار بتاعهم فتحوها باش ما يقعدش الشاحنة بتاع الحماية تمشي تعبي خاطر تفرق فيزا تمشي تعبي من البير يعبي طول في الشاحنة ومن الشاحنة يطفي الحريق. الحريق تم على شيرتين معناها على مستوى الأراضي الفلاحية وعلى مستوى الواد اللي ديما أقوله ديما الواد الكبير واد شط الرمان هو الكبيرة، بما أنه كما تعرف ما أختي هيبة قداش مرة تعرضنا له وقداش مرة نطلبه من السلطة الجهة بيزين فما شيء فما في مؤخرا زارنا السيد الوزير البيئة وقف على المشهد اللي هو قعد معنا بيت فيه فما أبارمو فما جيس تنظيفه برا تنظيف الكيلومتر ونص في الواد. أما هو الواد شاسع، هو شاسع يبدأ من القلعة الصغيرة ويبدأ من القلعة الكبيرة حتى يوصل للقنطرة بتاع حمام سوسة. بلين نداء للسلطة المركزية والجهوية باللي نشوفوا حل للواد الكبير. قعد ديما المعضلة الكبيرة ومشكورة جوهر فهم، والفم حاجة هي اللي تتدخل وهي اللي تعطينا صوتنا ورأينا في الموضوع.
1: والحمد لله بعد لي باساج وما يكون فما تفاعل، لكن
2: فما باذن الله يا ربي فما باذن الله. ونحن كمجلس محلي، نحن كمجلس محلي ان شاء الله في النور مخطط التنميه بتاع 2026-2030 حطيناه من الاولويات بتاعنا اللي هو تهيئه وتبليط الواد. والسيد الوزير مشكور قال يس ما دام حطيتوه تمو مخطط التنميه باذن الله سيرى النور باذن الله يا ربي
1: ان شاء الله. دونك اليوم الميساج تحب توصلوا سي رفيق، نحنا نحكيوا على الحرائق، نحكيوا على الصيف، نحكيوا على مثل هالمشاهد اللي تتكرر
2: بالليل نسيسوا احنا كمواطنين نسيسوا بالليل. يعني نتصور بونت سيجار، نتصور يعني هكا فهمت مع الطقس حار مع الحريق كما نقولوا على الهشيم كما نقولوا
1: مع الريح
2: خاطر هي جات على دو بارتي، البارتي الفوقاني وهبطت لقدا الواد معنا على واحد. ان شاء الله بخير مواطنينا، ما جاش على ما فماش اضرار بشريه الحمد لله، هذا ما نتمناهوش. جيت ربي يعوض لهم الفلاحه نتاع شطر رمضان، ربي يعوض لهم وكاو جات بلطف. نشكر الشكر خاص السيدة المعتمده، السيد كاتب عام بلديه، اعوان الحرس الوطني بعكوده، السيد العمده، كل ما المجلس المحلي
1: والمسؤولين
2: قاموا بالواجب باذن الله. ها قلت والله من مدى ساعة حتى لقرابات العشر بتاع الليل. ونشكر رئيس الفرقة بتاع القنطة بتاع الحماية، ما خرج ما روح كان ما فات النار الكل، وحتى فالدخان ما مشي كما كمل الدخان ما عادش ما فرد مرة، حماية للممتلكات والأشخاص.
1: وإحنا نثمنوا كل المجهودات وإن شاء الله ديما تتكاتف المجهودات هذية وما نشوفوش مثل هالمشاهد اللي ينجم يكون المواطن هو سبب فيها هكا بسهوة أو بسلوك، يعني ما يعرفش وين ينجم يوصل. دونك أنا نشوفه في الصور الحقيقة هكتارات معناها اتذرت، والحمد لله ما فماش خسائر بشرية، ولكن هذه زادة خسائر مادية تكبدوها الفلاحة اللي يخدموا عام كامل العصابة متاحهم. دونك وعي ثم وعي ثم وعي لازم يكون حاضر سيرتو في الصيف من خلال السلوكيات الصغيرة اللي ما نعيروش اهتمام، ولكن كما قلنا راه طقس سخون، الريح وما صار الريح ينجم معناها يزيد يأجج الحرائق مثلا. دونك ردوا بين على رواحنا وإن شاء الله مفهمة كان الخير، وكل شكر المجهودات ما نستنزفوش بربي هكا مجهودات الحماية المدنية اللي تبدأ صحيح الخدمة متاحة، ولكن تعرفوا انتوما في الصيف وتكثر تدخلات ومجال تدخلات متاحهم. دونك إن شاء الله تتكاتف مرة أخرى كل المجهودات بوعي جماعي من أجل صائفة جميلة وسيف على الناس الكل. 11:37 شكرا لك سي رفيق شوقير. 11:37 الرونديفو مازال متواصل بالموسيقى بريتم التونسي. على سلام مرحبا بالجميع.

0: موجات الدنيا وما فيها. رجعنا لكم كالعادة بالفقرات بريتم متاعنا وقت اللي نشوفوا صور ندور على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة نشوفوا البروجي نقولوا واو، بعد نشوفوا الصور ونشوفوا ما خلفته بعض التصرفات ما نجمو كان نقولوا علاش مثل هالسلوك. الحقيقة صور وتفاصيل نرجعوا بها لفقرة دوت نت توت سويت.
1: دوت نت دوت نت شو القيروان نحكيه على صحة المغرب العربي واللي تم تدشينها السبت اللي فات في حلة جديدة دعم للحرفيات والفضاءات. فما مجسمات هكا اختارت يعني اختار المشروع انه تكون حاضرة لتزويق وتزيين الساحة هذه، اضفاء حيوية وحركية عليها. وبطبيعة كنا في المتابعة للإطار هذا كانوا حاضرين فما سفراء من عديد الدول زاد كيف كيف ممثلين البلدية بلدية القروان اشطاء من المجتمع المدني. ولكن شفنا صور اليوم الحق ما تفرحش ياسر خطر وكأنه فما عملية هكا
0: تخريب
1: لبعض هالمجسمات واللي حاضرة في الساحة. معنا لأكثر تفاصيل سي حمادي عبد الله دونك كاتب عام بلدية القيروان. صباح النور سي حمادي، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم، مرحبا بك على حبايب مستمعينا الكل في ظهر.
1: هو المشروع في حد ذاته خلق شوية جدل من ناحية الكلفة، من ناحية يعني الحضور متاع السفراء متاع دول أخرى، تمويل المشروع مش هذا موضوعنا، ولكن خلينا ساعة نحط الأمور في إطارها. المشروع فاش يتمثل بالضبط سي حمادي؟
2: هو عايشك سي أمين، المشروع هذا هو برنامج كامل اسمه فان مدينة، نساء المدينة. نساء المدينة هذا هو برنامج بشراكة من بين عدد من البلديات التونسية اللي هي صوفا، القيروان، مساكن، ومدينة المهدي. والبرنامج هذا ممول من طرف التعاون السويسي والتعاون الكندي. دونك هذا هو الإطار العام. ثم الديناتور مكتب الدراسات اللي هو في إطار شبيك من بين البلديات والسيتي أليانس. معناها الهدف نتاعو شنو؟ الهدف نتاعو هو إحداث فضاءات دبابة آمنة فيها عدد من الخدمات، ونخدموا على تمكين المرأة التونسية، تمكين الاقتصاد المرأة التونسية. دونك هو هذا هو الإطار العام. بالنسبة لسوسة مثلا اللي خدموه وين قبادي، معناها فهمت ولا وقعت التيم نتاعو معناها في المدة الفائتة. بالنسبة
1: هو مشروع يعني وقتي أو باش يكون متواصل؟
2: لا، هو عنده المدة نتاعو معناها توافل فترة، معناها في المراحل الأخيرة للإمبليمونتاسيون دي بروجي. معناها هو البين، معناها هو بدا عنده سنوات في معناها أنتراتر اللي هي تهيئة الفضاءات. بالنسبة للقران في تهيئة الساحة كبيرة تتسمى ساحة المغرب العربي، هذه وين مقام الصحابي أبي زمان البلوي، نحن نقولوا له في القران ساحة السيد ولا نقولوا له السيد هذه المعروف عند التوانسة. المشروع هذا هو في إعادة تهيئة ساحة موجودة، في إعادة تهيئة شاملة وكاملة وإعادة الحياة لها، معناها فهمتني، وقاعة تزديد كاملة مثلا لشبكة الإنارة عن طريقك الفوانيس الزائدة، الفوانيس التقليدية بيسه، معناها دونك العنصر الإنارة تقويتها موجودة. معناها ثم معناها الظل اللي هو مصميه شكل الساحة هذيك وقاع، معناها كان لاحظته معناها خدمة كبيرة على المجال هذا باش الإنسان ينجم حتى في النهار ينجم يقعد في مكان مظلل. فما الإنجاز معناه عدد من الأكشاك اللي هي مش تكون لعدد من الحرفيات أطول جبال، ويعرض فيهم المنتجات القيروانية الأصيلة. فيها زادة معناها فيها حواجز، فيها ديزيكيبمون كان شفتوه ماك المكعبات هذيك والهلال والنجمة، وهو التصميم نتاعها على حسب معناها موجود الزخرفة القيروانية اللي هي مدرسة كاملة بكل معناها في الديار العربي نتاعنا، معناها في سوسة معناها هي نفسها هي هذيك هي الدولة الأغلبية. معناها مجسمات تعكس التاريخ والحضارة تاع البلاد التونسية. دونك هذا
0: فقط انا سؤال، انت تحكي واحنا قاعدين نتفرجوا سي حمادي في الفيديو، يعني جميل اللي قاعد توصف لنا فيه، لكن الاجمل انه كنا نبداو نتفرجوا ونشوفوا على ارض الواقع معناها هالبروجي هذايا. التكلفه نتاع البروجي قداش الرقم؟
2: لا هو هو وقت ولا هي البوليميك وقت في ال في الكلفة نتاعه. لا هو الكلفة نتاعه بالنسبة للمشروع التعصيد معناها بدقة مزاج خطر عند رئيسة المشروع مديرة المشروع هي اللي عندها معناها الحقيقة اللي فاكتيه، ولكن معناها أنا نأكد لك اللي هو ميت نجمش يتجاوز 500,000 دينار معناها فهمت معناها
1: ملايين الدولارات يذولي تحكي على المشروع الخاص بالمدن الكل.
2: لا هو هو المشروع هذا كان قلت لك هي 4 بلديات شريكة وهي راهي ماهوش كان مشروع نتاع تهيئة فضاءات راهو معناتها انجلوب تو معناها اللي هما لي زكسبير اللي هي فما رافورسمون دو كاباسيتي نتاع البلديات الأربع هي معناها هو راهو برنامج كبير ومتعدد الجوانب نتاعو، لكن بالنسبة للامبليمونتاسيون بالنسبة للمشاريع معناها كيما نقولوا نحن لي بروجي كونكري بالنسبة للقران ما يتنجمش يتجاوز 500,000 دينار وانا توي ثم معناها بعد كيشي خطر هي ثم تولي فاكتيراسيون مع المزودين ومع الى ذلك ثم لو بيلان وهذه راهي معناها التمويل الخارجي بعد كيشي ثم لي فاليزاسيون ثم ان بيلان وثم راهي دي زوديت معناها راهم يتعاملوا على هالمشاريع هذه
1: طبعا متابعه للمشروع بعد ما
2: بالتاكيد
1: من معناها الحاجات والفقرات الموجوده في المشروع تركيز كاميرات مراقبه لتامين الساحه وحمايه الزوار. بالرغم من هذا الكل سي حمادي والفيديوهات والصور اللي قاعدين نشاهدوا فيها حتى على فيسبوك شاهدوا كما قلنا هبه معناها بعض عمليات التخريب نعرفش عندكم فكره وطلعتوا عليها وعينتوها او
2: لا بالتاكيد نحن توا مازلنا رانا في اطار هو راهو المشروع مازال مقاشي معناه لا ريسبسيون تاعو مازال مقاشي القبول الوقتي نتاعو معناه كسوا من طرف لي زيكسبير دي بروجي والا من طرف البلديه والتي من خلال اذاعتكم انتم حني اول مره توا نقولها البارح جاو معناها اللي معناها اللي تكنيسيان

0: جميل جدا ورائع والزخرفة والتفاصيل وكل، ولكن اليوم كي نشوفوا مثل هالسلوك اليوم ونشوفوا هال يعني تشويه خلينا نقولوا لمثل هالفضاء الجميل اللي تخدم عليه واكيد دي زاركتيكت وتمويل وكل، معناه بالحق معناه يحز في نفسنا احنا كمتابعين مش كأهالي القيروان اكيد راهو كيف قاموا صبيح وشافوا هكا اكيد نفس الرياكسيون، يعني بالحق اليوم علاش نوصلوا هكا يعني بعد ما نقدوا نزينوا نهيئوا فضاء باش الاهالي كنت تتمتع بيه نشوفوا مثل هالسلوك اللي الحقيقه لا يعقل، معناها علاش والله حاجه
1: الحقيقه معناها. من خلال منبرك من توما الدعوه للاهالي نتاعنا مش كان هدايا راهو الفضاء هدايا اللي تعرض الى التخبيب، نحن عملنا فضاء اخر قدام البلدية واللي هو تعرض إلى في العديد من المرات إلى التخريب، أنا وصلنا عند الأبناك اللي كسروهم وصلنا عند اللي لومبادير تعرض وما إلى ذلك، ولكن بالنسبة للفضاء هذايا أنا هني زاد حاجة مش نطمنكم عليها اللي أنا كنت مع مديرة البرنامج دوم الصباح والمشي يقع معناها إعادة التثبيت نتاعهم نتاع كلي باليز هذوك من الأول جديد معناها توا على خاطر هما اللي تعملوا الحقيقة معناها مش نعاودوا نثبتوهم بصفة معناها يكون أمتن وبسادبتي للشيء اللي وقع معناها هذا هو توا نقول لك نحن ديما العبد شنو معناها توا العبد دي وأنه يعمل ديما ليفالواسيون نتاع لا سيتياسيون معناها العبد يقيم الحل الموجودة وبسادبتي وأنه نعاودوا نثبتوهم على أسس أكثر صحة وأكثر سلامة معناها من الشيء هذا.
2: آخر سؤال سي حمادي، هل الاعتمادات المرصودة للمشروع هذا تدخل فيها إعادة أحياء النافورة المعروفة جدا يعني في ساحة المغرب العربي واللي هي مطلب يعني متاع المتساكنين والناس اللي من بداية النافورة تنذكروا معها
1: معك؟ هو البرنامج هني قلت هلك هي اسمه البرنامج فام مدينة، معناه نساء المدينة اللي يعطي أساس سن الهدف نتاعو هو تمكين المرأة من فضاء معناه يكون آمن وسليم ونتاع التمكين الاقتصادي للمرأة، هو هذية هو راهو معناها البرنامج دونك ما يشي من مشمولاته الشيء هذاك وهذيك راهو
2: هو كنتوش انتم تنجموا يعني تضيفوا يعني النقطة هذية للبرنامج خاطر إذا كان باش نزينوا احنا الساحة باش الناس باش تولي تقبل عليها أكثر وكل نساء المدينة يوليوا يخدموا أكثر ويعرفوا منتوجاتهم أكثر.
1: عندك حق، وقتنا هذيك بالنسبة للنافورة حقيقة ربي وقت اللي تخدمت هي بيدها تعرضت إلى مشاكل من نوعية هذية معناها إلى نهب وما إلى ذلك، توا يلزم هذيك عمل معناها نتاع لي زكستير اون لا ماتير يلزمها اكسبرتيز باش نحن ساعة نعرفوا شنية اللي قعد منهم كل موتورات هذيك ومعناها وكل معناها لاسبي الكتروميكانيك نتاع الخاصة هذيك وبعد كيشي معناها نشوفوا
2: دونك تكون على نفقة البلدية هذه خاطر المشروع
1: تكون على نفقة البلدية وإلا في إطار برنامج آخر معناها نحن البرنامج اللي نتاعنا نتاع البلدية وكسوى القرين وإلا معناها هي رأي البرنامج هذية فام مدينة توا هانو معناها خذيناه وهي رأي البرامج ديما تتتالى ومعناها وإن شاء الله ديما القرين وديما وديما بقول الله ودعوة من خلالكم توما للأهالي أنا دعوة لهم وأنهم يحافظوا على هالمكاسب هذية راهي كلها لفائدة شكون هي كلها لفائدة المواطن
0: أكد لنا لحكاية الكاميرا اللي باش تشيل الانستالاسيون نتاعو اللي باش تغطي كل الفضاء خاطر
1: احنا أكد لك
0: بالردع معناه ونحسوا بالفضاء
1: نأكدها لك اللي راهي الكاميرا البارح جاوا لي زكسبير وعملوا معناها الدراسة متاحة معناها وين مش يتحطوا اللي كاميرا الأماكن بدقة باش يغطيه هما كامل المساحة وكل بوتو معناها البوتو مش يكون مجهز بعدد من اللي كاميرا معناها البوتو معناها ملتيب الكاميرا حتى وتفرقية ويغطي المساحة وتكون الصورة معناها جيدة ومعناها باش تحدد ال نقولوا نحن ان شاء الله نقولوا ما فما كان الخير ولكن هما باولين من الزيف دو سيكوريتي اللي هو مش يتجهزوا بالكاميرا هذوما.
2: شكرا سي حماد يعطيك الصحه، ان شاء الله ركزين كاتب عام بلديه القيروان. دونك رجعنا على الاجواء والمشروع اللي كان في ساحه المغرب العربي بالقيروان، عمليه التخريب حق ان شاء الله ما تتعاودش وكاوا
0: ان شاء الله. وعلاش ديما نوصلوا للردع انه فما كاميرات كونترولي، علاش ما نكونتروليش انا تصرفاتي اليوم؟ مكسب هذايا للاهالي، مكسب للمغرب المرأة اللي باش توري وتكسبوزي منتوجاتها
2: خدمة متاحة.
0: دونك بالحق معنا اليوم إن شاء الله القدر

القدر الكافي من الوعي يكون عند الناس الكل باش هكاك نحافظوا على مكتسبات وجماليه اي تركينه في بلادنا يتمتعوا بها صغارنا. راح نشوفوا الفيديو صغار فرحانين اجواء طيبه محلاها وجهها نجم تكون البرشة ناس يمشيوا بالذمه معناها باش يقتنيوا هكا منتوجات معناها من عند المراه القرويه وكيف كيف زاده اللي تكون تعرض في الفضاء هذايا. دونك ان شاء الله نتحليوا كما قلنا بالوعي الكافي ونحافظوا على بلادنا وكل حاجه فيها تكون جديده ونخليوها نفس الليتا نتاعها اللي شفناه الحقيقه ما يعكسش زاد سلوك كل الاهل يعني ذايا تصرف نتاع يمكن ما نعرفش الشباب تاتر هكا تصرف ما يجيش وردوا بينها والكاميرا راه باش تكون انستالي دونك تنجم تكون حاجات لا يحمدوا عقباها. دونك نحافظوا على بلادنا ومكتسباتنا. 11:58 دقيقه احنا مازلنا باش نحافظوا على الوقت نتاعنا حتى الماضي ساعه بالفقرات بالريتم نتاعنا بالاخبار. اهلا وسهلا مرحبا بالشباب.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري، وبداية بالعنوان. الاتحاد وأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يحتجون بساحة الحكومة بالقصبة. وترامب يؤكد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت. في تفاصيل أخبارنا، تم منذ قليل تنظيم وقفة احتجاجية لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بساحة الحكومة بالقصبة تحت شعار العدالة الاجتماعية تبدأ من ضمان الحق في العمل. وفد الجورة فامارس غير حضرة والتقى يسرى ناجي منسقة المعطلين عن العمل.
2: نحن اليوم يعني في وقفة وطنية بساحة الحكومة بالقصبة، كالعادة مواصلة للنضال، مواصلة للضغط لتفعيل القانون 18. اليوم تقريبا يعني 7 أشهر يعني بشي وفاة، وإحنا لليوم مازلنا يعني في سياسة المماطلة والتسويف، مازلنا في سياسة الوعود. اليوم يعني نطالب رئيس الجمهورية بالتفعيل الفوري والآني للقانون 18، أيضا نطالب يعني بدفعة أولى لا تقل عن 10,000 أو 40% من المسجلين بالمنصة. اليوم يعني الجميع يعلم أن القانون هذا ما جاش بالساهل، جاء ثمرة نضال ونضالات متواصلة، وإحنا مواصلين في النضال إلى أن يتفعل القانون. نذكر أن يعني رئيس الجمهورية في آخر جلسة يوم 15 جوان بقصر قرطاج أكد أن القانون سيفعل، أكد أن القانون يعني الأمر الترتيب الآن بيده، وأن الأمر الترتيب هذا لا يستجيب لتطلعات من طالت بطالتهم، وأنه لا يستجيب للعدالة الاجتماعية وفلسفة رئيس الجمهورية في العدالة الاجتماعية، وهو الآن بصدد يعني إعادة صياغتها أو تعديلها. نحن اليوم نطالب رئيس الجمهورية ونوجه له رسالة مباشرة أنه يعني من طالت بطالتهم مللنا الانتظار، مللنا الوعود الشفوية، نطالب ببيان رسمي وسقف زمني محدد للشروع في انتداب الدفعة الأولى وأيضا في صدور المنصة والأمر الترتيبي، ولن نتراجع عن الساحات إلا بالتفعيل الفوري والآني.
1: الثقافة، تنظيم يوم إعلامي لتعريف بالمنصة الرقمية الخاصة بمنح الدعم العمومي وكبتها موفدة الجارة فام نسرين علوشة، والتقت منير الماجري مكلف بالكتابة القارة لصندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني، الذي أوضح أن المنصة تتيح للفنانين وشركات الإنتاج والمؤسسات والجمعيات الثقافية تقديم ملفات ترشح إلكترونيا بكل سهولة.
3: هذه المنصة للدعم تقدمه بصفة عامة للفنانين والمبدعين وشركات الإنتاج والمؤسسات والجمعيات. يعني هذه المنصة سهل برشا للفنانين أنهم مش يقدموا المشاريع بتاعهم عبر المنصة، سواء كان معتها موجود في تونس أو حتى خارج تونس، ومعتها في الولايات ككل. والمنصة ذي كما قلت يعني مش سهل المهام الفنانين، كما معتها الإدارة معتها مش تحاول أنها معناتها مش تنظم المشاريع بتاعها، مش تنظم العمل بتاعها، مش تعرف أمور، ومن بعد ما مش تعمل استاتستيك معناتها هذا هو معناتها الغاية. كذلك هي نوع من الشفافية، نوع من التعامل معناتها مع كل الفنانين بنفس الدرجة، وهي مفتوحة للعموم. الدعم هذايا ينظموا أمر 3201 وقرار معناتها موجود، معناتها ينظموا كذلك شروط وكيفية المشاركة وشكون يقوم بهذه الأعمال. صحيح معناتها الوزارة معناتها كل سنة تقريبا ترصد ميزانية في حدود 7 مليارات، تقريبا 7 مليارات، يقع معناتها تقسيم متاعهم حول 6 قطاعات موجودة: الموسيقى، المسرح، التشكيلية، الموسيقى كما قلت، المسرح، التراث، والسينما والمسرح. ومن خلال معناتها هالتقسيم هذايا نقبلوا الملفات ونوزعوا حسب معناتها تقديم هالملفات وحسب شكون يقوم بالعملية. هي ثم زوز لجان، ثم اللجنة الفرعية الموجودة في الإدارات الفرعية هي تقوم أول حاجة لجنة محتة بقرار من السيدة الوزيرة، وهذه المشاريع معناتها يقع دراستها ثم تحيلها اللجنة الاستشارية اللي تقوم معناتها بدراسة مرة أخرى، تعمل محاضر جلسات نتاعها وتحيلها للسيدة الوزيرة وهي لها القرار النهائي.
1: في مدينة الحمامات من 8 إلى 10 جويلية الحالي فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي للأمن السيبرني وعلم التشفير، بتنظيم مشترك بين جامعة تونس ومركز البحوث العسكرية وبدعم من جمعيات علمية ومدارس الدكتوراه. وفي تصريح لمراسلة الجارة فام روضة علاقي، أكدت الأستاذة المحاضرة بجامعة تونس ورئيسة المؤتمر إيناس السايحي أن علم التشفير لم يعد مجرد رفاهية، بل هو مجال استراتيجي لحماية أمن البلاد وبياناتها.
4: المؤتمر هذا احنا فخورين جدا اللي نظموه في تونس، واليوم مدينة الحمامات هي عاصمة افريقية وعالمية لميدان التشفير، تحتضن توا عديد الخبراء من جميع دول العالم. عنا ضيوف وخبراء عالميين من القارات الكل، إلا أستراليا. من القارات كل عنا، من الصين عنا، من اليابان عنا، من كندا عنا، من السويد، من فرنسا، ألمانيا، سويسرا، عنا الدول الإفريقية، معناتها عديد الدول الإفريقية. دونك هذايا فخر كبير لبلادنا. احنا الفرصة هذه فرحانين بها على خاطر باش نسمحوا ونوفروا فرصة للطلبة التوانسة كونهم يدخلوا في هالميدان هذا، خاطر هذا ميدان سوني بلوز ان لوكس، هذا ميدان استراتيجي باش نحميو معلوماتنا ونحميو بياناتنا ونحميو بلادنا. تالامباكت الكبير كونو نحطو باحثين من طراز عالمي، نحطوهم معناتها ان كونتاكت مع الطلبة متاعنا.
1: العالمية قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت في أحدث تصعيد بين طهران وواشنطن. وأضاف ترامب خلال لقاء مع الأمين العام لحلف شمال أطلسي الناتو قبل انعقاد قمة الحلف في أنقرة: لا أريد التعامل مع الإيرانيين، أهدرنا الكثير من الوقت مع إيران ويجب علينا القيام بعملنا. ترامب قال أيضا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. جاتي قال رئيس الإيراني أن طهران تقف بثبات في الدفاع عن حقوقها، وذلك مع تجدد التوترات بين طهران وواشنطن. وختاما، عبرت الخارجية والقطرية عن إدانتها للهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة واستمرار مسار الحوار وخفض التصعيد. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net خاطر كل يوم عندك متقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك متحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: نص نهار 21 دقيقة، مرحبا في انفو سبور. البداية بمونديال 2026، البارح تعرفنا على آخر متأهلين للدور الرابع النهائي اللي هما كل من الأرجنتين وسويسرا. الأرجنتين اللي تأهلت على حساب مصر بعد الفوز 3-2 مقابلة تلعبت في مدينة أتلانتا الأمريكية، رغم تقدم مصر 2-0 حتى لدقيقة 79 بفضل هدف ياسر إبراهيم دقيقة 15، مصطفى زيكو دقيقة 67، وتألق مصطفى شوبير خاصة في الشوط الأول مع تصدي لضربة جزاء كان نفذها ليونيل ميسي في دقيقة 21، لكن روميرو ذلل الفارق دقيقة 79 للمنتخب التانجو، ميسي عدل النتيجة في دقيقة 83، وإنزو فرنانديز سجل هدف الانتصار والتأهل في الوقت القاتل تحديدا في 90+2 مع برشا جدل على هدف الانتصار بعد مطالبة منتخب مصر بمخالفة سبقته على محمد صلاح والمطالبة بضربة جزاء، وأيضا كانت احتجاج من الاتحاد المصري لكرة القدم على الحكم الفرنسي وأيضا على غرفة الفار على الهدف الملغى دقيقة 58 لزيكو بعد ما رجع الحكم للفار وتم إلغاء الهدف. على حساب كولومبيا للدور الرابع النهائي بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادل 0-0 في 120 دقيقة في الماتش اللي تلعب في مدينة فانكوفر، وسويسرا في الدور الرابع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1954. برنامج الدور الرابع النهائي في المونديال، برشا كورة وبرشا فرجة في انتظاركم. البداية باش تكون غدوة 9 متاع الليل بوقت تونس، المغرب تلعب ضد فرنسا، بعد غدوة 8 متاع الليل إسبانيا تلعب ضد بلجيكا، نهار السبت 11 جويلية 10 متاع الليل النرويج تلعب ضد أنجلترا، وأولى ساعات فجر الأحد انطلاقا من ماضي ساعتين المنتخب الأرجنتيني يلعب ضد المنتخب السويسري. ليونيل ميسي بعد ما فات مباراة مصر، خاصة ضغط كبير وتوتر كبير في المقابلة هذه. في الديكلاراسيون بعد الماتش قال كنت نشعر بغش كبير بسبب ضربة الجزاء اللي كنت ضيعتها وبسبب الطريقة اللي سددت بها ركلة الجزاء، حسيت انه في لحظة مهمة خذلت المجموعة وخذلت بلادي بعد ما ضيعت ضربة الجزاء. قال العودة من زوز بلاش مش سهل في كاس العالم، وحتى حد ما يقدم لك اي هدية في المونديال. المنتخبات الإفريقية والعربية، علاش في كل مرة المنتخب عربي وإلا إفريقي يقرب برشا من الحلم، لكن في الدقائق الأخيرة يصير الانهيار. من 10 منتخبات تأهلوا، منتخب تونس منتخبنا الوطني أول منتخب خرج من التور الأول، ثم في الأدوار الإقصائية الدور الفارط خرجوا بقية المنتخبات، وحاليا المنتخب العربي والإفريقي الوحيد باش يكون المغرب في الدور الربع النهائي. دونك كما قلت تراجع ديما في الدقائق الأخرى، مثلا في الأدوار الإقصائية جنوب أفريقيا قبلت الهدف اللي خرجت به في دقيقة 90+1، الكوديفوار قبلت هدف الخروج من المونديال في دقيقة 86، هذا من كل يكونوا متقدمين وبعد يرجعوا عليهم المنتخبات المنافسة. الكونغو الديمقراطية دقيقة 86 كانت ودعت المونديال في الدور ثمن النهائي، والسينيغال دقيقة 125، الكاب فير دقيقة 111 بعد ما وصلت للحصص الإضافية مع الأرجنتين، وآخرا منتخب مصر البارح اللي يقبل هدف قاتل في 90+. ترتيب الهدفين متاع المونديال، لا جديد يذكر، ليونيل ميسي في الصدارة 8 بونتو رغم في السن الكبير ليونيل ميسي، وهو الهداف التاريخي للمونديال اللي عنده 21 هدف. كيليان مبابي ثاني، هو هالاند عندهم 7 بونتو، وهاري كين عنده 6 أهداف. جماهير الأرجنتين استفزت مدرب مصر حسام حسن بعلم الكيان الصهيوني ما بين الشوطين بعد ما رفعوا العلم تاع الكيان الصهيوني، وهذا رد على حسام حسن اللي كان رفع علم فلسطين في ماتش أستراليا. حسام حسن اللي رفع العلامة تاع إكس كما تشوف فيها في الصورة اللي هي قطع ومقطوع تاع لدين الزوز، والحركة هذه هي احتجاج، حركة احتجاج عادية ورسميا معتمدة من قبل الفيفا للإبلاغ على إساءات عنصرية داخل الملعب، ورغم هذا الحكم ما قامش بتطبيق البروتوكول الخاص بالعنصرية واللي نعرفه صارت في أكثر من مقابلة حتى في مباراة ريال مدريد وبنفيكا. حسام حسن اللي صرح قال من حقنا أنه نربحه، غابت الروح الرياضية والاحترام وتلغى هدفنا بطريقة غريبة، وكان عندنا ضربة جزاء واضحة والفار لم يحاول حتى التحقق من الهدف، العالم ليس عادل وتعرضنا للظلم. كرتنا في تونس، النجم رياض الساحلي بعد غلق ملف إيهاب المساكن اللي فيه 304 ملايين، لجنة تفضل للنزاعات أعلنت أنه الهدف المقبل يتمثل في 5 ملفات دفعة واحدة بقيمة مليار، اللي هما أصيل الجزيري 212 مليون، ياسين العمري 290 مليون، حمزة جلاسي 281 مليون، فوزي البنزرتي 75 مليون، ولسعد الدريدي 150 مليون. النادي الافريقي معتز الزدام كان صح البارح لمده زوز مواسم بالنسبه لمساهمه جماهير النادي الافريقي عبر منصه الفروان بلغت حاجز المليار الاول. الاساس رسميا تمكن من رفع عقوبه المنع من الانتداب، وغيث الصغير هو اخر الانتدابات بعد ما كان في النادي الافريقي تنقل للسياسات في صفقه انتقال حر لمده زوز مواسم. انفو سبور قدم لكم انيس الذويدي، نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام. شاهي طيبه في لمنا.
3: عجين انرجي قدمت لكم انفو سبور.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
2: اسمعوا يدعونوا بنة الصحية.
3: نصنع 30 دقيقة لمشاهدتنا، هذه ساعتنا الثالثة من بيدون لو، نحكيو الثقافة سورتو وقت اللي البلاغ يكون عاجل، والبلاغ مازال كيف شفناه على الصفحة الرسمية لمهرجان القنطاوي. اليوم العنوان الأبرز للبلاغ، مهرجان القنطاوي بين الشك واليقين ونداء عاجل من الهيئة المديرة. الحقيقة مجموعة من النقاط، هذاك علاش ضيفنا يكون مدير مهرجان القنطاوي في نسخته الحالية الدورة 42 سيد بشير جاب الله. قولوا له أهلا وسهلا ومرحبا.
4: مرحبا بكافة مستمعين جوالة فهم.
3: ماذا يحدث في مهرجان القنطاوي؟
4: يحدث عديد الإشكالات وعديد الخروقات وبرشا مشاكل قاعدة يتعرض لها مهرجان القنطاوي في دورته 42. كما نعرفوا مهرجان عريق، سنين عدة مشاكل. احنا في العادة ديما نقاو شوية مشاكل، اما سنين كثرت ولعدة اسباب اللي احنا نقاو في مماثلة كبيرة برشا من بلديتنا اللي هي كانت اكبر داعم للمهرجان، وعنا مشكلة اخرى اللي ولات فما معايير ولات الاستاد يحبوا يكريوه للمهرجان القنطاوي، اللي هو ليس لديه لا دعم لا منحة، والدولة 42 سنة يحبوا يكريوا ملعب بالي لحوار دفاعية مهرجان القنطاوي، وهو لا يكتسب لا دعم مادي لا من أي إطارات. وأيضا السنة مهرجان القنطاوي يلقى روحه في وضعية اللي هو باش يتعامل مع جمعية أخرى في نفس الفترة اللي منحها للمهرجان للبلدية، اللي في الفترة المبتدأ من 15 جويلية إلى 5 أود.
3: باي فسرنا بربي سي بشي بشوي بشوي خاطر المفاهيم دخلت علينا بعضها. المهرجان الدورة 42 نورمال مو تنعقد وقتاش، من وقتاش لوقتاش؟
4: من 15 جويلية إلى غاية 5 أود.
3: باي العروض دونك انتوما العروض والبرمجة حاضرة أكيد باش تعلنوا عليها في النادو الصحفي.
4: بالطبيعة مادام احنا على أساس نبدأ العرض الافتتاح من 15 جويلية، أغلبية العقود حاضرة والبرمجة بنسبة 90% حاضرة في مهرجان القنطاوي.
5: كيفاش بشير تعملوا عقود وانتم ما عندكمش لوكال؟
4: احنا في العادة مهرجان القنطاوي ديما موجود في ملعب بولي الحوار بحمام سوسة دورة 42.
5: حكيتوا مع المسؤولين من الأول يعني أعطوكم موافقة حتى مبدئية باش يكون فما مهرجان سنة، يعني كنت نتصور باللوجيك يعني كل عام وعامه.
4: احنا ما معروف المهرجان عريق دورة،
5: لا نعرف المهرجان بدون شك، فما على الاقل معناه موافقه مبدئيه، فما موافقه نهائيه باش تخول لكم انتم تقدموا تقولوا اليوم راهو باش يكون المهرجان موجود في الاستاد.
4: احنا نعرف اللي مثل ما جرت العاده ريال ماما، احنا نصبوا المطالب نتاعنا، طلبنا صبينا مطلب كما كل عام، صبينا مطلب اكثر من شهر، صبينا في البلدية في استغلال ملعب بولي الحوار، صبينا زاد المطالب في المعتمدية، صبينا في كافة الجهات المخولة لإعطاء التراخيص.
3: المهرجان احنا اللي نعرفوه انه يصير جل العروض تصير في ملعب بولي الحوار، وفما عروض اخرى تصير في بالي في القنطاوي حاجة هكا
4: للسياحة للتنمية السياحية باش ننشطوا الميدان السياحي في بولقنت. احنا كما زين بطبيعة نلعب على الليفو للكل اللي هو التنشيط السياحي الثقافي، هذا هو معناها.
3: لكن 80% خلينا نقوله من العروض المقر متاحة أو العروض هذه تتم في ملعب والي الحواء كما جرت العادة.
4: المكان المخول الوحيد لإقامة مهرجان القنطاوي في مدينة حمام سوسة هو ملعب والي الحواء، لأن مدينة حمام سوسة تفتقد لمسرح في الجهة.
3: خلينا نقولوا اللي صار سنة انه الملعب باش يتم استغلال يمكن بعض ليامات فيه وباش تصير فيه عروض تابعة جمعية اخرى، هذه اللي حبينا.
4: اي جمعية اخرى صاب دوموند زادة في نفس الفترة، في نفس الفتره. وديجا قلنا البارح ديجا فيش قاعدين يدوروا معناها في في المواقع التواصل الاجتماعي، وفما حتى افيش هبط من من الباج الاوفيسيال للزياره بالتاريخ 29 جويليا، قلنا موجوده في ملعب علي الحوار بحمام سوسه.
3: انتم عندكم عرض في نفس اليوم نورمال ممكن؟
4: انا عرض مسرحي، احنا كان عندنا عرض مسرحي في التاريخ هذاك يوم 29 جويليا، هناك عرض مسرحي لمهرجان قنطرة.
3: اليوم انتم خلينا نقولوا تساؤلكم او نجم نقولوا الغضب نتاعكم او هكا انتقادكم اليوم صبيتوا نفس الـ الـ الـ معناها التراخيص خلينا نقولوا او الرخصه اللي تخول لكم انكم كل العروض تكون او جلها تكون في ملعب ولي الاحوال، انه يتم منح بعض العروض لجمعيه اخرى، وانتم متاكدين انه في نفس الفتره ينجم يكون مثلا قدموا في
4: اي نفس الفتره. احنا اي احنا مشينا للبلدية وقلت لنا راهو فما جمعية صابة في من 20 جويلية إلى 1 أوت، وعطونا لازمنا اتفاقية اللي احنا بالتخالف، معناها اليوم نهار مهرجان غدوة الجمعية الأخرى تخدم بعد غدوة مهرجان بالتناوب، معناها اللي هي حاجة مستحيلة معناها.
5: أنا اللي فهمته بشير يعني إذا كان فما إجراء جديد إنه يلزم تخلص استاد أنت كمهرجان هكا ولا
4: إجراء جديد، هذه أول مرة
5: فوالا. دونك اليوم الجمعية الأخرى قدمت المطلب نتاعها كيما أنتم قدمتوا المطلب، صف كو هي خلصت قبلكم أنتم هكا ريزيرفيت استاد قبل.
4: ايوه هو زاد البلديه قالت لك ان ما نعطيك ترخيص ان زاد ما تخلصني في معلوم العروض اللي هو حسب في المحل مجله الجبائيه الماليه ولا حاجه كما هكا، فما استثناء للعروض الموسيقيه والمسرحيه للجمعيات معناها من الشركه خاصه.
3: يعني هي جمعيه زاد اللي قدمت الجمعيه كيفكم؟
4: هي جمعيه قدمت
3: هي جمعيه المواد ستستثنى كيفكم انتم من معاليم يمكن نورمالمون تكون توا دافونس هكا ولا
4: يا هيبه؟ احنا كيف يمكن وضع المهرجان لو التاريخ يمتد اكثر من 4 عقود في نفس المرتبه مع جمعيه حديثه التاسيس لم يتجاوز عمرها شهر واحد؟
3: معناه انتم هوني خلينا نقولوا النقطة اللي تحبوا تثيروها انه كيفاش اليوم دورة 42 ومهرجان رواد ومحبيه اعتادوا على مكان مخصص على امتداد قديش من عام اللي هو ملعب علي الاحوار، اليوم تقوم جمعية جديدة تاخو بعض العروض وتستغل الملعب هذايا، هذا هو الاشكال انتوما.
4: اي هو اشكال اخر اللي احنا مصابين دوموند 15 جويله اليوم ان هذا لم ناخذ الموافقه النهائيه لاستغلال ملعب علي الاحوار، ورانا نحكي على بريس مازال 7 جوغ ولا 8 جوغ، وانا لو عملنا الكوميونيكاسيون بتاعنا لا ندوه صحفيه لا اعلن على البرمجه مهرجان القنطاوي، لماذا هذا التجاهل؟
5: أنا عندي معلومة أخرى بشير، أنت صلحها لي بطبيعة الحال، فما جمعية أخرى عريقة، مش جمعية بلوتو، مش جمعية، منظمة عريقة، دونك عندها سهرات تقوم بهم في ملعب بوعلي الحوار، سوف كو السنة قاعدين يلوجوا باش يكون نسخة واحدة، قاعدين يلوجوا على لوكال آخر خاطر أعلموهم أنه استاد باش يكون ريزيرفي للأمل الرياضي بحمام سوسة، خاطر باش يبدأ التحضيرات للموسم الجديد لكرة القدم على بكري، دونك سنا أون ديري استاد راهو ريزيرفي للجمعية متاع الكرة وما باش يكون فيه حتى يعني نشاط ثقافي لا غيره، ما نعرفش ما مدى صحة هذا يعني.
4: يعني الجمعية بريزا ما عرفتها شكون ريال مول، لكن الجمعية دي ديجا هبطت اللي في ملعب بوعلي الحوار زادة، معناها جمعية أخرى معناها
5: هي الجمعية
3: المنظمة
4: هي المنظمة هبطت ديجا في ملعب بوعلي الحوار. المشكلة نعرف اللي الأمر ياضي بحمام سوسة ونباركوله بالصعود للوطني هو شاب زادة تحضيراته من 10 جويلية، لكن باش يكون فما أسابيع مغلقة في تربصات خارج ملعب
3: فما جدول فما تنظيم اليوم بربي سؤال، إذا كان ما يصيرش في ملعب علي الأحوار أنتوما أمام موقف خلينا نقوله لا تحسدون عليه يعني كهيئة مديرة وعروض ظهر لي دفعتوا ديزافونس
4: بالطبيعة فما عروض حتى وصلنا للسنين اللي هو أول مرة فما عرض أجنبي في مهرجان القنطاوي.
3: ما الحل؟ عندكم شي حل بديل اليوم؟
4: لا لحد مثل العادة لا يوجد حل بديل لمكان يخول لإقامة مهرجان القنطاوي.
3: يعني اليوم يا ما لعبوا عليه الحوار يا اما مهرجان القنطاوي في نسخته 42 يكون كيما انتم عنونتوا بين الشك واليقين.
4: اي احنا عاملين زاد البلديه كانت هي السند والدعم لمهرجان القنطاوي بقوه. اما السنين لقينا العكس المماطله ولقينا غياب الوضوح والغموض اللي هي ولأول مرة معناها اللي هي في العادة ديما بلديتنا هي تكون الداعم والسند الوحيد للمهرجان.
3: ندائك دونك وإحنا هنا زاد قرينا البلاغ العاجل على موجود جوهرة فيم لشكون توجهوا؟ تفضل سي بشير.
4: ندائنا لكافة الصلات، نداء إلى السيد الوالي سوسة، نداء لكل من يهم الأمر بالشأن الثقافي بتدخل عاجل في وضعية مهرجان القنطاوي بحمام سوسة. رغم المهرجان دوته 42 مهرجان عريق، مهرجان كسب الخبرة، كسب نجاحات متراكمة لعدة عقود، يرقى روحه في وضعية بلا قيمة أمام هيكل حديثة العهد لا تمتلك لا أي رصيد ولا تجربة مماثلة. ومهرجان لديه تاريخ إلى حد هذا الآن يرقى في مماثلة وغموض في وضعيته. هذا
3: نورمالمون دونك المهرجان ندوة صحفية إذا كان صارت معناها حلحلة في الموضوع هذا وفي مكان إقامة المهرجان وقتاش نورمالمون تكون الندوة الصحفية؟
4: يوم 12 لجويلية.
3: وبما أنه احنا نحبوا ناخذوا هكا سكوب معناها شكون الأسماء اللي
4: باش يكون فما ان شاء الله اياب توفيق، باش يكون فما مسرحيه جديده ولد الطلياني سفيان الداش ولبنى الزديري، باش يكون فما مرتضى الفتيتي، باش يكون فما وعده عروض اخرى. فما دي سوربريز زاد اخرين في مهرجان القنطاوي، فما كنا نغني لزياد الزباره، وفما المحافل المحفل الجربي، وان شاء الله في نيغوسياسيون تو باش يكون ان شاء الله ماذا بين نكون عرض افتتاح مع نبيها الكراولي.
3: معناها عروض ترتقي لطموحات وامال كل محبي المهرجان واهالي حمام سوس.
4: بالطبيعة احنا نتصور كنا عنا تو 3 سنين نخدم في خدمة مزيانة ونحاول نرتقي بمهرجان القنطاوي بعروض متميزة وعروض تليق بجهة سوسة اون جينيرال.
3: ان شاء الله يكون فما يعني هكا حل وسط، انا نقول لانه يعني كل الجمعيات عندها الحق باش تخدم ونشجعوا مش فقط انه معناها جمعيه قديمه وجمعيه جديده، يعني نباركوا كل المجهودات اللي تعطي اكلها للمتفرج وللاهالي لانه نعرفوا صيف ومتنفس وعروض، لكن يكون فما مراعاه بيان سور لاقدميه مهرجانات اللي هي تحافظ على الطابع نتاعها لانه مهم جدا اليوم يبدا عندك روبير واضح، مهرجان واضح، صبغه زاد تكون مسيطره على المهرجان. يعني دونك ان شاء الله تكون الامور الكل منظمه ويكون مهرجان في المكان المخصص ليه ويكون على شلاف ما فضاء ثقافي كاريمو، يعني المهرجان اليوم نستغلوا في ملعب وهذا مطلب الحقيقه ما نظنش انه هو حاجه هكا مستحيله. دونك ان شاء الله يا ربي تكون فما إجابة شافية وظافية بعد هالبلاغ العاجل وهذه التفاصيل اللي خذيناها معك بشير جبلة مدير مهرجان القنطاوي في دورته 42. مشكور جدا على كل المعطيات اللي قدمتها كما قلنا على موجات جوهرة فيم في فقرة كولتور ماغ نص نهار 42 دقيقة. الغونديفو متواصل معكم حتى الماضي ساعة.

0: على موجهتنا هكا وصلنا معكم الاخر الرونديفو بالنسبه لليوم في بي دون لو بتاريخ 4/8/2026 موافق ل 23 محرم 1448 هجري.
1: شكرا لك هبه, شكرا لكل المستمعين, شكرا لك بالكل جيهان نرجس ياسمين سي جمال بقديده بطبيعه الحال و حمدي
0: بيان سور سي حمدي بالحاج حسين باش يحط لنا اغنيه مصطفى قمر أمر لسه حبايب هذه موزيكتنا داريت متاعنا متواصلة معكم وبرمجنا ديما على موجات الدنيا وما فيها جهرة فيم. شكرا لك أمين, غدوة إن شاء الله غنديبو معكم العشرة حتى الماضي ساعة. تشو باي باي.

0: الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لعدد من عروض العمل لفائدة مؤسسات بدول الخليج تشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة قطر، وذلك في اختصاصات مالية وأكاديمية وتكنولوجية، على أن يغلق باب الترشحات يوم 10 جويلية الحالية. دعت الوكالة الراغبين في الترشح إلى إيداع مطالبهم حصرا عبر موقعها الإلكتروني. وتتولى الوكالة التونسية للتعاون الفني بصفة دورية نشر عروض تشغيل لفائدة الكفاءات التونسية بالخارج في إطار دعم تشغيل الإطارات والخبراء التونسيين وتعزيز حضورهم في أسواق العمل الدولية. دولياً، أدانت الخارجية اللبنانية ما وصفتها بالاعتداءات الإيرانية على قطر والسعودية والكويت والبحرين، واعتبرتها اعتداءاً سافراً على سيادة الدول. قالت وكالة فارس للأنباء إن رصد حركة السفن يظهر أن جميع السفن التي عبرت مضيق هرمز صباح اليوم كانت قادمة من الممر الذي حددته إيران. كما أضافت الوكالة أن الحرس الثوري يواصل تحذير السفن التي تنوي المرور عبر الممر العماني عبر الاتصالات اللاسلكية. شبكة CNN الأمريكية عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية اليوم توصيتها لشركات الطيران بتجنب المجال الجوي فوق كل من إيران والعراق ولبنان. وأوضحت الوكالة أن توجيهاتها تظل سارية المفعول حتى 31 أوت القادم ما لم تتم مراجعتها قبل ذلك الموعد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه أمر وزير الخزانة سكوت بيسنت بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا، وهاجم مدريد وصفا إياها بأنها شريك سيء في حلف شمال الأطلسي الناتو. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM.
2: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: مرحبا بكم في تونسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسير قريبه مني.
1: تسمو المحقق بيوس مع حمزه البلومي. المحقق بيوس على جوهر FM. موج مع الموجه.

0: من ماضي ساعة لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلوني.
1: تحياتي، يومكم سعيد، مرحبا من جديد، سعيد بتجديد هذا اللقاء الصيفي معاكم في المحقق بلوس كالعادة دائما وأبدا على جوهرة اف ام من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين الأربعاء 8 جويلية 2026. اليوم نقترح عليكم بداية في أولى قضايانا بالنسبة لليوم أنا نمشي ونشوفوا حاجة للمفروض تكون بين ظفرين، حاجة إيجابية كل واحد يعملها، يعني وقت اللي واحد يلقى روحه لطف عليكم في مسرح الجريمة فيبلغ ويعمل اللي عليه، لكن أحيانا هل يبلغ هذا إما يلقى روحه موجود في واجب عادي إنساني متاع كل واحد فينا ويكون حاجة عادية أنه يبلغ، وإلا أحيانا قد يكون الإبلاغ هذا طريقة لإبعاد الشكوك عليه على خاطر هو في الحقيقة المجرم أو مع المجرم. ربما هذا اللي صار في حكاية

0: حكايتنا بالنسبة لليوم اللي نقترحها لكم تكتشفوا تفاصيلها. حمزة البلومي معاكم دائما وابدا في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج، من فعلها في محمد ونادية. قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلس برنامج للكهول، وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلس، محقق بلس.

0: مع حمزة البلومي.
1: حكاية اليوم إذا انتزنا للمغرب، وإحنا تحديداً في حي السلام في مدينة سيدي سليمان، ترجع بينا القضية لسيف 2019، تحديداً نهار الأربعاء 21 أوت 2019، الوقت تقريباً 10:30 الصباح. ما زالت سهام كي وصلت للعمارة السكنية معملة على ربي باش تبدأ نهار خدمة جديد. ما هو سهام تخدم عاملة منزلية في إحدى الشقق في هالعمارة، والمرة هذه على غير العادة مفتاح الدار اللي تخدم فيه عندها. بالنسبة لسهام النهار هذا كان كيما أي يوم نشاط آخر، حتى شيء ما كان يوحي اللي باش تلقى كارثة تستنى فيها. الجو هادئ، ما فماشي برشا حس في العمارة، صوت المفتاح وهو يدور في الكوبة كان الصوت الوحيد اللي يتسمع في الكولوار. حلت سهام الباب بكل هدوء وقالت صباح الخير، ما جاوبها حد. استغربت شوية، زعما جماعة ما زالوا راقدين ولا خرجوا. قدمت سهام خطوتين وفجأة تمسمرت في بلاصتها قدامها مباشرة في القاعة متاع الصالة بركة من الدماء. من الخوف والفجعة سهام خرجت تجري وتدعي أنه القاتل ما يكونش ديجا في الدار ويخلط عليها يخلطها على الجماعة، وبدأت تصيح وتعيط اجري ولي مصيبة مصيبة. دقت الباب طول على دار الجيران اللي أول ما حلولها حاولوا يهديوها، وبالوقت كلموا الشرطة والإسعاف. دقائق من بعد الشرطة والإسعاف كانوا حاضرين على عين المكان. دخلوا أفراد الشرطة بحذر لعل وعسى كما قلنا ساعة الجاني ما زال في الدار. فعلا سيتم العثور على جثة نادية في الصالة غارقة في دمها، نادية سيدة البيت، وفور معاينة حالتها من طرف المسعفين بشعلوا رسميا على وفاتها. لكن أثناء المعاينات تم العثور على ضحية أخرى في بيت النوم. أفراد الشرطة يلقاو محمد مولى الدار وراجل نادية ممدود فوق الفرش وهو زاد غارق في دمه، لكن هو ما زال يتنفس. واحد من الأعوان ينادي المسعفين ويقول لهم فيسع الراجل ما زال حي، وبالوقت طاروا به للسبيطار على أمل يتم إنقاذ حياته. لحد اللحظة اللي نجموا يفهمون المحققين أن الكوبل تعرض لعدد كبير من الطعنات. انطلقت معاينات مسرح الجريمة، وهذه أهم الملاحظات اللي سجلوها المحققين. ما كانش فما ساعة أي علامة من علامات الدخول القسري للدار، يعني لا فما باب مكسر لا فما أثار اقتحام، الأثاث الكل في بلاستو، والحد اللحظة ما فما حتى سرقة واضحة. أثناء البحث المحققين مش يلقاو سكينة مخبية في السل دو بان، السكينة ما زالوا عليها أثار دم، وعلى الأغلب هذه هي سلاح الجريمة. الغريب كان بالنسبة للمحققين البلاصة اللي بين ظفرين اتخبيت فيها السكينة، وراء صندوق متاع مواد تنظيف في السل دو بان. غريبة، كلها مؤشرات تقول أنه الجاني مش غريب على أهل الدار. قد إذا كان غريب كيفاش دخل؟ والسؤال الأهم، كيفاش عرف هالبلاصة اللي خبى فيها السكينة؟ وعليش خبى السكينة أصلا في الدار؟ بعثت جثة نادية للطب الشرعي، وفي الأثناء سهام عاملة النظافة كانت قاعدة في دار الجيران يديها بكلها ترعش وجهها ملخلخ، وكانت تعيش في حالة صدمة، لكنها ما كانتش تعرف أنها بعد دقائق فقط ستصبح أول مشتبه فيها في هذه القضية. قبل ما نغوص بكم أكثر في التحقيق، خليني نعرفكم على أفراد العائلة. محمد إذن رب هذه العائلة، عمره 78 سنة، هو مهندس معروف وعنده مكتب خاص للدراسات الهندسية، عاد حياته يخدم ويبني في اسمه وسمعته، والناس المحيطة به كانت تكن له كل الاحترام والإعجاب. كان قليل الكلام، وإذا حكى يحكي بهدوء ورزانة، حتى في خلاف وإلا في نقاش وإلا في عركة عمره ما يعلي صوته. مرته نادية 62 سنة أستاذة إنجليزية متقاعدة، امرأة مثقفة بشوشة تحب تعاون الناس. جيرانها كانوا يشهدوا لها بأخلاقها الطيبة. ملخص القول، الكوب الفردة ولقات أختها هادي مسالمي وبعاد على كل أنواع المشاكل. الحياة كانت أقرب للحياة المثالية. كوبل عاشوا سنوات طويلة مع بعضهم، رباوا زوز صغار أحسن تربية، ولدهم الكبير قرا وخدم في وظيفة محترمة في الرباط، وبعدها عرس واستقر مع عائلته. أما بنتهم هي زادة كملت قرايتها، بعد الزواج متاحة سافرت وهي حاليا مستقرة في فرنسا. مع الوقت الدار فرغت على الكوبل وبقاوا يعيشوا وحدهم، رغم اللي الأولاد كانوا يزوروهم مرة على مرة. ريتم حياة الكوبل زادة كان هادئ، الجيران كانوا يشوفوهم كل يوم تقريبا. محمد يخرج الصباح مازال يخدم فيها كبعض الاستشارات البسيطة ويرجع للدار مع وقت الفطور. أما نادية ملي خذت التقاعد اختارت باش تكمل تقري في مدرسة ثانوية خاصة. في بداية سنة 2019 نادية بدأت تتعب شوية صحيا، ومع قضية الدار وتقدم السن والخدمة اللي مواصلة فيها ولا تحس ان المسؤوليات اكبر من طاقتها. وقتها قررت تجيب معينة منزلية تعاونها على الدار. وقتها تعرفت نادية على سهام، سهام اللي كانت تخدم في محل قريب في الحومة. اقترحت عليها نادية تجي تعاونها في الدار ايامات في الاسبوع وتخلص على روحها، وسهام وافقت. من أول نهار دخلت فيه سهام الدار نادية، ودار نادية ومحمد كسبت ثقتهم، ومع الوقت أثبتت أنها على قدر هذه المسؤولية. سهام ما كانتش تبات في دار نادية، وهذا كان شرطها الوحيد من النهار اللي تفاهمت فيه على الخدمة معاه. قالت لها عندي زوزة أولاد صغار ونحب نروح نتلهى بيهم ونشبع بيهم، وكان ذلك كذلك. المهم أيام قليلة قبل الجريمة نادية طاحت تكسرت في ساقها واضطرت تعمل عملية. وبعد العملية كان لازمها ترتاح وما تنجمش تتحرك وتمشي على ساقها. هذاك علاش وقتها قالت للعاملة المنزلية متاحة اللي هي ما عاش تنجم تقوم تحللها الباب. فكرت مليح وبعد أعطاتها نسخة من المفتاح باش يخلي هذا الخبر أول ما يشرقوا به المحقين يشكوا في سهام، يشوفوا في سهام مشتبه بها في الجريمة، خاصة أنها هي أول من اكتشف الجريمة وهي الوحيدة اللي عندها مفتاح الدار، وهي تحلف وتتكتف والله سيد المحقق ما عندي حتى ذنب في اللي صار، ما عندي حتى سبب بيخليني نعمل جريمة هكا. تي مدام نادية كانت عاملة معايا كان الباهي، تعطيني مرات حتى أكثر من أجرتي، معاملتها ليا من أحسن ما يكون. اسأل علي سيد المحقق، طيلة 6 شهور خدمت معاها ما شافوا مني وما شفت منهم كان الخير. سهام بتأكد للمحقين اللي هي ما كانتش ناوية تمشي تخدم نهارتها أصلاً، على خاطرها مشيت لها في النهار اللي قبله. لكن بما أنه نادية مكسورة في ساقها والبارح كانوا عندها ضياف، ألحت على سهام باش ترجع لها وتنظف لها الدار، وعطاتها بالذمة المفتاح وقالت لها راني أنا مانيش باش نجم نحلك الباب. هكا سيد المحقق أنا تحصلت على المفتاح، أما قبل عمره ما كان عندي المفتاح. لكن بالنسبة للمحقين الجاني ما يكون كان من أهل الدار، يعرف مليح أصلاً وين يخبي سلاح الجريمة، والأهم كما حكينا أنه حل الباب بصفة عادية، وهذه المواصفات تنطبق على سهام. من بين الحاجات اللي زادت أيدت موقف المحقين شهادات الجيران. جيران أكدوا أنهم ما شافوا حتى حد غريب داخل ولا خارج من العمارة. الشخص الوحيد اللي يتردد على الكوبل سهام، لكن سهام أصرت على السيناريو اللي حكيته في بداية التحقيق معاها وأكدت على براءتها. في نفس الوقت كان محمد ما زال في المستشفى تحت المراقبة الطبية لكنه منع. وبعد أيام رجع محمد للوعي، وهنا قرروا المحققين يسمعوه وياخذوا شهادته على أمل يلقاو أول خيط يوصلهم للجاني. سي محمد لطف عليك، نعرفوا لي وضعك صعيب، أما يلزمنا نفهموا من عندك شنو صار بالضبط. محمد بكل صعوبة وبطرف الجهد اللي عنده قال: سيد المحقق، أنا ومرتي كنا راقدين وفجأة حسيت بشخص واقف فوق راسي، ما شفتش ملامحه مليح، أما شفت سكينة في يده، وفجأة ابدا يدغر فيا، ومن بعد عاد ما عاد نتفكر شيء. محمد باش يأكد للمحقين أنه ما سبقلوش وشاف الجاني وما يعرفش كيفاش دخل للدار. باهي سي محمد، عندك شي فكرة شكون ينجم يكون عمل فيكم هاك؟ لا سيد المحقق. بالتالي الأمل اللي كان عند المحققين أنهم يستجوبوا محمد يلقوا عنده أخبار اختفى، ما عندهم توا حتى شيء. صدر تقرير الطب الشرعي والنتائج كانت هنا ملفتة. نادية تعرضت لعدد كبير من الطعنات خاصة في الصدر والبطن. الطعنات كانت عميقة وقوية، كأنه الجاني كان يكنلها كمية كبيرة من الغضب والكراهية. لكن الملفت حسب التقرير أنه محمد إصابته كانت سطحية مقارنة بإصابات مرت. المحققين بطبيعة استغربوا، طيب لو كان الهدف السرقة، علاش المرأة هي اللي تعرضت لكل هذا العنف؟ وعلاش الجاني يهجم على المرأة اللي من المفروض بين ظفرين من المفروض أضعف منه، بنيتها الجسدية أقل منه، وعمل العكس مع الراجل اللي كان ينجم يدافع على روحه وبنيته الجسدية أقوى. المحققين رجعوا لتسجيلات كاميرات المراقبة باش يتأكدوا من السيناريو اللي حكاه محمد، لكن الصادم في تسجيلات الكاميرات أنه ما ظهر حتى حد دخل ولا خرج من العمارة ليلة الجريمة. شكون مال هذا؟ ومنين دخل السيد اللي حكي عليه محمد؟ مرة هذه تم استجواب محمد مرة أخرى، وما هو المثل تعرفوه اللي يقول الكذاب سألوا مرتي. فجأة محمد أقواله ولات متضاربة مع السيناريو السابق. مرة يقول اللي هو ومرته راقدين في بيت النوم، ومرة يقول لا مرتي راقدة في الصالة وأنا راقد في بيت النوم، ومرة يقول الراجل اللي هجم عليهم كان ملثم، ومرة يقول لا ما كانش ملثم، أما ملامحه ما هيش ظاهر. خلاف أقواله المتضاربة شكوا المحققين في محمد، وشكهم فيه من خلال كلامهم معاه، وكل ما يحكيوا معاه وجهه يمشي ألوان ويجي ألوان ويتوتر ويدخل بعض، ومع الضغط عليه إذا بمحمد يعترف. محمد اعترف أنه هو اللي قتل مرته نادية، واعترف زاد أنه هو اللي ضرب روحه بطعنات سطحية وفي أماكن غير قاتلة باش يظهر أنه ضحية. هاي سي محمد، حكينا مالا شنو اللي صار بالضبط؟ محمد قال ليلة الجريمة كانوا بحذاهم ضيف والدة مرته دونك نسيبته ومرت خوها، عدي وقال بحذانا السهرية وروحوا على رواحهم. في العادة قال مرتي ديما تليفونها في يدها وعامله فيه مود باس، ولاحظت لي في الفتره الاخرى كانها تتجنب انه تليفونها يجي بجنبي. الحقيقه سيد المحقق ركبني الهلواس، استغليت الفرصه بما انه بحذانا الضيف، خلقيتها مخليه التليفون على جنب، هزيت التليفون وبديت نجرب في اللي مود باس، واذا بيا نكتب تاريخ ميلاد ولدنا، وفجأة التليفون اتحل. وياريته ما تحل سيد المحقق، اكتشفت اللي نادية تخون فيا، قريت رسائل بينها وبين حبيبها صدمتني الصور ليها هي وياه. كنت نقرأ ومش مستوعب. مرتي نادية بعد العمر والعشرة هذه الكل تخوني. قالت نرفزت وما عادش نتحكم في روحي. أول ما روحوا الضيوف واجهتها باللي عرفته. ونادية حاولت تتبرر لكن ما نجمتش نسمع تبريرها. كنت نفكر في الكلام اللي قريته وكل مرة نزيد نغلغل عليها أكثر. في الوقت ذاك هي كانت تبكي وتترجى فيا باش ما نفضحهاش وما نحكيش للأولاد الشيء اللي اكتشفته. لكن سيد المحقق من غير ما نفكر توجهت للكوجينة هزيت سكينة وهجمت عليها. ما نجمش حتى نتذكر شنو اللي عملت من بعد. أول ما شفت الدم استوعبت اللي صار. وقفت شوية وبقيت نفكر شنو باش نعمل زعمة. خممت في الأول قلت نهرب. لكن من بعد جي البالي نضرب روحي ونقول أنه فما شخص غريب دخل الدار وعمل فينا اللي عمله. بعد اعترافات محمد تم إخلاء سبيل سهام. في الأثناء خبر إلقاء القبض عليه باش يصدم الجميع من الجيران للأقارب. آخر شخص كانوا يشكوا في تورطه في الجريمة هو محمد. في الكوب القليل تصير بيناتهم مشكلة ولا حتى مشاكلهم ديما هادية كيفهم هما بالضبط. لكن توصل لجريمة هكا حاجة استغربوا منها الجميع. الجميع باش يأكدوا أنه المرحومة ما شافوا منها الحقيقة كان الخير. وفي الأثناء كان لازم على المحقين يتأكدوا ساعة من دافع الجريمة لحكاية محمد. تم تفتيش تليفون الضحية وهناك اكتشفوا المحقين اللي محمد كذاب كبير. لكن فما رسائل لا تصاور لا فيديوهات لا حبيب لا صديق لا خليل لهم يحزنون. وهنا باش تجي شهادة بنت نادية ومحمد اللي باش تعطي للمحقين معلومات جديدة على علاقة بوها بمها وتقول لي هما في الفترة الأخيرة بما أنه المكتب متاع بوها قيد فلس. بالتالي اللي عملوا في كاريره واسمه لابنه الكل باش يتحطم. محمد طلب من نادية تسلفه فلوس على أساس يرجع يحسن أموره ويقف على ساقيه. لكن نادية رفضت وقالت له أولاً المبلغ اللي عندي ما يكفيش وثانياً الفلوس مخبيتها مش تعمل بيهم حاجة. رغم ذلك ألح محمد إصراراً ولكن نادية واصلت رفضها. نقم عليها بنتهم باش تأكد للمحقين أنه نادية ما كانتش تحب توري مشاكلها مع محمد للناس وكانت تكتفي باش تحكي لبنتها فقط. وقالت لها في آخر مكالمة أنه العيشة مع أبوك ما عادش تنطاق وأنها أصلاً تفكر في الانفصال بعد كل هالسنوات. على ما يبدو محمد قرر ينتقم من نادية بعد رفضها مساعدته والانتقام كان بمقتلها. وعلى هذا الأساس توجهت المحمد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وفي بداية سنة 2020 تم الحكم عليه بالسجن المؤبد.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في هذه الحلقة من المحقق بلس. نهزكم المرة هذه للكوب دي موند، نهزكم لعالم الكورة، نهزكم لجريمة مروعة صارت في علاقة بأحد اللاعبين اللي ارتكب غلطة ربما هي السبب في أنه تم تصفيته. في حكايتنا لليوم باش نرجع بكم لسيف 1994، وقت اللي عينين العالم الكل كانت على كاس العالم وقتها زاد في الولايات المتحدة الأمريكية. مونديال كان مختلف على كل النسخ اللي قبله، أول مرة يتلعب في أمريكا، جماهير قياسية، نجوم كبار يحضروا في رواحهم شكتبوا التاريخ. أما وسط المنتخبات هذه الكل كان فما منتخب واحد شدد انتباه العالم أكثر من غيره، منتخب كولومبيا. الشعب بالكولومبي وقتها ما كانش يحلم بالتأهل للدور الثاني برك، لا كان يحلم بكاس العالم. ولكن باش تصير أمور في المقابلات الأولى تخليه ينسحب بكل مرارة، ونتيجة لذلك جريمة تصير في حق أندرياس إسكوبار المدافع التاريخي للمنتخب الكولومبي اللي باش يتقتل. فهل موته كان حادث عادي أو في جريمة في علاقة بنتائج المنتخب في كأس العالم؟ هذا اللي نقترح عليكم تكتشفوا تفاصيله في حلقة أندرياس إسكوبار والمباراة الأخيرة. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: اليوم تهزنا الكولومبيا وتحديدا مدينة ميديلين الشهيرة. ترجع بنا أطوار القضية ليلة الجمعة 1 جويلية 1994. ليلة كانت تبدو عادية كما أي ليلة صيفية في هذه المدينة. الشوارع ما زالت عامرة بالناس، الكراهب ماشية جاية، الموسيقى مالية المقاهي والملاهي. خلف الأضواء والضحكات هذه الكل كانت كولومبيا كاملة تعيش على وقع خيبة أمل كبيرة عرفتها قبل أيام برك. خيبة أمل بعد الخروج الصادم للمنتخب الكولومبي من كأس العالم 1994، خروج حطم أحلام الملايين، خاصة بعد التوقعات الكبيرة والأمال اللي كانت معلقة على الفريق. ليلة 1 جويلية كان أندريس إسكوبار واحد من أبرز لاعبي المنتخب الكولومبي خارج مع مجموعة من أصحابه في سهرة عادية في واحد من الملاهي الليلية في حي البابلادو ولا البوبلادو. كان يحاول أنه ينسى شوية الضغط النفسي اللي عاشه في الأيام الأخيرة، يحاول يبعد على الضجة الإعلامية وعلى الانتقادات العنيفة اللي لاحقت ملاعبية المنتخب الكولومبي وعلى رأسهم هو بعد خروجهم من كأس العالم. مع قرابة 3 متاع الصباح قرر أندريس باش يروح، سلم على أصحابه وخرج من الملهى متوجه لكرهبته اللي كانت في باركينج قريب. وصل للكرهبة، حل الباب وطلع. قبل ما يسكر الباب يدوي صوت رصاص قوي يهز المنطقة ويخترق جسم أندريس. رصاصة، 2، 3، 6 رصاصات ستصيب نجم كرة القدم الكولومبية. مطلق النار يركب من بعد كرهبته بكل هدوء ويختفي عن الأنظار. المشهد باش يكون مرعب جدا. الموجودين في الشارع التحقوا ببلاصة اطلاق النار، لقاو أندريس طايح في وسط كرهبته والدم داير بيه من كل شيرة. أصحابه خرجوا يجريوا من الملهى بعد ما سمعوا أصوات اطلاق النار كيفهم كيما غيرهم من الحرفاء. وصلوا للكرهبة لقاوها ما زال يتنفس يصارع الموت، أو هكذا يبدو. حاولوا يوقفوا النزيف، حاولوا يحكيوا معاه لكنه ما كانش مستجيب، حالته كانت خطيرة برشا. تم طبعا على الفور إعلام الإسعاف لدقائق وكانوا على عين المكان. نقل أندريس على جناح السرعة للمستشفى في سباق مع الوقت لإنقاذ حياته. لكن بمجرد وصوله للسبيطار وقت تم إحالته لغرفة العمليات ورغم كل المحاولات اللي بذلوها الأطباء، الإصابات كانت قوية برشا. ومع الساعات الأولى لنهار 2 جويليا تم الإعلان رسميا على وفاة أندريس إسكوبار متأثر بإصاباته. الخبر انتشر في كولومبيا كاملة خلال دقائق. خبر مقتل أندريس أصبح أهم خبر في البلاد الكل. لذا التلفزة دخلت في بث مباشر عاجل، الصحافة تهافتوا على المستشفى وعلى دار العائلة، الجرائد بدأت تحضر لعناوينها الأولى. لكن الأثر الأكبر كان في الشارع. حالة من الذهول سيطرت على الكولومبيين. الناس ما كانتش مصدقة اللي صار، ونفس السؤال يتعاود في كل بلاصة: كيفاش لاعب كرة قدم محبوب مشهور توفى بالطريقة هذه؟ وعليش؟ وشكون اللي قتل؟ طبعا من الساعات الأولى بعد الجريمة انطلق التحقيق بشكل عاجل. فرق الشرطة تنقلت مباشرة إلى مسرح الجريمة في ميدلين، وتم تطويق المكان بالكامل، ومنع أي شخص من الاقتراب حفاظا على الأدلة. المحققين بدأوا في رفع كل البصمات والأدلة الموجودة في المكان، وخاصة غلافات الرصاصات الستة اللي قتلت أندريس. تم إرسالها لمختبر الأدلة الجنائية باش يتم تحديد نوع السلاح المستعمل. في الأثناء قامت الشرطة الفنية بحجز سيارة أندريس وأرسلت للفحص. غادي الخبراء قاموا بمعاينتها بدقة بحثاً عن أي بصمات غريبة أو أي دليل ينجم يوصلهم يكتشفوا هوية القاتل، لكن ما لقاوا فيها شيء يعاونهم على سير الأبحاث. في نفس الوقت انطلق فريق آخر من الأمن في استجواب الحاضرين. تم استجواب أصحاب أندريس، تم استجواب الموظفين متاع الملهى اللي كان ساهر فيه، وحتى الناس اللي كانوا في الباركينج لحظة إطلاق النار عليه. ومن خلال الشهادات تبين أنه أندريس ساعة ما كانت عنده ليلتها أي مشكلة مع أي كان في الملهى. عدى سهرية باهية عادية، كان فرحان عامل جو مع أصحابه. لكن بمجرد خروجه من الملهى أول ما وصل للباركينج صار نقاش حاد على ما يبدو بينه وبين مجموعة من الرجال قبل ما يتطور الوضع في ثواني قليلة ويصير إطلاق النار عليه ويتقتل. حسب شهود عيان فانو أندريس قبل ما يركب في كرهبته عرضوه ثلاثة رجال في الباركينج، كان تظهر عليهم حالة سكر واضحة، وكانوا يحكيوا مع بعضهم على صار أسابيع التالي في كأس العالم، ويحكيوا على الهدف العكسي اللي كان السبب في خروج منتخب كولومبيا من تصفيات كأس العالم. حسب رأيي، حسب رواية العديد من الشهود، واحد من الرجال الثلاثة كان يحكي بصوت عالي ويسمع ويوري بصبعه في أندريس ويقول بسخرية: هو البطل اللي خرج كولومبيا من المونديال. نفس الشهود أكدوا أن أندريس حافظ على هدوءه وأنه جاوبهم بما أنه توجهوا له بالكلام بكل تربية، وطلب منهم يخطاوه ويوقفوا الاستفزاز، وأكد لهم أنه ما هوش يهرب من مسؤوليته. لكن اللي صار يصير في أقوى المنتخبات. لكن يظهر أنه كلامه ما عجبش الرجال الثلاثة اللي واصلوا الاستفزاز، وفي لحظة واحد منهم خرج فرد ووجهه نحو أندريس، ومن غير تفكير أطلق عليه 6 رصاصات، وكان في كل طلقة يقول له أوتو جول، يعني الهدف العكسي. إيش معناته الهدف العكسي؟ يعني كي جواري مركي في الجول بتاعه. من بعد الثلاثة ركبوا في كرهبة وغادروا المكان سريعا حسب شهادة الشهود. بالمعلومات اللي جمعوهم المحققين يظن على آخر لحظات في حياة أندريس بدأت الصورة توضح في أذهانهم. الجريمة ما كانتش بدافع السرقة، ولا كان عملوا له براكاج، ولا كانت بدافع شخصي. الشرطة بدأت تميل لفرضية أن الدافع الحقيقي ولا الجريمة هو نوع من الانتقام نتيجة الغضب بسبب اللي صار في المونديال قبل جمعتين. هي ما سبقتكم بالحديث، خوا شنو اللي صار بالضبط في المونديال؟ ها باش نعطيكم التفاصيل. أما هات قبل نعرفكم عليه، أندريس إسكوبار، أو كما كان يلقب في كولومبيا فارس كرة القدم. أندريس إسكوبار كان يلعب مع نادي أتليتيكو ناسيونال، واحد من أكبر الأندية في كولومبيا، في خطة قلب دفاع. أندريس ما كانش مجرد لاعب موهوب برك، من أول ظهور ليه في الملاعب الناس لاحظت فيهم حاجة مختلفة. كان هادئ، رزين، منضبط، متواضع. هذيك علاش الصحافة والجماهير أطلقوا عليه لقب الكابيليرو ديل فوتبول. كابيليرو على ما يبدو هذيا معناها فارس كرة القدم. مش كان الحقيقة بسبب مستواه العالي في التيران، بل زاد بسبب أخلاقه العالية، شخصيته المحترمة اللي خلاته يكون محبوب برشا. شغف أندريس الكبير بالكرة وانضباطه والدور المهم اللي لعبه في قيادة أتليتيكو ناسيونال لتحقيق العديد من الألقاب خلاه يفرض اسمه كواحد من أفضل المدافعين في البلاد. وبفضل مستوى هذا تم استدعاءه للمنتخب الكولومبي للمشاركة في كأس العالم 1994، وأصبح بسرعة واحد من الأعمدة الأساسية في خط الدفاع. المنتخب الكولومبي عامتها كان يعيش مرحلة كروية استثنائية، جيل ذهبي ظهر فجأة وخلى العالم الكل يتكلم على كولومبيا كقوة صاعدة حققت انتصارات تاريخية، وأبرزها الفوز الكبير على الأرجنتين. تعرفوش بقديش ربحوا الأرجنتين كولومبيا فك السنوات؟ 5 بلاش. ذكركم في نتيجة تعماتش هذيك هي. كولومبيا ربحت الأرجنتين 5 بلاش في بونس آيرس، نتيجة قلبت الموازين الكل. وفجأة تحول المنتخب الكولومبي من فريق عادي إلى مرشح قوي للفوز بكأس العالم 1994. كأس العالم وقتها في الولايات المتحدة الأمريكية. أما وقتها أمريكا كانت بلاد، وطوى في كأس العالم هذه ولات بلاد أخرى. شاينا فيها؟ كانت كولومبيا داخل البطولة وهي محاطة بتوقعات وآمال كبيرة برش. الصحافة العالمية تراهن على فوزها، الشعب الكولومبي كان يحلم بصوت عالي باش نوليو أبطال العالم. لكن للأسف المنتخب باش يخسر الساعة مباراته الأولى ضد رومانيا مفاجأة 3-1. الأمال الكل علقت على الماتش الثاني، كان بتاريخ 22 جوان 1994، ضد شكون؟ ضد البلد المنظم أمريكا. ماتش كان كبير برش، والمنتخب الكولومبي كان تحت ضغط رهيب، يلزمه يربح أو أضعف الإيمان يتعادل بش ربما يترشح. لكن في وسط الملعب الحقيقة ستكون مخالفة تماما للآمال. البداية كانت متوترة، التمريرات ما كانتش دقيقة، الملاعبية يظهر عليهم الضغط، التوتر يزيد مع كل هجمة. ثم تجي اللحظة اللي ما تتنساش، كرة في منطقة جزاء كولومبيا، مهاجم أمريكي يتحرك بسرعة، الموقف خطير، وفي ثواني أندريس إسكوبار يتدخل باش يبعد الخطر على الجول متاعه. لكن اللي باش يصير لا كان على البال ولا على الخاطر. دقيقة 35 في الشوط الأول، أندريس فيعوض باش يبعد الكرة على الجول وينقذ الفريق من هدف هو اللي مارك البول.
2: تقولي وخطر جول في نفسه أندرياس كوبر بيجيب جول في نفسه
1: عارف أمريكا. يا أندريس ضرب الكرة ودخلها في مرماه وسجل بالتالي هدف عكسي في المباراة. هدف خلى المنتخب الأمريكي يلعب مرتاح رغم أنه كولومبيا باش تعدل النتيجة، لكن المنتخب الأمريكي نجح في تسجيل الهدف الثاني وبالتالي زوز هزائم متتالية وانسحب المنتخب الكولومبي من المونديال من الدور الأول. بعد المباراة برشا حملوا أندريس مسؤولية خروج المنتخب من كأس العالم بعد ما كان هو المرشح للفوز باللقب. أندريس أصلاً عاش وضع نفسي صعيب ياسر بعد الخروج من كأس العالم. أغلب الملاعبية اختاروا يبعدوا شوية على الأضواء ولا حتى على البلاد، لكن أندريس عمل العكس تماماً. رغم الانتقادات الكبيرة اللي جاته ورغم الهجوم الإعلامي اللي تعرض له، قرر يرجع لميدلين ويرجع لحياته العادية. أصحاب وبعض المقربين منه نصحوه يبقى فترة بعيد على كولومبيا أو على الأقل يخبي وجهه، خاصة كما قلت لك الناس غاف بياسر علي صار وعلي هو. لكنه أصر على العودة، بل وعاد لممارسة حياته بصفة طبيعية جدا، ومنها قلت لك يمشي يسهر ويخرج ما على بالوش. بعد جمعتين تقتل. طبعاً أعوان الأمن واصلوا البحث على الجاني أو الجنات، وبعد أيام قليلة ومع تجميع الأوصاف والشهادات دت بعض الأسماء تطفو على السطح، أسماء معروفة لدى الأجهزة الأمنية في ميدلين. من بينهم زوز أخوات اسمهم سانتياغو غالون وبيدرو دافيد غالون. الرجال زوز كانوا معروفين في المنطقة بعلاقاتهم بعالم الجريمة والقمار بين ظفرين غير القانوني، الرهانات. أما الشخص الثالث فكان السائق والحارس الشخصي متاعهم، راجل اسمه أومبرتو كاسترو مونوز. سريعاً أعوان الأمن باش يحددوا بلايس الرجال الثلاثة وتم إيقافهم وإحالتهم على التحقيق. أومبرتو خلال التحقيق ما تعبش برشا البحاثة، اعترف بسرعة أنه هو اللي أطلق النار على أندريس، لكنه حاول يبرر اللي صار وقال أنه الجريمة ما كانتش محضرة مسبقاً وأنه تصرف تحت تأثير الغش والكحول بعد المشادة الكلامية اللي صارت بيناتهم في الباركين، وأسر أنه عروفات الزوز ما عندهم حتى دخل في اللي صار. قال أنه ما خذاش حتى أوامر أو تعليمات من حتى حد منهم باش ينفذ الجريمة، الجريمة كانت وليدة اللحظة. طبعاً بعد اعتراف أومبرتو بارتكابه لهذه الجريمة وحده، تم إطلاق سراح عروفاته الاثنين بعد ساعات قليلة من إلقاء القبض عليهم. بعد أشهر من التحقيقات والاستجوابات وصلت القضية أخيراً إلى الحكم. كولومبيا الكل كانت تترقب الحكم النهائي في قضية مقتل أندريس إسكوبار. وسائل الإعلام كانت حاضرة بأعداد كبيرة. عائلة أندريس كانوا طبعاً في انتظار سماع الحكم النهائي على قاتل ولدهم. بعد الاستماع لشهادات الشهود وعرض تقارير الطب الشرعي ومراجعة كل الأدلة اللي جمعتها الشرطة، جاء الحكم. تمت إدانة أومبرتو كاسترو مونوز بجريمة قتل أندريس إسكوبار، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 43 سنة. أما بالنسبة لإخوة غالون فرغم الشبهات اللي لحقتهم من اللي بدأ التحقيق والحديث عن علاقتهم بأومبرتو، فإن المحكمة اعتبرت أن الأدلة غير كافية لإثبات تورطهم في التخطيط أو إصدار أوامر القتل. هذيك علاش لم تتم إدانتهم رسمياً حتى شيء. وقتها جميع اعتقدوا أن القضية وفات، أن العدالة تحققت ولو نسبياً، لكن الواقع كان مختلف، لأنه بعد سنوات باش يتم التخفيض في عقوبة أمبرتو بشكل ملفت. أمبرتو استفاد من بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بتخفيف العقوبات، وفي الأخر غادر الحبس بعد قرابة 11 سنة فقط من يدخل. خبر أثار موجة كبيرة من الغضب داخل كولومبيا، وخاصة عند عائلة أندريس اللي كانت مقتنعة أن العدالة لم تكتمل. ومن جديد رجعنا للقضية، تحكي من جديد على دوافع الجريمة اللي صارت في حق أندريس. وبالنسبة لبرشا كولومبيين، أندريس ما ماتش بسبب مشادة كلامية صارت في باركينج، ولا بسبب لحظة غضب عابرة كما تقال. خروجه من السجن بالنسبة ليهم قبل المدة الكاملة أكبر دليل على أنه فما إن في الموضوع، وفما تدخلات ووفاقات صارت، وفما ربما عرفاته اللي قالوا له البسها أنت وإحنا نخرجوك منها وتضرب الباكو بعد مدايتها. النظرية اللي راجت وقتها أنه أمبرتو القاتل كان فقط منفذ الجريمة وكبش الفداء. أما القرار الحقيقي من المحتمل أن يصدر من ناس أقوى وأكثر نفوذ منه. نحكيه هنا على المافيا. لما يقول قايل خيش دخل المافيا في ماتش كورة وجوار وبونتو ماركيه في الجول متاعه، يزمك تعرف أنه في الفترة هذيك في التسعينات كولومبيا ما كانتش تعيش كان على وقع كرة القدم، بل كانت تعيش زادة تحت نفوذ كارتيلات المخدرات اللي كانت تملك مليارات الدولارات ونفوذ كبير في البلاد، وتسمي وتعزل وتجيش وتعمل شرطتها الخاصة وتعمل بلاوي. وبالنسبة لبعض زعماء المافيا، كرة القدم ما هيش مجرد لعبة ولا وسيلة للترفيه، كانت وسيلة هامة متاع استثمار، ولا بلغة أدق تاع غسيل الأموال وكسب النفوذ. كيفاش؟ أو نشريو نوادي، ندفعوا فلوس باش نشريو جوارات كذا، فلوس تكون أموال مجهولة المصدر، تتشري بها حاجات، تولي غسيل أموال، تغسلتك الأموال ورجعت. معاهم المراهنات، القمار، كانت مبالغ خيالية مثلاً تتحط على نتائج المباريات، سواء في وسط كولومبيا يعني في البطولة الكولومبية، أو كي تلعب كولومبيا في الخارج. أي هدف أو أي خطأ فوق الميدان ينجم يقلب حسابات ناس أراها نت بثروات كاملة. فما ناس حطت مليارات مراهنة على أنه كولومبيا باش تتعدى، وكولومبيا ما تعدتش. إيش صار؟ خسروا الريال. وقتها بعض أباطرة المخدرات كما قلت لك كانوا يملكوا نوادي، كانوا يستثمروا في الملعبية، كانوا يستعملوا كرة القدم باش يبيضوا أموالهم ويبنيوا صورة محترمة قدام الناس. ومع ارتفاع حجم الرهانات ارتفع زاد حجم الضغط على الملعبية. اللعب ما عادش واحد يلعب كان على الجمعية ولا على الجمهور ولا على الفلوس اللي يقبض فيها، لا، ولا هازز فوق ظهر وحمل مليارات اللي ممكن تتخسر في غلطة صغيرة يعملها هو.

0: الغير لكل لاعب ينجم يتسبب في المستقبل في خسارة مالية للمافيا. لو كان نخسروا فلوسنا بسبب متاعك نقتلوك. وصلت الرسالة مع هذا لليوم. ما فما حتى دليل قضائي أثبت أن المافيا هي اللي أصدرت أمر باغتيال. وذلك علاش؟ قالت القضية معلقة بين زوز روايات أو فرضيات. فما رواية رسمية اللي تقول الجريمة صارت نتيجة عركة في باركينج وجماعة سكارة ومنبوزين على نتيجة المنتخب وفما واحد جبد فرد وأطلق عليه النار. فما رواية أخرى ما زالت تؤمن لليوم، تؤمن بها شريحة كبيرة من الكولومبيين، تعتبر أن أمبرتو هذا ما كانش إلا الشخص اللي نفذ الجريمة، أما من اتخذ القرار الحقيقي فهو ما زال مجهول لليوم. اليوم وبعد أكثر من 30 سنة على الجريمة ما زال اسم أندريس إسكوبار حاضر بقوة في ذاكرة الكولومبيين، مش على خاطر الهدف اللي مركيه في جول والحقيقة، ولا على خاطر تحمل مسؤولية الخروج المبكر للمنتخب من كأس العالم، أما اليوم يتذكروه الكولومبيين بسبب الجريمة المأساوية اللي صارت في حقه وكيفاش غلطة. ولو غلط ولو خرجوا من كأس العالم يبقى خطأ رياضي ينجم يرتكبه أي لاعب. كيفاش خطأ رياضي تحول لمأساة حقيقية؟
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. كانت هذه تفاصيل الحلقتين وإلا القصتين اللي نقترحهم عليكم اليوم في المحقق بلوس. نستنى دائما وأبدا تفاعلكم وتعليقكم على جملة هذه القضايا والعبر اللي ناخذوه منهم، وإلا زادة مقترحاتكم للقضايا اللي تحبوا أن نحكي لكم عليهم في المحقق بلوس. بالنسبة لليوم موعدنا انتهى، يتجدد اللقاء معكم إن شاء الله غدوة في نفس الوقت من مضي ساعة للساعتين دائما وأبدا على جوهرة FM، وإلا وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. في الأمان.

0: يلا جو سيف السنة حاف الحكايات
1: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوكفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
0: فيش تستنى خطر سيف السنة حاف الحكايات ملا يلا جو عندك أورانج
2: جوهرة
0: بيبليسيتي
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
4: برعاية
5: تحب تحكي
4: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
0: سنة اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك
3: جوهرة سبورت.
6: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية كالعادة نبدأ بالمونديال.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: اليوم يوم راحة في المونديال، غدوة انطلاق مقابلات دور الربع النهائي 9 متاع الليل ديما بتوقيت تونس المغرب فرنسا، مباراة باش تدور في أمريكا أمام 69,000 متفرج. حكم أرجنتيني حكم المباراة وبرشة تعليق حول اختيار الفيفا لحكم فرنسي المباراة البارح بين الأرجنتين ومصر، وغدوة حكم أرجنتيني المباراة المغرب وفرنسا. الجمعة 10 جويلية المباراة الثانية 8 متاع الليل إسبانيا بلجيكا، مباراة الدور أمام 70,000 متفرج، حكم إنجليزي يحكم المباراة. ثم المباراة الثالثة نهار السبت 11 جويلية 10 متاع الليل النرويج أنجلترا في انتظار تعيين حكم المباراة. المباراة الأخيرة في برنامج دور الربع النهائي لحد 12 جويلية مضي ساعتين متاع الصباح الأرجنتين تواجه سويسرا. بلاغ للاتحاد المصري لكرة القدم عبر عن استياءه من الأداء التحكيمي في مباراة البارح ضد الأرجنتين بقيادة الفرنسي فرانسوا لوتسي وقرارات تثير الكثير من علامات الاستفهام. الاتحاد المصري لكرة القدم أضاف أنه باش يتمسك بحقوق المنتخب واتخاذ كل الإجراءات اللي تحفظ عدالة ونزاهة المنافسة. والمشجعين المغاربة تقريبا الليمات هذه وكل جدل كبير حول أداء حكام المونديال انطلاقا من الدور 32 ثم في الدور 16، المشجعين المغاربة أطلقوا حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بتحكيم عادل ومنصف في مباراة غدوة ضد المنتخب الفرنسي، خاصة بعد ما صار في مباراة الدور نصف النهائي في مونديال قطر 2022 ضد نفس المنافس وقت تقابله في الدور نصف النهائي، وفرنسا تأهلت على حساب المغرب للنهائي والأداء غير المقنع وقتها للحكم المكسيكي. 9 منتخبات إفريقية غادرت المونديال، صحيح 9 منتخبات إفريقية غادرت المونديال، لكن أحد المواقع العالمية المختصة في الرياضة أكد وجود 43 لاعب من أصل إفريقي في ربع نهائي المونديال. مثل المنتخب الفرنسي فيه 13 لاعب من أصل إفريقي، المنتخب الإنجليزي فيه 11 لاعب من أصل إفريقي خاصة ساكا من أصل نيجيري، جيمس غاني، سويسرا 8 لاعبين إفريقيين فيه أشهرهم أكانجي من نيجيريا، بلجيكا 7 لاعبين إفريقيين، إسبانيا والنرويج مع بعضهم ثم 4 لاعبين إفريقيين. الصراع يتواصل على لقب أفضل هدافي المونديال، المرتبة الأولى حاليا ميسي 8 أهداف، المرتبة الثانية كيليان مبابي وهالاند كل واحد عنده 7 أهداف، المرتبة الرابعة هاري كين 6 أهداف. بالنسبة للهدف التاريخي للمونديال ميسي 21 هدف، كيليان مبابي 19 هدف. وداليتش بعد 9 سنوات يستقيل من تدريب المنتخب الكرواتي، نجاح كبير لداليتش كمدرب للمنتخب الكرواتي، وبصراحة غير وجه المنتخب الكرواتي للأفضل، وصل معاه لنهائي مونديال 2018 المرتبة الثالثة والميدالية البرونزية في مونديال 2022، لكن المنتخب الكرواتي تراجع بصورة غريبة في المونديال هذا مونديال 2026، انسحب من دور 32 أمام البرتغال هدفين لهدف، قرر على إثر داليتش الاستقالة بعد 9 سنوات.

0: اللجنة المستقلة لفض النزاعات بالنجم راضي الساحلي أعلنت غلق الملف الثامن المتعلق بمستحقات اللاعب السابق إيهاب المساكني بعد تسوية كامل المبلغ المستوجب والمقدر ب 304 ملايين. اللجنة تتجه نحو تحدي جديد والهدف غلق 5 ملفات دفعة واحدة بقيمة جملية تناهز المليار قبل يوم 15 جويلية. وتفاصيل الملفات الخمس مع السيد كريم العكروت.
1: كما تعرف وصلنا الدوسي الثامن نتاع إيهاب المساكني وبالمجهودات بتاعكم الناس الكل توصلنا لإغلاق الملف هذايا 304 ملايين. مرسي بوكو جمولي طوال على الفول عمتو الكل بالطبيعة عن طريق لزابونمون لمايو حتى لدون اللي عطيتهم سبونتانيمون. توا عنا شالنج جديد توا شنحطو على دمتكم 5 ملفات فرد مرة. ياسين العامري 290 مليون، حمزة الجراسي 280 مليون، أصيل الجزيري 212 مليون، لسعد الدريدي 150 مليون. أما لازم عديدي باش نتواصل معه وفهم إمكانية اللي هو يخفض لنا شوية المبلغ متاعه. وفي الأخير زي فوزي البنزرتي 75 مليون، هو دوسي نتاعو 150 مليون، تعطيو 75 تاو باش يقسموا له الباقي بعد تفهموا معه بابو سا. دونك المونطون توتال هذا كله هو مليار و7 ملايين. ادخلوا لي كيفاش منين يجي المبلغ هذايا؟ المبلغ هذايا باش يجي من ليزابونمون اللي احنا حاطينهم على ذمة كل متطوعين، ونشكرهم شكر جزيل كل ما تطوع شيخه مسؤولية بيع الاشتراكات في المناطق الجمهورية كله في الخارج. النومبر توا اللي عنا أبوني باعوا اللي هما في السيد فما 1032 جرادان على 8000، 1081 شنوة على 8000، و1120 ديراج على 6000. التوتال متاحهم 3233 أبونمو، وهذا رقم باهي برشا. من المهم شنوة اللي فما توا قريب 6364 أبونمو موجودين عن كل الممثلين اللي يتحملوا المسؤولية باش يبيعوهم. دونك احنا شنو مطلوب منا؟ الناس اللي عندها المسؤولية هذية واللي تحملت المسؤولية واللي خدت على عاتقها العدد هذا من ليزابونمون 2291 ابونمون جرادان، 1991 ابونمون شنوا، و2082 ابونمون فيراج، هذوما الكل معاملين عليكم باش تبيعوهم من هنا لو 15 جويي. خاطر كي تبيعوا ليزابونمون اللي عندكم انتوما تو من هنا لو 15 جويي باش يكون عندنا مبلغ 905 ملايين اللي هو المونطون هذايا يكون قريب للمليار. وقدة ربي السميع العليم بالبيعان تاع ليزابونمون هذوما باللي فورم تاعكم انتوما الشالنج كانوا هنا 15 جويلية.
0: النادي الافريقي اعلن تعاقده مع لاعب الوسط معتز الزدام لغايه جوان 2028. النادي الافريقي اعلن زاد تجاوز قيمه مساهمات جمهوره حاجز المليار. وليد الجزيري كان في تقديم اخر الاخبار الرياضيه.
2: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور افيك ليكيب سبور. استوديو المونديال الخميس 9 جويلية 2026 باش يكون مباشرة من الفانزون مولوفسوس الثمانية للتسعة متاع الليل قبل القمة المنتظرة في الدور الربع النهائي بين المغرب وفرنسا. مالستناونا على جوهرة فام تي في في استوديو المونديال مع جمال وعدد من نجوم الرياضة كالعادة. الربح مضمون وجوائز قيمة في انتظاركم على جوهرة اف ام.

0: ثلاثين للأربعة في الويكاند من مارس 30 للأربعة باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.
1: ساعتين واحدة عشرين دقيقة في استوديو جوهرة اف ام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول من توحد للأربعة. سويتين من زمان، سويتين موسيقى، سويتين فقرات متنوعة تلقاها معنا. الميديو بلاج ودرجة حرارة الشواطئ هذا تعرفوه معنا. زادة كوكتيل صيفي، كيفاش تحضر كوكتيلك ولا موكتيل في دارك مع تيوا بارتندر البونيمور مع الدكتورة هدى الصغير. اليوم نسلطوا الضوء على حدث تاريخي باش تعيشوا مدينة سوسة نهار 10 جويليا، تسجيل مدينة سوسة في القائمة العالمية المدن اليونسكو للتعلم. تفاصيل الكل باش نعرفوها بعد شوية مع مدام منال مخلوف ممثل اليونسكو في مدينة سوسة. هذا الكل وأكثر مع ليكيب الكل. غازي خليل في العدد والتقديم، جيهان الحومة في الإخراج. أهلا وسهلا جيهان. نرجس قلالة في الديجيتال. نبدأ مع إليسا هكا بالرومانسية، حظي ضحك لي.

0: 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: الو، صباح
2: هاني ريكش جوي بي
1: في اسخانه.
2: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر اولترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
1: ايه على الكومبريسور؟
2: ليه على الكليماتيزور الكل،
1: على كل شيء.
2: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
1: اه توا فهمت عليه جوك بيه.
2: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بيه مع ماكسويل.
3: ماكسويل for a better life.
4: جوهرة FM. Publicité.

ساعتين و23 دقيقة ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جورة فهم من جد لكم التحية ونمشيو للتوقعات الجوية بالنسبة للشواطئ التونسية. ميتيو دي بلاج في غطسة في تبحبي حنعطيكم درجة الحرارة في مجموعة من الشواطئ التونسية وأبرز الشواطئ التونسية. نبدأ بشواطئ الوسط الشرقي، هيرقلة سخونة شوية اليوم تتسجل 39 درجة على حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. شط مريم القنطاوي وبوجعفر 29 درجة، سقانس 30 درجة، المهدية والرجيش 28 درجة، وشابة 29 درجة. نمشي للشواطئ بتاع الشمال الغربي، رسنجلة سيدي سالم والرمال 28 درجة، سيدي علي المكي سخونة 32 درجة، شواطئ خليج تونس رواد 31 درجة، قمرت المرسى سيدي بوسعيد وكرتاج 32 درجة، وبرج السدرية أسخن شوية 33 درجة. هي وسليمان خليج الحمامات. بالنسبة للهوارية وحمام الغزاز نقاو 27 درجة ونفس السخانة بالنسبة لقليبيا. قربة سخونة 35 درجة، الحمامات 36 درجة، خليج جابس الشفار وجابس 29 درجة، وجربة 28 درجة. هذه توقعات الجوية بالنسبة للشواطئ. ونرجع للموسيقى مع مايا هايو هايو، غنيتها جديدة، غنية حلوة برشا، حفالي الغنية ديما في باراسول على جوهر FM.

0: إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 102.5 على 102.5. كوكتيل صيفي
1: قايدكم توا مع تناويشة مع تفرشيكة هكا كوكتيل صيفي موكتيل ولا سمودي ولا ميلك شيك ولا حتى ايس كريم هذا كل نعرفوه مع تيوا بارتندر في المباشر كيفاش تنجم تحضر اليوم سمودي فرامبواز وملون معناها بالفرامبواز وبالبطيخ هكا مع الفخويت سيزون تيوا اهلا وسهلا مرحبا
2: مرحبا غازي مرحبا مستمعي جوهرة اف ام
1: شنو احوالك سافا
2: والله الحمد لله
1: يلا شنو عندنا اليوم
2: اليوم عندنا سمودي ملون فرامبواز
1: كيفاش نحضروا هاي
2: باش نحضر
1: الزاج والانغريديون والجو الكل
2: لي زانغريديون عندنا ناخذوا لي باركيت تاع الفرامبواز وعندنا البطيخ البرجا ونحطهم سيرجيلي لافي ماشي في الكونجيلاتور مش جبتو غدا نستعملوهم ديريكت حضروا ميكسور ولا بلندر دو بريفيرونس بلندر قدر اقوى باش ناخذوا جو داناناس 10 سيال وباش ناخذوا معهم كعبه ياغورت ناتورال حطوا الفروين تاعنا السورجيلي اللي هم البطيخ والفرامبواز حطوا مع بعضهم في الميكسور حطوا عليهم 10 سيال اناناس نزيدوا عليهم كعبة الياغورت ونضربوهم بالقدام حطوهم يضربوا ما بين 30 و 40 ثانية بعد تعطينا تكستور تكون سموث هكا كيما الجيلات شوية ونحطوهم في الكيس نزينوا الكيس تاعنا إذا كان عندنا سيرو ولا حاجة في الفرامبواز
1: تعطينا
2: كولور الأحمر ونزينوا بكعبة فرامبواز شوية بطيخ عشان نعناع يعطينا الكولور مزيان.
1: باهي باردة.
2: باردة بيان سور هو الباك تاعو خاطر سيرجولي وبايت في الفري.
1: لازم تحضر لافي وتشرب من غدوة.
2: من غدوة يشربوا صح وبشر.
1: ولا تحضر في النهار وتشرب في العشية في الليل.
2: هيك فولونتي كل واحد كيفاش يعيش كيما ما يشوف الصباح وما الليل.
1: يعطيك الصحة تيوا ميرسي بوكو نتلاقاو معك غدوة باي باي. نمشي نسمعوا مريم نور الدين غالي احنا بعد شوية باش نحكي على تسجيل مدينة سوسة في الشبكة العالمية المدن اليونسكو للتعلم خليكم معنا

0: جو صيف السنة حافلة كادوات
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين
0: فيش تستنى خاطر صيف السنة حافلة كادوات ملا يلا جو
1: عندك أورانج
2: جوهرة أفلام بيبليسيتي

0: رامي جمال وسعد المجرد ليلة ورا ليلة وإحنا زادا ليلة ورا ليلة والكونت أغبوغ بدال تسجيل مدينة سوسة في الشبكة العالمية للمدن اليونسكو للتعلم وللمدن المتعلمة لدى اليونسكو. الحدث باش يكون 10 جويليا في مقر بلدية سوسة، يوم علمي يوم إعلامي، فما احتفال زادا في قصر الرباط في الليل. هذا الكل لاتو نحكيو عليه بأكثر تفاصيل في الإبان ولا في وقته، سينو خلنا نحكيو على الحدث هذا، الحدث التاريخي اللي تعيشه مدينة سوسة، خدمة كبيرة لبلدية سوسة. بحضنا مدام منال مخلوف مهندسة معمارية، هي زادا الممثلة بتاع اليونسكو في المشروع هذا، في التسجيل هذا بالنسبة لمدينة سوسة. نقول ألف مبروك لمدينة سوسة ومواطني مدينة سوسة الكبار والصغار. زادا حدث تعلمي تعليمي علمي باش يتسجل في تاريخ جوهرة الساحل. وانتم معنا في جوهرة اف ام باش ناخذوا التفاصيل كل معك مدام منال. اهلا وسهلا ومرحبا. صح
1: عسلامة غازي، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي جوهرة اف ام الكل، وشكرا على الاستضافة.
0: يعيشك ربي يخليك. خلينا نحكيو ساعه كي نقولوا مدن التعلم لدى اليونسكو، نفهموا اللي فما هنا خدمه كبيره قاعده تخدم، نفهموا اللي فما زاد ان كونسيبت خدمت عليه بلديه سوسه بالنسبه للحدث هذا.
1: اكزاكتومون، هو يمكن لازمنا نفهموا الساعه شنو معناتها مدينه تعلم، ومن بعد بتبيعها مدينه سوسه هي يعني لا ادري ا سو كونسيبت لا. دونك الفكره في مدن التعلم انه التعلم راهو ما يقتصرش على المدرسه ولا الجامعه، معناتها لونسينمون اكاديميك اللي ناخذوه بطريقه معناتها اكاديميك، لكن المدينه vu اللي عندها دي ريسورس كبيره و تري ريش معناتها سافوار اي سافوار فير، راهي هذه لازمها هي تتعلم كيفاش لو ترانسمي وتوفر طرق للتعلم للناس الكل اتوتاج وفي كل مكان وفي كل وقت
0: طول طول لا في ريسورس. تتعلم وتتعلم
1: بالضبط، تتعلم وتتعلم وتعلم تتعلم
0: باهي. هو كما قلنا احنا مش خليه زاد التفاصيل بالنسبة للحدث هذا لليوم العلمي والإعلامي للإعلان الرسمي في مقر بلدية سوسة نهار 10 جويليا 9 تاع الصباح ولا 10 تاع الصباح، تو نشوف التوقيت 9 نورمالمون
1: اي
0: تاع الصباح، وباش يكون حدث كبير باش يحضروا له مسؤولين، يحضروا له زاد اعلاميين باش يكونوا موجودين، وحتى ممثل لليونسكو هكا ولا
1: اي. ان شاء الله زاد ان شاء الله باش يكون موجود معنا السيد وزير التربيه أي. اللي هو à la fois يعني وزير التربيه وزيد لو بريزيدون دو لا كوميسيون اللي هي مسؤوله عن يعني الانخراط هذايا لمدينة سوسة، هي لو فيزافي افيك اليونسكو فوالا. وبطبيعة باش يكون يعني حدث تاريخي خاطر هو اعتراف لمدينة سوسة يعني لمكانتها في التعليم وفي التعلم مدى الحياة، لكن هو زاد انجاز لتونس الكل وفخر لتونس الكل.
0: واحنا نتفكر زاد في علاقة سوسة باليونسكو، 1988 تم تسجيل المدينة العربي بتاع سوسة في التراث المادي لليونسكو، معناها هذايا حدث وتقعد مشاريع اليونسكو. بما انك انت زاد عندك الكاسكيت بتاع ممثلة اليونسكو في مدينة سوسة والفيزافي مع اليونسكو مع بلدية سوسة، معناها عبارة لومباسادريس نجم نقول هنا
1: اي في الريزو الاخر، انكم معناتها فيو لي فونكسيون تاعي في البلديه يعني عندي مهام تخص المحافظه على التراث، يعني اون ريلاسيون ديريكت مع المعهد الوطني للتراث ومع الكوميسيون هذيا بالطبيعه ومع اليونسكو كما قلت، لكن الزوز لي دو ريزو دو اليونسكو هذوما نحب نقول ونحب نفسر اللي راهم الزوز مربوطين ببعضهم على خاطر فوالا اكزاكتومون اي كل واحد يعني كل واحد يثري لو ريزو الاخر في مجال.
0: ويدولي فما حتى مشاريع اخرى مع اليونسكو بالنسبه لسوسة هكا
1: ولا؟ اي بالضبط، ان شاء الله ناويين زاد اون كانديدات في الريزو دي فيل لو ريزو دي فيل كرياتيف فوالا ان شاء الله على قريب. وزاد بخلاف هذاك عندنا جامعه سوسه اللي هي عندها زوز مقاعد في اليونسكو دو شير يونسكو اللي كيف باش نتعاملوا معاهم في اطار مدن التعلم.
0: اللي يقول تسجيل يقول فما خدمه كبيره قبل التسجيل، فما مشاريع تعملت صحيح ولا
1: اي هو ان فيت معناتها احنا كبلديه ما انا سوليسيتي الجمعيات والمجتمع المدني انا سوليسيتي زاد يعني الادارات الادارات المعنيه اللي تنجم تكون مربوطه بالموضوع ونذكروهم نذكرهم بعد شويه خاطر عندهم دور كبير كبير في تحضير الملف. خدمنا على يعني حطينا هكا المشاريع اللي قاعدين نخدموا فيها الكل مع بعضنا وشفنا كيفاش علاقتهم مع يعني تعلم مدى الحياه.

0: تحية لكاتب عام البلدية السيد مراد بن سالم وكل حتى الأعضاء والأعوان الناس اللي خدمت وحتى أنت زادة من نادرة
1: يعيشك. أنت ذكرت شوية أشخاص، خليني نكمل ما نذكرهم الكل.
0: زادة فهم الباهي،
1: زادة أحمد الباهي اللي هو مثل على زوج جمعيات اللي أنتوا باش نذكرهم، فما جمعية تونسية للتطوع، وهذوم الكلهم راهم باش يساهموا زادة في إنجاح الإيفينمون دو 10 إن شاء الله نحضروا فيه. فما جمعية تونسية للتطوع، فما جمعية الاتحاد الثقافي، فما جمعية صيانة المدينة، جمعية الدراسات والبحوث في ذكرى سوسة، جمعية استعراض أوسو، وبطبيعة فما الإدارات المندوبيات الجهوية.
0: سيوليد من أحسن تحيالي
1: لا أنت سميت الكلهم اللي لازم نسميهم الكلهم. المندوبية الجهوية للتربية مشكورة برشا زادة، تفعلت معنا بالقدية. المندوبية الجهوية للتكوين والتشغيل ومنظومة الوطنية للفرصة الجديدة، فوالا دونك هذوما برشا برشا هما. ما نحبش يعني نجمش نذكر الناس الكل، ما برشا تفاعلوا كو سوا في الكانديداتور والا توا في تحضير الاحتفالات. ونحب زاد نقول حاجه اخرى، اللي راهو الخدمه ما تقفش في 10 جويليا، راهو الخدمه مازالت جايه، وعنا دي ريسبونسابيلتي ان طونك مومبر دو ريزو، وباش نخدموا على مشاريع وباش نعطيو اشاك فوا دي ميزاجور.
0: صحيح، نحب نقول اللي راهو أول مرة مدينة تونسية تدخل للقائمة العالمية المدن اليونسكو بالنسبة لمدينة سوسة مع مدينة النابل. يعني هنا هذه حاجة يلزمنا نأكد عليها، لكن احنا بالنسبة لسوسة هي اللي أعلنت رسميا واللي هي حضرت معناها توت اون استراتيجي باش تكمل المشروع هذا والموضوع هذا والملف هذا. نذكر بنقطة أخرى أنه راهو الشبكة العالمية المدن اليونسكو شبكة كبيرة، 425 مدينة في 91 بلاد حول العالم، وبالنسبة للسنة فما انضمام 8 مدن عربية بالضبط، فما في السعودية، فما في مصر، فما في المغرب، في الإمارات، في قطر. برافو بالنسبة لسوسة وبرافو لتونس، هذا الحدث الكبير هذا. نعطيك الكلمة الأخرى منال، شو تحب تقول لنا؟
1: جست زادة حبيت نضيف اللي مدينة تونس زادة هي موجودة في الريزو، أما عندها برشا
0: أي
1: قديمة. جست الانضمام الجديد في 4 ديسمبر 2025 كان السوسة مدينة نابل. ولا نحب يمكن كان نجم نذكر بالبروغرام باش يكون عنا إن شاء الله من 9 متاع الصباح ندوة صحفية، ندوة
0: علمية
1: إنوغورال افتتاحية، وبعدها قد ندوة صحفية، هذه في الحصة الصباحية. وفي الليل إن شاء الله عنا أكثر أجواء احتفالية باش يشرفونا الأوركستر سامفونيا بسوسة مع فرقة رشيدية
0: في قصر الرباط.
1: هذايا باش يكون يعني الحضور سور انفيتاسيون، لكن فوالا لكن باش يكون فما اون بروجيكسيون على اكران كبير يعرض السيمفوني بطريقه مباشره لقدام قدام مساحه الجامع الكبير، مع المابينغ اللي هو زاد باش يكون العرض مزيان برشا. نحبكم تجيو تشوفوا لي الفنان نور الجلولي، وان شاء الله تكونوا موجودين معنا.
0: جلالي ولا جلولي؟
1: جلولي.
0: جلولي باه، تحية لي مالا. يلا خليكم معنا نمشيو للموزيكا، هذه بيبي مالو في باراسول، ومن بعد احنا نرجع لكم في الساعة الثانية.

0: بيدي.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
0: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
4: إلى هذا الموجز الإخباري. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب النوري جريدي بأنها نسقت مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بشأن مقترح إحداث معهد أعلى للفلاحة بمعتمدية السند من ولاية قفصة، وذلك وفق الإجابة المنشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس. التعليم العالي والبحث العلمي أوضحت أن وزارة الفلاحة تعمل حاليا على مراجعة خارطة التكوين في مؤسسات التعليم العالي الفلاحي التي تضم 11 مؤسسة خاضعة للإشراف المزدوج بما ينسجم مع الأولويات الوطنية المرتبطة بالتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وتحسين الأداء وضمان الاستدامة، لافتة إلى أن وزارة الفلاحة تلقت أيضا مقترحات مماثلة لأحداث معاهد عليا للفلاحة في ولاية توزر وقبلي ومدينة. الحكومة أن المرور إلى مرحلة الإنجاز الفعلي لمشروع شبكة النقل الجماعي في مسارات خاصة بصفاقس مترو صفاقس لا يزال رهين استكمال حزمة من الإجراءات العقارية والترتيبية. وأوضحت رئاسة الحكومة في بطاقة إجابة موجهة إلى مجلس نواب الشعب أن الخطوات القادمة للمشروع ترتبط بشكل وثيق بتحرير حوزة هذا المشروع واستكمال الاختبارات النهائية الخاصة بالعقارات المعنية بالانتزاع. قالت جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا إن رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سؤال برلماني بشأن المعادلة للأطباء التونسيين بالخارج مقتضب وانتقائي، مطالبة بإعادة صياغة ملف المعادلة الطبية في اتجاه استراتيجية وطنية لاستقطاب الكفاءات المختصة في ألمانيا. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي سيشن على الأرجح جولة جديدة من الهجمات على أهداف داخل إيران هذه الليلة. أكد البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقدة في أنقرة موقف الحلف الداعي إلى منع انتشار الأسلحة النووية، مشددا على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. أيضا دعا قادة دول الحلف إيران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز لما يمثله هذا الممر البحري من أهمية حيوية لأمن واستقرار حركة التجارة والطاقة العالمية. إلى اللقاء.

0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
1: اسمعوا باراسوت مع غازي خليل.

0: بدي.
1: يلا جو
0: يلا جو سيف السنه حاف الحكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت باي بيين هديه مع العرض متاعك.
0: فيش تستنى خاطر سيف السنه حاف الحكايات. ملا يلا جو عندك اورانج.
3: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
4: باراسول مع غازي خليل. 3:22 دقيقة في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر FM. مزنا معكم ساعتنا الثانية نبدأها بالنصائح الصيفية. البونيمور اليوم باش نحكيو على موضوع مهم، كيفاش نحيو التليفونات، كيفاش نتخلصوا من إدمان الهواتف المحمولة. النصيحة والرأي لاستوز زاد نجم نقول. يجينا مع دكتورة هدى صغير مختصة في الصحة النفسية، بسيكولوج بسيكوثيرابوت بسيكاناليست و ماتر براتيسيان اون هيبنوثيرابي. ماتر اهلا وسهلا. عسلامة يا دكتورة. قولهم الكل
5: مرحبا ومرحبا مرحبا مرحبا.
4: صباح
5: الحمد لله وانت لاباس.
4: الحمد لله الحمد لله
5: الحمد لله. موضوع مهم جدا. العطلة الصيفية نحبوا نرتاحوا، نحبوا نرجعوا نفهموا رواحنا، نتريوا بامورنا، لكن تلقى العباد أكثرية الوقت شادة عينيها وشادة تليفونها كقدامها في البحر في الغيستوران في العطلة تتفرج معها حتى في المهرجان العود يتفرجوا منهم ليهم الأختيست قاعدين يفيلميوا خطر يحبوا يسجلوا أكل الوقت هذاك. المشكلة إلي التليفون ولا الغذاء الأجندة المصورة جي بي اس ولا البقعة اللي تمشي تلقى فيها الأخبار اللي تطير بها القلق. المشكلة هو مش التليفون، المشكلة قديش نقعدوا ديما نشوفوا شنو صاير كاين اوتوماتيزم ولا بحاجة ولا بحاجة طبيعية نشدوا التليفون نقعدوا نتفرجوا على خاطر مخنا يموت على الجائزة المفاجئة. هذاك علاش صعيب باش الواحد يغيزيس كل نوتيفيكاسيون تعطيك ميساج تخلي نوع من الدوبامين معناتها ليبراسيون دوبامين. مخنا ستانس اللي هو وقت اللي يشد التليفون تنجم تجيه جائزة. دونك الميكانيزم هذا هو تاع الادمان. العباد اللي تبدا مدمنه باللي جو فيديو وكل شيء نفس ميكانيزم.
4: كيفاش نتخلصوا منه؟
5: باهي كيفاش نتخلصوا منه؟ خلينا نزيدوا نفهموا شويه. اللي طاقة التركيز بتاعنا محدد. كل مرة اللي أنا باش نشغل بروحي بتليفون وبيكرون وكل شيء أكيد الطاقة هذيك باش تحبس. دونك يلزم نعملوا اللي علينا باش مخنا يسجل الحاجة ما غير ما نقعدوا ديما نشدوا وقت التليفون وكيني هو ولا المخ بتاعنا بيس. كيفاش نعرفوا كان مدمنين بالتليفون؟ إذا تشد التليفون بتاعك وانت تقوم مازال عينيك بالنوم وتشد التليفون بتاعك باش تشوف شنو الميساجات وشنو صار. إذا كنت نجم تقعد درجين ما غير ما تشدوا التليفون. إذا كنت تحس قلق وقت الباتري باش توفى ولا وقت التليفون بتاعك ما هوش بحذاك. وهذا يلزم معناتها يكون السينيال دالارم باش تاخذ لي ديسيزيون باش تبدل التصرف هذا وباش تغيره. قبل كل شيء تبدا نهارك ما غير ما تكونكتش على الاقل نص ساعه الاولانيه. نحي لي نوتيفيكاسيون. تحدد وقت معين اللي انت وقت اللي تمشي وتدخل في العلاقات الاجتماعية، وقت اللي تدخل في الريزو سوسيو، أنا توا باش نقعد نص ساعة. راو الهدف ماهوش اللي نحيو التليفون، نعيشوا في مجتمع اللي سيد خل مع التليفون في العادات بتاعنا، لكن يلزم كي تاخذوا بوعي. الفولونتي وحدها ما تكفيش. علاش؟ على خاطر قد ما العبد يعد نفسه ويقرر كل شيء، من بعد يلقى روحه في نفس السيستم. حط التليفون بتاعك نوغي بلون، اقل دوبامين وقت اللي تشدو. استعمل لونجاجمون سوسيال، كل العباد اللي دايره بيك راهو ان توا معناتها فما وقت اللي باش نحط من لم ديجوانيابل، ما تتفجعوش عليه، خاطر توا لينا نتفجعوا وقت عبد ما يجاوبكش في نص ساعه. ما تتفجعش عليا، راني انا باش نحط التليفون بتاعي مود افيون. فما اوقات قاعده نعمل في بيوريفيكاسيون تاع مخي وتاع العادات بتاعي، راهو ما عادش جوانيابل ديما. وتعود التليفون بحاجه اخرى. حط في بالك معناتها كي تشتي هكا باش تشد تليفونك، اقعد تنفس على الاقل دقيقه. ركز على الحاجه اللي دايره بيك، ركز على العباد اللي تحكي معاها.
4: عجبني الاكزرسيس تاع الريسبيراسيون، معناها هذه الهيبنوز. تو هذه الهيبنوز
5: اي تحط، راهو هي تسمى اوتو هيبنوز. نجم تنوم معناتها روحك باش تكون في الثنيه اللي تستحقها. برمج مخك، قول توا كل مرة اللي أنا باش نبدأ نشوف نوتيفيكاسيون، راهو ما فما حتى نوتيفيكاسيون إيسونسيال وفيتال لحياتك. قبل ما نشد التليفون نتنفس، ناخذ شوية وقت، جو مو سونتر سور موا، نمشي من داخل، ندخل في العالم الداخلاني بتاعي. راهو ديما الطاقة بتاعنا ماشية منا نحن الإكستيريور، قاعدين نحبوا نجبدوا من التليفون حاجة غريبة ولا حاجة عجيبة اللي باش تخلينا نفرحوا ونرتاحوا. ألوغ الهدوء الداخلاني هو اللي باش يخليك تركز. مثالش كان قلقت شوية، راهو من القلق تنجم توصل أحسن فكرة لحياتك، للحاجات اللي تحب تحققها، اللي باش توصل هدف. راهو الحل بتاعك ماهوش تليفونك. وما تنسيش اللي هو بروغرام اللي أنت تتحكم فيه، والذكريات بتاعك كي تسجلها في مخك، الكوشير ولا لوفي سولاري، الضحكة، التبسيمة، هما زيد سو دي نوتيفيكاسيون. سجل هذوكم، اخزر حياة اللي هي دايرة بيك، واعمل اللي عليك باش تركز في اللي موجود قدامك في الوقت الحاضر. راو قد ما انت باش تكون ايجابي مع روحك وباش تسعى باش تبدل العادات هذه، قد ما باش تسجل السيركوي جديد، السيركوي نورونال جديد. وبطبيعة الحال حاجة جديدة يلزم العبد من الأول يركز فيها ويسعى للي ينبعد تولي حاجة أوتوماتيك.
4: واضح، هذا هو.
5: فوالا،
4: ميرسي بوكو، يعطيك الصحة، شكرا لك.
5: افيك بليزير.
4: صغير، تحية كبيرة ليك. يلا نمشيو للموزيكا، واتمالون شوغا، هاري ستايلز.

0: فيجو الفيجو الفيجو مع يروس راماتسوتي مع كارلوس سانتانا وصلنا لما 43 دقيقة وقيدكم مع الميني ميكس
1: 1 2 3 سامر ميكس ميكسي بور فو

هكا نوصلوا معكم لما 53 دقيقة ونكملوا رونديفو اليوم في باراسول. نتلقاو في المواعيد الجاية، موعدنا في خوض صحيح نهار الجمعة من 8 ل 9، سينون باراسول ترجع معكم نهار السبت من الساعتين للأربعة. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، في الإخراج سامي دويري، في الديجيتال والإخراج الرقمي حسام القايد. شوية أخرى موجز أخبار الأربعة ومن بعد بايلا، وهكا تتواصل ديما البرامج على جوهر اف ام. بقيت متابعة طيبة للناس كل، يلا ردوا بكم على ربحكم وعلى خير.

0: 70 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. على جوهرة اف ام تي في موجة آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أحيت ولاية بنزرت اليوم الذكرى 8 لاستشهاد الوكيل الأول بالحرس الوطني حمزة الدلالي الذي استشهد إثر عملية إرهابية غادرة جدت بتاريخ 8 جويلية من عام 2018 بعين سلطان من معتمدية غار الدماء بولاية جندوبة. ذهب ضحيتها أنذاك 6 من أفراد فرقة الحدود البرية للحرس الوطني. وقد أشرف رئيس المجلس الجهوي للأمن والي بنزرت سالم بن يعقوب على فعاليات موكب مهيب انتظم بالمناسبة في فضاء المركب الشبابي بمعتمدية جرزونة الذي يحمل اسم الشهيد، وذلك بحضور أفراد أسرته وأقاربه وثلة من القيادات الأمنية العليا والقاعدية. ونظم اليوم بمدينة الثقافة بشادي الإقليبي بالعاصمة لقاء إعلامي لتقديم المنصة الرقمية للتصرف في الدعم بالقطاع الثقافي لفائدة الفاعلين في مختلف المجالات الثقافية من فنانين وروائيين وسينمائيين ومسرحيين لتفسير إجراءات النفاذ لهذه المنصة. ويهدف هذا اللقاء إلى التعريف بهذه المنصة وأهدافها والمتدخلين فيها والمستفيدين منها، فضلا عن مكوناتها، مع التركيز على تقديم إجراءات تقديم الترشح لطلب الدعم وتبسيطها والإجابة عن مختلف استفسارات الحاضرين. في تصريح إعلامي أشار المكلف بالكتابة القاري لصندوق التشجيع الأدبي والفني منير ماجري إلى أن ميزانية الصندوق تبلغ تقريبا 7 ملايين دينار، تقسم على القطاعات الثقافية 6 من سينما ومسرح وتراث إلى جانب الموسيقى والرقص والإبداع الأدبي والفني والفنون التشكيلية. وتحتكم عملية توزيع الدعم للأمر عدد 3201 المؤرخ في 31 جويلية 2013، المتعلق بضبط شروط وطرق تدخل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني. دوليا، أفاد موقع ولا الإسرائيلية اليوم بأن تل أبيب تستعد لاحتمال استئناف القتال مع إيران. كما أضاف الموقع العبري أن الجيش الإسرائيلي عقد هذا الأسبوع اجتماعا تنسيقيا مع القيادة المركزية الأمريكية استعدادا لسيناريو تجدد المواجهات. لوحت روسيا باتخاذ إجراءات مضادة ردا على أي نشر لأسلحة نووية في دول البلطيق، مؤكدة أن هذه الخطوة لن تعزز أمن المنطقة بل ستفاقم التوتر وترفع مستوى المخاطر في خضم التصعيد العسكري المتواصل بين موسكو وكييف. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: استوديو المونديال الخميس 9 جويلية 2026، مش يكون مباشرة من فانزون مولوفسوس من 8 لـ9 متاع الليل قبل القمة المنتظرة في الدور الربع النهائي بين المغرب وفرنسا. بلستناونا على جوهرة فيم تي في في استوديو المونديال مع جمال وعدد من نجوم الرياضة كالعادة. الربح مضمون وجوائز قيمة في انتظاركم على جوهرة FM.

عبد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمع

0: Baila.
1: Baila. سبعة دقائق على جوهرة فم. مساء النور, مساء الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في رونديفو جديد من بايلة بتاريخ اليوم الأربعاء 8 جويلية 2026. كالعادة رافقكم من توا في اللافتر وورك متاعكم بعد ما وفيت القيلولة وبديت الحركية متاع العشوية. احنا رافقكم من توا حتى للسبعة متاع العشوية, وان شاء الله رفقة تكون طيبة. باش تلقاو معنا آخر الأخبار, تلقاو معنا لي بون بلون بالنسبة لسهرياتكم وين وكيفاش تنجموا تعديهم, بيان سور سهريات الصيف وسهريات جويلية. أكيد باش تلقاو معنا برشا معطيات وبرشا أخبار. مرحبا بكم الناس الكل, ليكيب الكل تسلم عليكم. زيدا ويكيب اليوم نلقاو فيها حسام القايد في الديجيتال, أهلا وسهلا. سامي دويري في الإخراج التقني, مرحبا سي سامي. وسنام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون بيان سور بالموزيكا واختياراتنا ديما متنوعة في بايلة على جوهرة فام. أو كنرضي والأذواق الكل, ما فماش شكون يرقد بعد الأربعة نتاع العشية, الحقيقة صعيبة شوية. اللهم واحد معناها الريتم نتاعو كيما نقولوا الكوتيديان ديكالي على الآخر, أما نورمالمون التوقيت هذايا وفيت القيلولة الناس الكل تسمع, الناس الكل برونشي على جوهرة فام. هذاك علاش باش تلقاو معنا الألوان الموسيقية الكل, والبداية باش تكون بعد شوية بكريك دافيد, بعده مادونا وسعد المجرد.
0: بايلا
1: بايلا

0: مادونا لاكي ستار توصلنا ل 24 دقيقة على جوهرة فم. مرحبا بكم توتشيت البون بلون تاع سهريتكم الصيفية.
1: وين نمشيو؟
0: وين باش نمشي؟ واخترنا باش نزوكم المهرجان بنزرت الدولي، وين في أكثر من مناسبة حكينا في بايلة على برنامج الدورة الجديدة من مهرجان بنزرت الدولي اللي تم الإعلان عليها بكل التفاصيل وأدق التفاصيل متاحة. دونك حبيت نعمل بكم جولة ونذكركم بأبرز العروض، لعل في الأيام القليلة القادمة تنجم تكون وجهتكم بنزرت بشطوطها المزيانة وجوها المزيان والبورت متاحة المزيان، وعلاش لا تحضروا في واحد من عروض الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي. الافتتاح باش يصير نهار 17 جويليا والاختتام 19 اوت، تقريبا شهر كامل من الاحتفالات في بنزرت. دونك الافتتاح باش يكون مع ايا دغنوج، 18 جويليا سيرك باباروني لو فواياجور، 21 جويليا مسرحيه بابا نويل لصابر الوسليتي، 26 جويليا شيب مامي، 28 جويليا رؤوف ماهر ووائل جسار، 30 جويليا ايمن الشريف وايهاب توفيق. نمشي بكم الغره اوت وليد الصالحي، 2 اوت مرتضى الفتيتي والشامي، 4 اوت رامي عياش، 6 اوت عرض زيارة لسامي اللاجمي، 9 أوت أمين بوتشار، 11 أوت أمينة فاخت، 13 أوت آدم، 15 أوت لطفي بوشناق، 17 أوت كازو، والاختتام مع صبر الرباعي نهار 19 أوت 2026. نعملوا طلة على أسعار التذاكر باش تقراوا حسابكم في البيوتجي متاعكم بيان سور، ونحكي لكم ديما على تذاكر أون ليني بيان سور. إذا فما شبابيك متاع اقتناء تذاكر مباشرة سواء في نقاط البيع المعتمدة وإلا في المسرح متاع بنزرت ديريكتومون، دونك تنجموا أو السوم أقل شوية. أي دغنوج بعشرة دينارات وخمسمائة ملي من العرض المسرحي اللي صابر الوسليتي بستاشن دينار. دونك يلا نغني 24 جويليا بستاشن دينار، الشيب مامي 26 جويليا بثلاثة وستين دينار وخمسمائة، دونك وائل جسار ورؤوف ماهر نهار 28 جويليا 42 دينار، إيمان الشريف وإيهاب توفيق 26 دينار وخمسمائة، وليد الصالحي 21 دينار، دونك سهرية الشامي ومرتضى زيدة بثلاثة وستين دينار وخمسمائة، رامي عايش 32 زيارة 26 و500، بوتشار 42 دينار و500، أمينة فاخت 26 دينار و500، سولد اوت بالنسبة لآدم ب 95 دينار و500 إلى حد الآن. بالنسبة لغدان بالنسبة للكراسي، أما لغدان مازالوا ديسبونيبل في سهرية آدم في إطار مهرجان بنزرت الدولي. لطفي بوشناق 15 أوت 26 دينار و500، كازو 42 و500، وصبر الرباعي مع هو الاختتام نهار 19 أوت في بنزرت الباس ب 42 دينار و500. دونك تنجموا تعملوا البيدجي نتاعكم من توا، خصوصا انه نعرف سهريات المهرجانات ما تحلى كان كي تكون الجروب كبير وتكون اللمه كبيره، سواء العائله الصحاب كليك هكايا موسعه، العائله الموسعه زاده بوركوا با. دونك ان شاء الله تستمتعوا بوقتكم، وان شاء الله بعد شويه باش نرجع لكم زاده في بايله باخبار اخرى تلقاوها معنا ديما في حديث متواصل على اجواء الصيف 2026 في تونس.

0: رجعنا لكم في بايلة الأربعة والثنين واربعين دقيقة على موجتنا الأخبار ما زالت متواصلة ومساجي موجه توت سويت للناس اللي تسمع فينا ومغرومة بمجال الإعلام بمجال الغديو وتحب تدخل تكتشف لكوزينة انتغن وتولي حتى هي موجودة في الحقل الإعلامي في تونس. أكثر تفاصيل تلقاها معنا توت سويت.
1: هلو سامر.
0: تسمعوا فيها والموظفين زيدا إذا عندكم الفرصة بيانسور وانتوما في فترة كونجي وسيانس يونيك تسمح لكم بيانسور باش تعيشوا معنا أجواء تخي سبيسيال من خلال الدورة الثانية في أعداد وتقديم البرامج الإذاعية. فحبيت نذكركم أنه جوهرة فام بالشراكة مع معهد تمغزيست لكفاءات المستقبل باش تقدم لكم دورة تدريبية متكاملة في أعداد وتقديم البرامج الإذاعية باش ننطلق في جويليا بيانسور. واللي يحب يعمل فورماسيون إكسبريس راهو هدايا ممكن بطبيعة حسب الطلب متاعكم وهذا بش يكون بإشراف نخبة من محترفي وعالم الإذاعة ونحكي خصيصا على جوهرة فام إذاعتي الأم اللي بش نكون إن شاء الله موجودة شخصيا في الدورة التكوينية هذه الثانية. دونك بش تلقوني سنة مهني بش تلقوا مجموعة من الزملاء كما حاتم بن عمارة كما زهير الجيس كما أمين ميلادي كما سامي بنور بش تلقوا زيدا أشرف بن عبد السلام دونك يسري التميمي وزميلتي من قسم الأخبار زيدا من الجبل الله باش تكون موجوده. دونك نوجه لهم تحيه كبيره برشا وان شاء الله باش تتعدى اجواء ياسر ياسر مزيانه. دونك الناس اللي تسمع فينا واللي انتريسي بالفورماسيون هذيا ويحبوا يدخلوا لجوهره فام ويدخلوا لعالم الاذاعه والاحتراف الاعلامي نقول لهم مرحبا بكم. راهي عندكم فرصه باش تعيشوا تجربه العمل الاذاعي الاعلامي الحقيقيه وتكتشفوا اسرار المهنه وتعرفوا لا كوزينه انترن وتعرفوا استوديو وتعرفوا اش معناها الديجيتال وتعرفوا اش معناها الميكرو كيفاش يحضر البرنامج وكيفاش لازمك قدموا البرنامج وكيفاش يلزمك تحكي قدام الميكرو كيفاش يلزم يكون عندك فن خطابة للجمهور اللي قاعد يتبع فيك. احنا نقول لكم اختي واختي وهذه الكل باش تعلموه معنا ومرحبا بكم في الفورماسيون الدورة الثانية في اعداد وتقديم البرامج الإذاعية اللي تقدمها لكم جوهرة فام. دونك لأكثر معلومات تنجموا تطلبونا على الرقم هذايا 93 400 409. نعاود لكم الرقم 93 400 409. كيما زيدا تنجموا تدخلوا ديريكتومون على الموقع www.tsi-26formation-s.tn وفيسا تكملوا إجراءات التسجيل نتاعكم مش تكتفيوا بالبري انسكريبسيون كهو يلزمكم تكملوا إجراءات التسجيل على خاطر الحقيقة الأماكن محدودة الطلب كثير وصحة ليه اللي بيجي بحدنا في الصيفية ويتمتع بالفورماسيون هذيا. تعرفوا علاش نقول صحة ليها؟ خاطر أول حاجة الصيف أنتوما الناس المعنيين بالنوع هذيا من الدورات التكوينية نعرف اللي مودكم باش تكونوا ديكونتراكتي في الصيف أكثر من اللي في الشتاء. احنا زيدا ليكيب بروفيسيونيل اللي باش تكونوا معاكم في الفورماسيون هذيا بصراحة باش نكونوا في الصيف زيدا ديكونتراكتي أكثر وحاضرين ومركزين معاكم أكثر من أي سيزون أخرى. دونك استغلوا الفرصة هذه خصوصا اللي انتوما تنجموا تعيشوا معنا أوقات طويلة جدا في استوديوهات الجوهرة فام وتعيشوا عن قرب كل الكواليس باش تعرفوا شو معناها أعداد البرنامج وش معناها تقديم البرامج الإذاعية. ونعاود نذكركم هذه فرصة. دونك سجلوا وكملوا البروسيدور متاعكم ومرحبا بكم في الدورة الثانية اللي تقدمها لكم جوهرة فام بشراكة مع معهد تمغزيست لكفاءات المستقبل. ميساج خنزير نذكركم بالرقم التليفون 93 400 409 وراهي تري تري بيانتو باش تبدا الفورماسيون ومن الافضل انكم تبداو الفورماسيون تاعكم من الاول حتى للاخر كيما نقولوا باك كامل باش ما يفوتكم حتى درس ما يفوتكم حتى تطبيق على خاطر الحقيقه كي اذا بتلانسينا البروغرام ما نجموش نرجعوا بتويلي. دونك الزملاء اللي باش يكونوا متواجدين ان شاء الله دونك حاتم بن عماره زهير الجيس منال جبله اشرف بن عبد السلام امين ميلادي يسري تميمي واني زيدا شخصيا سنه مهني باش نكون موجوده في الدوره هذيا. دونك مرحبا بكم الناس الكل على جوهره فام.
2: Baila.
0: Baila.

وصلت معنا الأربعة وثلاثة وخمسين دقيقة على جوهرة فين. بعد لحظات الموعد بش يكون إخباري دونك مع زملائنا من قسم الأخبار, لكن النشرة بش يكون اقتصادية 100% من خلال البزنس نيوز, وإحنا نرجع لكم ونكملوا مع بعضنا ساعتنا الثانية اللي بش تلقوا فيها متابعات وأخبار موجهة أساسا للناجحين في البكالوريا اللي نعرف اليوم يستنيوا في نتائج لزاسماس, نتائج دورة المراقبة بالنسبة لبكالوريا 2026. إن شاء الله ألف مبروك للي التحقوا, إن شاء الله ألف مبروك للمتوجين, وأكيد معنا ديما تلقاو الأخبار اللي تهمكم في علاقة بالشعب الجديدة, بما أنه الفترة هذه وشهر جويليا الكل لا حديثة إلا على مسارات المستقبل وتحديد المستقبل بالنسبة للناجحين في البكالوريا, وهي خطوة مهمة جدا. دونك كل ما تجيكم الفرصة باش تسمعوا معلومة صحيحة ومعلومة مؤكدة من المصدر ومعطيات صحيحة باش تعرفوا شنو اللي فما جديد وكيفاش سوق الشغل اليوم قاعد يدور, راح نقول لكم أعطيونا وذنيكم بعد شوية في بايلا باش تلقاو معنا أكثر تفاصيل.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيس
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في

0: City Watch, la maison des montres originales.
1: Business News.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. عقدت اليوم جلسة عمل في مقر ولاية سوسة. عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مبعوثة الأخبار شيراز التزركي كانت في

0: المتابعة. وتحدثت إلى رئيس وحدة النجدة بسوسة عن تضافر جهود عديد المتدخلين لحماية موسم الحصاد عبر عديد التدخلات الميدانية.
1: سجلنا 21 عديد بمسيرة الحية 5 حالات بقوات عنفية من بلد القرص وما يشبهها، والحمد لله ما سجلناش حقيقة حتى عديد في أي غرفة من مشعر أو إلى سوسة، ولا يرجع لحقيقة المجهود الكبير اللي تقوم به مصالح الفلاحة وبالخصوص إدارة الغابات من مدارس ومن عمل تابعين لإدارة كيف كيف عشان جبل سجلنا قرابة 350 تدخل، وهذا العدد الكبير سنبدأ اللي وقع الحقيقة يشد اسمه مجهودات الحماية المدنية، وهو اللي قاع الحقيقة اللي يمثل عبء على كيف الدولة من حيث المصاريف والقرارات وهي ما يتابعها. كإجراءات وقائية وعملياتية متخذة تم تحديد مخطط الجوي للكباب، كما تم تحديد مخطط على الرقابات كيف كيف سيقوم الوزارة الصناعية المشتركة مع مصالح الرقابات لمعاينة المسالك الرقابية والفلاحية والقرارات النهائية، رغم المجهود اللي قام به الحقيقة بعض البلديات وتدخل تحسين الحالة العامة لهذه المسالك، لكن باقي عندنا إشكاليات في الموضوع هذا. قمنا بعمليات حماسية وضروريه في عدة فلاحين وعمال الوزارة وكيف الحصاد والزوار بالتنسيق مع خلايا الإرشاد الفلاحي، كيف كيف قمنا بتوجيه مواصلات كتاب العمون لإزالة الأعشاب الجافة والطرقات وتقديم الأشجار المضيفة لأسلاك التيار الكهربائي، كيف كيف برمجة إحداث نقاط مياه اصطناعية جديدة وزيادة عديد التوفرات نقاط تزود المياه الحالية.
0: عقدت لجنة الخدمة والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة استماع لممثلي وزارة التشغيل والتكوين المهني بخصوص الإشكاليات والتحديات التي تواجهها الشركات الأهلية. في مستهل الجلسة قدم إطارات وزارة التشغيل عرضا تناول الإطار القانونية والترتيبية والإجرائية لتكوين الشركات الأهلية محليا وجهويا، وتطرقوا إلى مجال المرافقة والتكوين لباعثي الشركات الأهلية وإحداث لجان جهوية للإحاطة بالشركات الأهلية وفق بلاغ أصدره المجلس الوطني للجهات والأقاليم. المعطيات المقدمة حول الشركات الأهلية أفادت بالمناسبة بأنه تم تمويل 75 شركة أهلية إلى موفى شهر مارس من هذه السنة، كما تم إحصاء 791 مبادرة مسجلة بالسجل الوطني للشركات الأهلية، ويتوزع المشاركون في هذه الشركات الأهلية بين 11,000 من الذكور و5,000 من الإناث و2,300 منهم من أصحاب الشهائد العليا وأكثر من 160 من ذوي الاحتياجات الخصوصية. دوليا ارتفعت أسعار النفط الأمريكي بنحو 3% في التعاملات هذا اليوم الأربعاء، مواصلة مكاسب الجلسة السابقة بعد شن الجيش الأمريكي سلسلة ضربات على إيران، ما عزز المخاوف من انهيار الهدنة الهشة وتجدد التوتر في منطقة مضيق هرمز. أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي خلال شهر ماي، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الطاقة رغم تباطؤ وتيرة الزيادة على أساس شهري. أعلنت شركة سوناتراك الجزائرية اليوم تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا في خطوة تستهدف توسيع حضورها في السوق الألمانية وتعزيز مكانتها موردا رئيسيا للطاقة في أوروبا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه أمر وزير الخزانة الأمريكي بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا، وهاجم مدريد واصفا إياها بأنها شريك سيء في حلف شمال الأطلسي. يذكر أن صحيفة تيليغراف قالت إن الولايات المتحدة صدرت بضائع بقيمة 26 مليار دولار إلى إسبانيا في العام الماضي، محققة بذلك فائضا تجاريا قدر ب 5.2 مليار دولار. نهاية المجلس، إلى اللقاء.
2: Business News.
3: جوهرة اف ام. Tendance.
4: Tendance. برعاية مع بوريدو اكتيفيسي فكب احسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
5: اريدو طور عالمك.
6: مرحبا.
2: مرحبا بكم الناس الكل قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. الموعدنا اليومي جمعنا بكم لقيت هذايا في فقرة توندونس. اليوم نحكيوا على شركة اسمها زد اي، بتبيع شركة صينية تعلن عن اطلاق نموذج جديد سميته جيلم 5.2. نموذج متاع شنو هو؟ متاع ذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة هذه، والخطوة هذه تعكس تصاعد المنافسة العالمية في سباق الذكاء الاصطناعي. الشركة الصينية هذه تحب تنافس النماذج الرائدة كما تشات جي بي تي من عند الأوبن اي اي، ولا جيميناي من عند جوجل، ولا كلود من عند الأنتروبيك. النموذج الجديد يركز على تنفيذ المهام المعقدة والبرمجة والعمل بطريقة أقرب إلى الوكلاء الأذكياء، نعرفوها أكثر باللغة الإنجليزية الاي اي ايجنتس، وهي فئة اللي ولت محور المنافسة بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي خلال سنة 2026. بالنسبة لجيلم 5.2 ما يقتصرش على الإجابة على الأسئلة السهلة وإلا يعمل لك ديتكست، لكن تم تصميمه باش ينفذ سلسلة من المهام بشكل مستقل، كما مثلا ينجم يكتب حتى ديكود متاع بروغراماسيون، ينجم يحلل البيانات، ينجم يستخدم أدوات مختلفة لإتمام المهام الموكولة ليه من غير ما يستحق لكونه تتدخل معاه برشا مرات. وتأكد الشركة اللي كون النموذج يتمتع بقدرات محسنة في التفكير المنطقي، فهم التعليمات المعقدة، والتعامل مع المشاريع البرمجية الكبيرة، شيء اللي نجم يخليه منافس مباشر للنماذج المتقدمة واللي تركز على الانتاجية وتطوير البرمجيات. خروج لقيت هذا جيلم 5.2 يعكس استمرار دخول لاعبين جدد إلى المنافسة العالمية في وقت ما عادش فيه الهيمنة مقتصرة على الشركات الأمريكية كاو. ويتوقعوا الخبراء اللي كونوا الأشهر المقبلة باش يكون فيها منافسة أقوى بين الشركات المطورة، هذا الكل مع تركيز على تقديم نماذج أكثر ذكاء، أقل تكلفة، وأكثر قدرة على تنفيذ المهام المعقدة، سورتو بشكل مستقل، يعني أقل تدخل من عند المستخدمين البشر. هذا شنو اللي عنا اليوم. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد.
3: Baila!
5: Baila!

0: الجمعة اف ام تي في مجمع موجة
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من أهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: جوهرة
1: بيبليسيتي
0: بايلا

0: Baila. الخمسة وثمانية وعشرين دقيقة على بايلة دونك على جوهرة فام. مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى للسبعة نتاع العشية، وكما وعدتكم في ساعتنا الثانية باش نسمعوا أخبار جديدة موجهة للناجحين في البكالوريا. نتمنى لهم كل التوفيق بيان سور، وديما نقول لهم الفترة هذه راهي فترة حساسة جدا في تحديد مسارات المستقبل نتاعكم، خذوا وقتكم وخذوا المعلومات الكافية باش تعملوا الاختيار السليم اللي يتناسب مع شخصكم، مع البروفيل نتاعكم ومع إمكانياتكم وقدراتكم. يعني ما تقعدوش مركزين برشا كان في حكاية السكور سكور سكور أو سكور، هذاك في الآخر يبقى مؤشر تقريبي لآخر مترشحة يا ولا آخر طالب التحق بالكلية هذيك أو الاختصاص هذيك، هو يبقى تقريبي بطبيعة نجم المعطيات تبدل عام سنة. أما أهم حاجة ننصح بها الأولياء وننصح بها الناجحين في البكالوريا التوقيت هذية إنهم يفهموا المسارات هذية شنية وشنية أفاقها في سوق الشغل، وذكي بيان سور اللي خمم ديسي عشر سنين. هذا المساج ديما اللي نحب نقوله للناجحين في البكالوريا. اليوم باش نقدم لكم جديد مع المعهد العالي للإعلامية وتكنولوجيات الاتصال بسوسة ليزيد كوم، اللي عنده جديد، عنده الشعب متاعه وعنده مساراته بيان سور الخاصة به، والكلام الكل باش يكون موجه للناجحين في البكالوريا سواء دورة رئيسية ولا دورة مراقبة، اللي نقول لهم ربي يجيب لكم إن شاء الله بشير الخير تخي بيانتو. وكل التفاصيل باش ناخذوها من عند ضيوفنا سي هشام شعبان اللي هو مدير المعهد. مرحبا بك سي هشام، أهلا وسهلا نورتنا.
1: عايش.
0: ومرحبا بسي أمان عجرود زاد مدير الدراسات بالمعهد. مرحبا بك سي أمان.
2: مرحبا بك، شكرا.
0: شكرا لكم، مرحبا بكم بحذنا في بايلة على جوهرة فيم. دونك نحكيو على مؤسسة عمومية عريقة في تكوين خاص بالإعلامية وتكنولوجيات الاتصال المعروفة باسم ليزيد كوم. دونك شو اللي عندنا جديد سي هشام، وشنية المعطيات اللي تنجم تقدمها للناس اللي تحب تعرف معلومات عن ليزيد كوم؟
1: شكرا. اول حاجه على السلامه سناء، نشكرك على الاستضافه.
0: مرحبا،
1: ونوجه تحياتي لكافه مستمعي جوهرة فام. كنت اسمع من الاول كلمه صغيره على ليزيد كوم 25 سنه من التميز في التكوين في مجال الاعلاميه وتكنولوجيات الاتصالات
0: ما شاء الله.
1: ليزيد كوم اكثر من 5000 متخرجه ومتخرج. دونك ليزيد كوم عنوان صحيح من بون ادريس pour le nouveau bachelier. خاصة اليوم مش نحكيو شوية على اختصاصات واللي فورماسيون في ليزيد كوم.
0: اي سورتو الناس الكل تحكي على الاعلاميه وتكنولوجيات الاتصال، معناها انتم هذوما زوز موجودين عندكم. دونك شنو اللي عندكم جديد ان شاء الله، والطلبه اللي اليوم قدامهم دليل التوجيه الجامعي باش يلقاو ليزيد كوم في سوسة، دونك شنو نجمو نقولوا لهم؟
1: وبالضبط احنا خلينا خبره كبيره في مجال التكوين في توسكي اعلاميه وتكنولوجيات الاتصالات الاعلاميه بكافه مجالاتها، الانتليجنس ارتيفيسيال، سيبر سيكوريتي اكسيترا. جديد برشا سناء، ان شاء الله في الوقت القصير نجمو نحكيو عليهم الكل. اول حاجه فرحه كبيره لدى كافه مكونات المعهد العالي للاعلاميه وتكنولوجيات الاتصال بسوسة، وبعث التكوين الهندسي الجديد اللي يضم مرحله مندمجه تحضيريه مندمجه دوم سنتين.
0: دونك يقولوا مرحله تحضيريه مندمجه معناها اللي باش يلقاوه ولا المتداول هو السيكل بريباراتوار انتغري.
1: توتافي دونك سيكل بريباراتوار انتغري في الاعلاميه. تالي مرحلة بعد النجاح هي مرحلة تكوين هندسي ولدوم 3 سنوات
0: بي؟
1: ولا فيها زوز اختصاصات مع زوز فروع اللي هما السيبر سيكوريتي والانفورماتيك بور لا سونتي. المرحلة هذه كما تعرف مرحلة تحفيذية مهمة للطالب، وخدمنا عليها كثير. دايق سامحني ما فابين توجه الشكر كيف تمنساها ما عن قريب عن قرب عفوا وعن بعد اللي بعث هذا التكوين الهندسي اللي فهم المرحلة التحضيرية. أولا هي مسار صحيح وآمن للطالب الناجح الجديد في البكالوريا، خاطر كي ينجح في المرحلة التحضيرية يقع روحه مباشرة في التكوين الهندسي في نفس المؤسسة دون الباساج بالكونكور الكونكور ناسيونو. كذلك على خاطر هي بالأساس التقييم فيها يكون الكونترول كونتينيو، يعني
0: المراقبة
1: المستمرة والامتحانات في وسط المؤسسة ما غير ما يتعدى بمخاطر عفوا الكونكور ناسيونو، يعني فرصة واحدة كما تعرف ليزاكسيدون
0: ماني تعرف روحك باش تكمل على طول معناها
1: ولا تعرف شنو هو التكوين الهندسي اللي سنا فيك وشنو هما الاختصاصات اللي سناو فيك؟
0: احنا الاختصاصات اكيد بعد شويه نحكيو ما بيهم نحكيو عليهم بلوتو باكثر تفاصيل مع سي امينه. ما نجلب انتباهي في الكلام اللي انت قلت قلت لانفورماتيك بور لا سونتي ويظل لي هذه حاجه يعني مميزه جدا في ليزيدكوم
1: بالضبط. السيبر سيكوريتي كذلك على خاطر احنا نقريو ونكونوا في السيبر سيكوريتي وكذلك عندنا شراكات مع مدارس اجنبيه في الانفورماتيك بور لا سونتي والتكوين الهندسي تم تاهيله اخيرا يعني بريبا انتجري فما دو باركور اللي هما اي او تي سيكوريتي الاي او تي انترنت الاشياء معها تكوين فرعي اللي هو السيبر سيكوريتي فما الباركور الثاني هو انتليجنس ارتيفيسيال اي اناليز دو دوني مع تكوين فرعي اللي هو لافورماتيك بور لا سونتي الاعلاميه للصحه صحه الترجمه
0: بي بي
1: دونك مرحله تحفيزيه تعرف عندها امتيازات كثيره. الطالب يكون قريب للاستاذ نتاعو والاستاذ يكون قريب للطالب من حيث التاثير كما فكرت يعني ما فهمش الريسك نتاع الكونكور يعني الطالب عارف روحه بعد النجاح شنو هما السبيسياليتي الموجودين في المعهد وشنو واحد يعمل تكوين تطبيقي من الاول اكتشاف مهنه مهندس من السنه الاولى والسنه الثانيه دونك هذا المولود الجديد بليزيدكوم. كذلك احنا استغلينا فرصه التاهيل لليسونس على الصعيد الوطني وقمنا بميزاجور لليسونس نتاعنا اللي هما كان تسمع نفكرهم الى الاجازه الاساسيه عفوا الاجازه في هندسه النظم الاعلاميه اختصاص النظم المحموله وانترنت الاشياء الاجازه في علوم الاعلاميه مع اختصاص الاعلاميه والوساطة المتعدة والاجازه في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واختصاص الاتصالات.
0: معناها ثلاثه اجازات اللي عندكم هذوما ديجا صارت ميزاجور يعني مراجعه كما نقولوا لبرنامج التكوين اللي فيهم باش يتاقلم مع متطلبات سوق الشغل
1: بالفعل هذا هو ما تم خاصه ليزيدكوم معروفه يظل الناس كل تعرف شنو نعملوا فيها شنو نكونوا فيها.
0: صحيح معروفه ليزيدكوم اسمها سبقها كما نقولوا سمعتها سبقتها.
1: في لابيليتاسيون هذه الاجازه خاصه في الاتصالات في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والاتصالات تم المراجعه تقريبا بطريقه جذريه للبرامج
0: تو ما عادش فما مطلوب شي شيء من زمنا نتقل مع
1: هو اكزاكتمون هو
0: كل شيء قاعد يتبدل ولا
1: بالتفاعل مع نو بارتنير اندستريال ومع سوق الشغل ومع تبعنا يعني صحيح الليسونس القديمه ولا تقديمه بكلمه قديمه دونك تم تقريب تغيير جوهري لذلك نادي الطلبه ما تخافوش في عندكم معلومات ربما قديره بالعكس استغلنا الخبره نتاعنا استغلنا الطاقه اللي عندنا اللي هي الاسابه نتاعنا والخبره نتاعنا وبدلنا في البرنامج بطريقه جبريه
0: مهم برشا
1: هذا كل سامحني سنة بون الانجازات هي بالكل راهي مش وليد الصدفه هي خدمه مجموعه عائله متكامله احنا ديما نقولوا في ليزيدكوم راحنا عائله صغيره بالحق وسيتان افونتاج كنا قراب بعضنا كنا نعرف بعضنا حتى مع الطلبه دونك نتوجه بالشكر الى كافه اطارات ليزيدكوم من عامله من موفين من اسابه وفخور كون يكون مبين لان عندنا من اعز الخبراء والاطارات اطارات تنتيس واطارات اداريه حاجه بركه سنه ما نجمش نطول ما يلزمنيش ننسى زاده اللي هي حاجه انيديت ربما يقول لي اول مره تقع على صعيد ربما الوطني وربما حتى جامعه سويس هي البعث ليسونس جديده اون كو ديبلوماسيون مع ليها شوسي سوسا يقول لي صديقتي وزميلتنا هدام مبروك
0: كانت حاضره بحضنا ديجا
1: وحكيت عليها ليسونس ليسونس مهمة جدا تتماشى مع الواقع الحالي
0: صحيح.
1: مع سوق الشغل اللي هي ليسونس اون داتا ساينس اند بزنس اناليتيكس وانا نشكر زميلي سيامان عجود اللي شارك مع المجموعة
2: شرفت.
1: من الأسابة كذلك سي ناصر بكار مدير قسم الإعلامية بليزيدكوم وزملائي كافة زملائي بليهاشوسي سوس حاجه بركه راهي ديفيرونت على انفورماتيك دو جيستيون لان بعض الزملاء ربما حاجه اخرى
0: حاجه اخرى والقوية فيها اللي هي كود ديبلوماسيون، يعني الطالب كيفاش يتخرج في يتخرج تقولش عليه يقرا في زوز مؤسسات exactly. جامعيه exactly. لي زيت كوم و لي اتش او سي، دونك حاجه مزيانه زاده وسورتو اللي هي فيها
1: الانتيليجنس ارتيفيسيال، فيها ليكونومي، فيها جيستيون، فيها البيزنس والبيك داتا، يعني حاجه مختلفه تماما وحاجه جديده،
0: حاجه ياسر مزيانه ونشجعكم عليها ويعطيكم الصحه الناس الكل على المجهود هذا. خلينا نعطي الكلمه لسي امين عجرود. مرحبا بك سي امين، على السريع انت باش تحكي لنا على لي باركور اللي عندكم، خصوصا شكون هما الطلبه اللي نجموا يركزوا مع لي زيتكوم، يعني اني توا طالب بلوتو تلميذه نجحت في البكالوريا وقدامي دليل التوجيه وعيني على لي زيتكوم، دونك شنو الشعاب اللي تقبلوا منهم، شنو نجموا نحكيوا لهم على لي سكور، على لي ماتير، لي باركور، ما نعرفش يعني فما البريباراتوار عامين بعديك فما ليسونس فما دي ماستر والا لا، دونك شنو اللي عندكم؟
2: السلامة وشكرا على الاستضافة. بالنسبة للناجحين جدد في البكالوريا، نقبل أساسا البكالوريات الشعب العلمية، يعني هما الرياضيات،
0: علوم تجريبية،
2: علوم الإعلامية والتقنية، هذولا الأربع شعب اللي يكونوا ينجموا يدخلوا ويقراوا مراحل التكوين ومسارات، ياخذوا مسارات في لي زيتكوم. اذا كنا نبداو نحكيو بالاجازات، عندنا حاليا توا ثلاثة اجازات كما تفضل سي هشام وقال، وقع اعاده التاهيل نتاعهم يعني في نطار تاهيل الشامل اللي عملته للوزاره، وقع اعاده النظر في معناتها في لي بلان ديتود نتاعهم هما. عندنا ليسانس علوم الاعلاميه اللي هي عندنا نسميها ليسانس ملتي ميديا، اللي هي ليسانس فوندامونتال في الاعلاميه، في علوم الاعلاميه، يعني اللي حاب يتخرج ويتكون في الاعلاميه سورتو سكون ابل معناتها في الديفلوبمون، معناتها تطوير تطبيقات ويب وموبيل وغيره في الاعلاميه وباز دوني، هذاك في الليسانس هذيك. عندنا دوزيام اجازه ثانيه اللي هي انترنت الاشياء اللي نعبروا لها بالاي او تي، اللي هي اجازه تعنى كيف فما جانب اعلاميه وجانب كيفاش يعني تستغل الجانب الانترنت الاشياء اللي هو كيفاش توظفه وتجريب افيك دي زابليكاسيون انفورماتيك. نعرف سمعني ان
0: لا بالعكس انت قاعد تبسط لهنا، خاطر كيسمعوا اي او تي انترنت
2: دي زوبجي،
0: يعني اي اباز دو كوا انترنت الاشياء، يقولوا شنو
2: هي سيستيم امباركي كي اباز دو كابتور، فهمتني؟ كابتور هو شنو الوظيفه نتاعو؟ انه جوست باش يعطيك معلومه، انت المعلومه ذكية يلزمك تستغلها توظفها في تطبيقها، ومن بعدك المعلومه ذكية انت باش تجري بها في الصحه، في الفلاحه، في الاندستري، في الكهرباء، يعني تقريبا تو حاليا توتي امباركي، ما فماش حاجه ما فيهاش سيستم امباركي.
0: باهي كمان سيكل انجينيور، عندنا دي ماستر
2: هذو لي ليسونس،
0: لي ليسونس بلوتو وي
2: كمان لي ليسونس، فهمني؟ عندنا ثلاثه مسارات وثلاثه ماسترات، باش احنا زوز ماسترات مهني وماستر بحث. ماستر تقريبا كل ماستر مهني تبع للاجازه نتاعها، لو كان فما التصويره
0: اكيد قاعدين نشوفوا فيها
2: هاي يعطيهم الصحه فبدي زملاء. يعني عندك الاجازه العلوم الاعلاميه اللي ينجم الطالب يواصل في الماستر ماجستير خدمات الويب، اللي قرا اجازه في الاي او تي ولا قرا في التليكومونيكاسيون ينجم يعمل ماجستير مهني في السيكوريتي سيرفيس دي ريزو، وينجم زاد كيف كيف اللي هو عنده كيما نقولوا اطلاع ولا حاب يواصل في الدومين نتاع الريشيرش البحث العلمي، فما ماستر دو ريشيرش اللي هو يدخل فيها على اساس انه من بعد باش يكمل كيف كيف زاد تقريبا الخاصيه يمكن الوحيده من القليل في الجمهوريه انه لي زيت كوم تحتوي على جميع مراحل التكوين الجامعي من ليسونس من الماستر انجينيور ايكول دكتورال ولا ميم دوز يونيتي دو ريشيرش في لي زيت كوم تاعنا، يعني تقريبا اي فورماسيون اونيفرسيتير اوبليغاتوارمون والحمد لله تلقاها في لي زيت كوم.
0: اللي يجيكم من الباك وعمره 18 سنه بحول الله يكمل الباركور،
2: وينجم يجينا بعد الليسونس يدخل الماستر، وينجم يجينا بعد الماستر يدخل دكتوراه، يعطيك الصحه يا مدام.
0: دونك الحقيقه كلام واعد برشا واختصاصات واعده جدا. اعطيوني اللي يحب يدق الباب ويسمع الجواب شنو يلزمه يعمل؟
1: اللي يحب يدق الباب ويسمع الجواب مرحبا به في لي زيت كوم، مازلنا احنا موجودين. سينو يوم 15 جويليا فما جورني د لورينتاسيون
0: كلية الطب
1: بسوسة مرحبا بيهم مشاقة وناس من زيتكم عسابة مدير أقسام إداريين
2: مدير دراسات
1: سامحني
2: مدير دراسات
1: مدير دراسات سيامين بيان سور سيامين عجود نجاوب على كل سؤالات
0: مطلوب جدا هذه يا سي هشام
1: مش إجابة فقط أيه. ننصحهم وبصراحة يعني حتى لو مش يمشي نوتر انستيتيسيون نشوفوا رغباته لخاطر الطالب راهو مش ديبلوم برك راهي رغبات بروفيل
0: صحيح
1: ومن بعد لا فورماسيون ولا في في وسط المواس
0: واكيد بالتواصل المباشر معكم ينجموا يفهموا اكثر وياخذوا معطيات على المواد خاطر توا الطالب ساعات يغريه الاسم ويقول لك اي هاو الناس الكل تحكي عليا باغ اكزومبل هاو الناس الكل تحكي على انترنت الاشياء اما يقول لك اعطيني شنو باش نقرا برشا مات باش نقرا برشا شنو فهمت وهذه يلقاوك في تواصل معكم مباشره دونك يكونوا بحذاكم ان شاء الله في كليه الطب نهار 15 جويليا
1: سنه حاجه اخرى طالب زادة مش قرية برك
0: اي راي حي مش قرايه برك صحيح
1: حياته برمي الحوايج معروف عليه نسيتكم هي الحياة الثقافية والأنشطة
0: اللي تكون اون باراليل مع الباركور
1: عندنا 14 نادي في جميع المجالات
0: ما شاء الله
1: في الفن في الانتيليجونس ارتيفيسيال في السيبر سيكوريتي الهلال الأحمر يعني في جميع المجالات مرحبا بيهم نجاوبهم على كل شيء
0: بالضبط
1: على الحياة الجامعية وعلى الاقتصاد
0: أكيد وذي قلت نهار 15 جويليا باش يكون في كلية الطب بسوسة دونك جورني بورت اوفيرت ولا جورني دوريونتاسيون إذا نجم نقولوا تنظمها كلية الطب من خلال دعمها لكل المؤسسات الجامعية اللي موجودة في سوسة دونك اليوم حكينا شوية حكينا مطولا على المعهد العالي للإعلامية وتكنولوجية الاتصال بسوسة دونك إزيدكم تاخذوا وقتكم أنا هذا نصيحتي اللي نقولها للطلبة اللي باش يعمروا تري تري بيانتو بطاقات التوجيه الجامعي نتاعهم يفهموا رواحهم شنو يحبوا يسألوا برشا وما يحشموش من السؤال مهما كان بسيط يعني شنو باش نقرا شنو هما لي كوفيسيون العام الاول كيفاش العام الثاني كيفاش انجلي فرونسي دونك ماتيماتيك الجبر ستاتستيك هذا الكل اسالوا عليه راه مهم جدا
2: الافاق
0: المستقبليه سي فري
2: برشا تو ما عادش سامحوني الدخل يعني تو الطالب صحيح يقول لك انت تدخل نقرا اجازه
0: أي.
2: ولكن ما شنو نجم نعمل ما بعد الاجازه في نفس المعهد في نفس المؤسسه شنو نجم توفر لي كمعناتها باش نجم نواصل
0: مع من أنه مؤسستك الأولى هي تكون الحاضنة لمستقبلك ولمسارك الجامعي الكل شكرا لكم سي هشام يعطيكم الصحة سي أمين عجروت شكرا لك يعطيك الصحة على الحضور دونك أكيد أكثر تفاصيل تلقاوها على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك سينو تنجموا تعملوا طلع على صفحة ليزيتكم الرسمية على الفيسبوك ولا موقعهم على الانترنت تاخذوا أكثر تفاصيل متابعتنا ما زالت متواصلة في بايلة حتى للسبعة متاع العشية مرحبا بكم الناس الكل

Bailar. الخمسة واربع وخمسين دقيقة في بايلة على جوهرة فيم. مازلنا معاكم, المشوار مازل متواصل. بعد شوية الغنديبو يكون 100% سبورتيف مع ليكيب سبور على جوهرة فيم من خلال آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهرة سبور واللي بش اسمعوها إن شاء الله الستة متاع العشية. حبيت نذكر كل اللي يسألوا فينا على مهرجين سوسة الدولي وين وشنية أخباره وشنية آخر الأخبار. نقول لكم شوية صبر بركة, الكونفيرنس دبخيس إن شاء الله الرسمية باش تصير نهار السبت 11 جويلية 2026 في مسرح سيدي ظاهر. وجوهرة فيم شريك إعلامي استراتيجي في المهرجان هذايا في دورته 67 سنة. نحكيو على شيخ المهرجانات التونسية, دونك أكيد برشا تفاصيل باش تسمعوا بها, أكيد برشا مفاجآت إن شاء الله حلوة تستنى فيكم في المهرجان هذايا. وكما قلت لكم نهار السبت 11 جويلية باش تصير الندوة الصحفية. دونك جمعية مهرجان سوسة الدولي ما عندهاش برشا ملي هبطت البلاغ رسمي هدايا ودعات صحفيين وممثلي وسائل الأعلام لتغطية الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 67 للمهرجان. أكيد تستنيوا برشا أخبار مزيانة على جوهرة فيم من خلال متابعاتنا للمهرجانات الصيفية, سواء أساسا في بايلة من الاثنين حتى للخميس, وإلا زيدا في جوهرة باينايت مع زميلي أحمد الحبيسي. المشوار مازال متواصل توت سويت بالموزيكا. بعد شوية كما قلت لكم الستة بالضبط تستنيوا جوهرة سبور.

عند العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: Jawer Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawer FM.
1: بيري عايد
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوريدو طور عالمك جوهر سبور
2: الستة وخمسة دقائق مرحبا بكم في جوهر سبور نحكيو كأس عالم ونحكيو طبعا على برنامج

0: على اف ام تي في.
1: بعد ما تأهل طبعا المنتخب سويسرا البارح على حساب كولومبيا بركلة الترجيح 4-3 بعد ما فات المباراة 0-0 في الوقت الأصلي والطبيعي والإضافي، طبعا ركلة الترجيح مكنت المنتخب السويسري من الترشح على حساب كولومبيا. دونك عرفنا البرنامج الكامل للدور الربع النهائي، برشا مقابلات وبرشا فرجة. طبعا اليوم فما راحة بالنسبة للمقابلات على مستوى كأس العالم، وغدوة القمة باش تكون بين المنتخب العربي الشقيق المغربي اللي يواجه المنتخب الفرنسي انطلاقا من 9 متاع الليل. كذلك نهار الجمعة مقابلة وقمة أخرى أوروبية، بلجيكيا إسبانيا انطلاقا من 8، ثم نهار السبت 10 متاع الليل مواجهة أخرى زادة أوروبية 100% إنجلترا النرويج، ونهار الأحد صباحا في الفجر ساعة 2 صباحا سويسرا والأرجنتين. الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن على تعيين الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيرو لإدارة قمة الدور الربع النهائي اللي بيشتجمع كما قلت المغرب بنظيره الفرنسي. طبعا دور المواجهة هذه نهار الخميس انطلاقا من 9 ليلا بتوقيت تونس، هي الثانية على التوالي بين زوج منتخبات في الأدوار الإقصائية بعد نصف نهائي مونديال قطر 2022. مصادر إعلامية كشفت أنه خضوع الاتحاد الأرجنتيني لتحقيقات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب حركات مالية تشمل عقود تجارية تدار على شبكات وبنوك داخل الولايات المتحدة الأمريكية. الرقم اللي يحكيوا عليه رقم كبير، 300 مليون دولار، يعني صنفوه في خانة غسل الأموال. طبعا إلى حد الآن فماش حتى اتهام رسمي للاتحاد الأرجنتيني، وفماش حتى رد فعل ولا توضيح من الاتحاد الأرجنتيني. دونك هذا كله حديث على مستوى وسائل الأعلام الأجنبية وخاصة اللي تتابع في كواليس كأس العالم. الاتحاد الكرواتي أعلن استقالة المدرب زلاتكو داليتش اللي طبعا درب الفريق ودرب المنتخب الكرواتي تاريخ نجم نقول المدرب هذا أكثر من 9 سنوات مع الفريق بعد أقل من أسبوع، طبعا على إثر وداع كأس العالم منذ الدور 32 وبعد الهزيمة قدام البرتغال 2-1. طبعا فترة داليتش فيها برشا إنجازات، نذكر أنه حقق المركز الثاني في مونديال روسيا 2018 وحقق النسخة المركز الثالث في مونديال قطر 2022. الاتحاد المصري طبعا لكرة القدم أبدى استياءه الشديد من تحكيم في مباراة المنتخب أمام الأرجنتين والخروج منذ الدور الثمن نهائي لكأس العالم. اعترض على قرارات المقابلة هذه، نذكر مباراة في 3-2 لصالح منتخب الأرجنتين، وطبعا كل الاتهامات وجهها للحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسي اللي طبعا هو تقنية الفيديو، خاصة في إلغاء هدف زيكو وعدم احتساب ركلة الجزاء لمحمد صلاح. طبعا الاتحاد المصري تمسك بحقوق المنتخب وخاصة أنه باش يراسل كل الهياكل واللوائح ضمن طبعا ما تقتضيه القوانين. في المقابل طبعا حكي على خاصة على أداء اللاعبين وخاصة القيمة القتالية متاع اللاعبين. في نفس الوقت نذكر أنه المدرب حسام حسن كذلك كان انتقد الاتحاد الدولي واعتبروا أنه عنده محاباة لمنتخب الأرجنتين.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: اللجنة المستقلة لفض النزاعات بالنجم الساحلي أعلنت عن غلق الملف الثامن المتعلق بإيهاب المساكني والانطلاق في تحدي جديد قيمته مليار لخمسة ملفات، أولها طبعا ملف حمزة جلاسي اللي يقدر ب 281 ألف دينار. أو نسمع مع بعضنا الدكتور كريم العكروت اللي هو رئيس لجنة فض النزاعات، لجنة مستقلة لفض النزاعات، وكذلك رئيس الهيئة التسييرية الجديدة للنجم الرياضي الساحلي.
2: كما تعرف وصلنا الدوسي الثامن نتاع إيهاب المساكني، وبالمجهودات نتاعكم الناس الكل توصلنا لإغلاق الملف هذايا 304 ملايين. ميرسي بوكو جمهور ليطوال على لي فول اللي عملتو الكل بالطبيعة عن طريق لي زابونمون لي مايو حتى لي دون اللي عطيتوهم سبونتانيمون. توا عنا شالنج جديد، توا باش نحطوا على ذمتكم خمسة ملفات فرد مرة. ياسين العامري 290 مليون، حمزة الجراسي 280 مليون، أصيل الجزيري 212 مليون، لسعد الدريدي 150 مليون. أما لازم عديدي باش نتواصل معه وفهم إمكانية اللي هو يخفض لنا شوية المبلغ متاعه. وفي الآخر سي فوزي البنزرتي 75 مليون، هو دوسي نتاعو 150 مليون، باش نعطيو 75 تاو باش نقسمو له الباقي بعد نتفاهموا معاه بارابور سا. دونك المونتون توتال هذا كل هو مليار و7 ملايين. ادخلوا لي كيفاش منين يجي المبلغ هذايا؟ المبلغ هذايا باش يجي من لي زابونمون اللي احنا حاطينهم على ذمة كل متطوعين، ونشكرهم شكر جزيل كل ما تطوع بشيخه مسؤوليات بيع الاشتراكات في المناطق الجمهورية كله في الخارج. النومبر توا اللي عنا أبوني باعوا اللي هما في السيد، فما 1032 جرادان على 8000، 1081 شنوة على 8000، و1120 فيراج على 6000، توتال متاحهم 3233 أبونمون. وهذا رقم باهي برشا. من المهم شنوة اللي فما توا قريب 6364 أبونمون موجودين عن كل الممثلين اللي يتحملوا المسؤوليه باش يبيعوهم. دونك احنا شنو مطلوب منا؟ الناس اللي عندها المسؤوليه هذية واللي تحملت المسؤوليه واللي خدت على عاتقها العدد هذا من لي زابونمون، 2291 ابونمون جرادان، 1991 ابونمون شنوا، و2082 ابونمون فيراج، هذوما الكل معاملين عليكم باش تبيعوهم من هنا لو 15 جويي. خاطر كي تبيعوا لي زابونمون اللي عندكم انتوما تو من هنا لو 15 جويي باش يكون عندنا مبلغ 905 ملايين اللي هو المونطون هذايا يكون قريب للمليار. وقدة ربي السميع العليم بالبيعان تاع لي زابونمون هذوما باللي فورم تاعكم انتوما الشالنج كانوا هنا 15 جويليا.
1: نقعد في تونس لكن نحكي عن النادي الافريقي اللي عز صفوفه بتعاقده مع معتز الزدامة حتى 2028، عقد يمتد الى جوان 2028. ياتي 2028 ياتي التعزيز هذا خاصة بعد ايام من ضم المدافع ياسين مرياح في صفقة انتقال حر. طبعا الادارة تسعى لتدعيم الفريق والرصيد البشري لاستعداد الموسم القادم اللي يقوده المدرب فوزي البنزرتي. طبعا هو بطل الموسم، نذكر ان الافريقي كان فاز ببطل الموسم والهدف والحفاظ على البطولة متاعه. وفي المقابل النادي الافريقي طبعا جماهيره قاعدة تقوم بمجهودات كبيرة، وصلوا إلى حد الآن المليار أو تجاوزوا المليار في عبر المنصة All for One اللي من خلالها يدعموا في النادي. برافو لجماهير النادي الافريقي. الاتحاد الدولي يصدر تحيين جديد في خصوص الفرق الممنوعة من الانتداب. 13 قضية تهم سبعة فرق تونسية، أولها الترجي. الترجي اليوم عنده ثلاثة قضايا، اليوم في التحيين الجديد الترجي عنده ثلاثة قضايا وممنوع من الانتداب، ثم النجم عنده زوز قضايا، كذلك قضية واحدة الاتحاد المونستيري اللي تم قلب الدفاع الإيفوري فابريز زيغي، قضية واحدة كذلك الأولمبي البيجي، زوز قضايا مستقبل جيبس، زوز قضايا قوف القفصة، وزوز قضايا مستقبل رجيش. يعني بكلهم 13 قضية. طبعا نوادي إذا كان تدفع وتحل مشاكل متاحة كيد يقع رفع منع الانتداب آليا. وقتكم رياضي بشي جاي بشي يكون فيه أقل من ساعة من توا مع استوديو المونديال مع كامل المحلين والفريق.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport. بايلا بايلا.

0: المهمة.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: جوهرة
1: بيبليسيتي
0: بايلا
1: بايلا.

0: Baila.
1: بعد 6 نتاع العشية في بايلة على جوهرة فام. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا. إذا توخرتوا تسمعوا فينا المشوار يتواصل حتى للسبعة على جوهرة فام وجوهرة فام تي في. وبما أنه حكينا على شيخ المهرجانات التونسية على مهرجان سوسة الدولي, نحب نقدم لكم آخر الأخبار زادة في علاقة بمهرجان القنطاوي اللي هو بين الشك واليقين. هذاك علاش إدارة المهرجان ارتأت أنها تقدم بلاغ عاجل إلى السلطة المحلية بحمام سوسة, إلى ويلي سوسة والناس اللي همهم الأمر الكل, على خاطر مهرجان عمره أكثر من 40 سنة نغملمو دورة 42, يعيش حالة من الضبابية والغموض وعدم الوضوح. نغملمو عرض الافتتاح كان من المفروض أنه بش يكون في الثلث الأخير من شهر جويليا 2026, وبسبب غياب المعلومة وتململ في صفوف الإدارة المحلية والمماطلة ببلدية حمام سوسة في منح التراخيص الضرورية في استغلال ملعب بعلي الأحوار اللي نغملمو يقام فيها كل فعاليات وسهرات المهرجان هذية. وفي نفس الوقت يقولوا من خلال البلاغ أنهم يتفاجئوا بالمعلقات الإشهارية لعروض أخرى بالملعب في نفس التوقيت في نفس الفترة. الحقيقة دونك يقولوا لابد من توضيح الرؤية وإعداد برمجة مهرجان, راهو يحتاج إلى برشا وقت وأيام قليلة تكون غير كافية للإعداد والبرمجة وعقد ندوة صحفية وإعداد المتطلبات اللوجستية والتنظيمية, مما يؤثر على نجاح العروض ونجاح المهرجان ككل. دونك الإدارة المشرفة أو الجمعية المشرفة على المهرجان هذية ارتأت أنها تتوجه بالبلاغ العاجل هذية للسلطة المحلية على أمل أنهم يدخلوا لتوضيح الأمور ووضع حد للخبطة هذية وغياب التنسيق والقرارات. دونك ما نتصورش أنه احنا ديما نقولوا نسبقوا النية الحسنة كما نقولوا ونغيبوا الأيدي الخفية اللي لمحت لها جمعية المهرجان اللي تهدف لغياب المهرجان في صيف 2026. احنا الحقيقة كمنبر إعلامي في جوهرة فام تعودنا انه نحتفي بكل التظاهرات الثقافية الصيفية وبكل المهرجانات على حد سواء, يعني بدون تمييز. شركائنا في المهرجانات الكل نقول لهم مرحب بكم, اذا فما اي تفاصيل زادة تحبوا نقدموها ونحكيوا فيها للعموم ونوضحوا زادة لجماهير مهرجان القنطاوي بحمام سوسة نقول لهم مرحبا بكم. فإنه ما نحبوش حتى مهرجان الحقيقة يغيب على الصورة, ونحبوا صورة صيف 2026 تكون مكتملة بكل المهرجانات الكبرى الدولية والمهرجانات زادة المحلية. ونأسف الحقيقة لبلاغ من النوع هذية, وإن شاء الله نديركوا الوضع وإن شاء الله السلطات المحلية تتدخل على خاطر يلزمها تتدخل باش نديركوا الوضع هذية ونحيوا الضبابية هذية فعلا, باش الجماهير تعرف روحها لوين باش تتوجه, تعرف روحها كيفاش تنظم وقتها. واللي متعود يسهر في سيدي ظاهر ولا في بعلي الأحوار ولا في أي فضاء آخر, راهو كونوا متأكدين أنه حتى عند العائلة التونسية يولي مشهد كما نقولوا موسمي سنوي, ماذا بيهم كل عام يعاودوا يتقاسموك الذكريات ويتقاسموك الفضاء هذاك, فما بالك تكون عروض متميزة. ونتمنوا النجاح الحقيقة للجميع. في انتظار التوضيحات اللازمة أكيد نقدم لكم كل المعطيات المحينة وكل الأخبار الجديدة. دونك إلى حد الآن ما نجم نقولوا كان مهرجان القنطاوي بحمام سوسة ستاند باي, وإذا فما معطيات جديدة ومن مصدرها موثوق بيانسيغ منه وتكون معطيات كاملة أكيد باش نقدمو لكم كل الأخبار. مشوارنا مازال متواصل في بايلة. شنو رأيكم في بوز جديدة مع الموسيقى تسمعوا فيها محمد رمضان, بعد شوية نصيف زيتون. نصيف زيتون لحد الآن مش موجود في المهرجانات التونسية, ما تسمعوه معنا في البلاي ليست متاعنا. خليكم معنا, المشوار مازال متواصل.

0: فيرسيون اوريجينال توصلنا ل 6:52 دقيقه في بايله ختام الرونديفو باش يكون بوحده من الفقرات اللي باش تكون موجوده بيان سور حسب الطلب حسب شنو اللي قاعد تكتب على لي ريزو سوسيو اللي هي البايله بوز
1: بايله بوز بايله بوز
0: هي ستاتيو رسميه هبطها الفنان نوردو فرحه واحتفاء ببرمجته والاعلان الرسمي عليه تنظيم سهرته في مهرجان كارتاج الدولي دونك بتاريخ 21 جويليا 2026. نوردو كتب على الحفله نتاعو في مهرجان كارتاج شنو قال. قال انا هو الطفل الصغير اللي كان يحلم يطلع على ركح كارتاج دونك حلم كبر معايا وكبرت معاه واليوم الموعد الثاني بيني وبين كارتاج باش يكون نهار 21 جويليا. نرجع لكم بعرض أكبر أقوى وأضخم عرض بروح عالمية فيه برشا مفاجآت وأيام من العمل المكثف وتحضير في وقت قياسي على خاطر ديما نحب نكون قد الرهان. حومتي أنتم أول الناس اللي أمنتوا بيا وجمهوري في كل بلاصة. أنتم السند الحقيقي والقوة اللي خلتني نكبر ونكبر من حلم صغير إلى موعد ثاني على ركح كارتاج نهار 21 جويليا. ما نحبكمش تجيوا وتتفرجوا على حفلة, نحبكم تجيوا وتعيشوا تجربة تغني وتفرحوا وتعملوا معايا ذكرى جديدة تزيد تكتب في حكايتنا. موعدنا في قرطاج وإن شاء الله تكون ليلة ما تتنسيش. هكا عبر على فرحته نوردو ببرمجة الثانية اللي هو موعده الثاني مع جمهور قرطاج. ونعود نذكركم نوردو باش يكون موجود نهار 21 جويليا 2026, وبيان سور كيف ما عودناكم ديما عندنا متابعة للسهرات الكبرى اللي تصير في إطار المهرجانات الصيفية الدولية والمحلية. زادة اللي حتى هي ما تقصرش في برمجة بعض العروض حسب الإمكانيات بيان سور مع أسماء فنية تستقطب الجماهير. بالبايلة بوز نكون وصلنا لختام موعدنا اليوم من الغونديفو هذايا. شكرا لكم اللي تبعتونا من الأربعة متاع العشية حتى التوا. تحية توصلكم من عند ليكيب الكل. ياسمين جديدي رفقتنا في الديجيتال في البارت 2, سامي ذويري في الإخراج التقني شكرا ليك. سلام هني كانت معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. موعدنا يجدد غدوة بحول الله كالعادة تصير 3 سوايع من زمان في العشوية متاعكم الصيفية بامتياز على جوهر فام من 4 حتى 7. بون سواري لكم الكل. باي باي.
1: بايلا.

0: كارنفال أوسو الدورة 63 من 12 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج مع 12 جويلية الألعاب الشاطئية، 22 جويلية سهرات فنية مع ستار أوسو، 24 جويلية كارنفال أوسو، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث. بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهرة اف ام.
1: جوهرة اف ام.
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
3: ماكسويل فور بيتر لايف.
4: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
5: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
1: جوهرة
6: موج مع الموجة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
7: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. تونس تبرم اتفاقية القرض الممتد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة تفوق 300 مليون دولار. وتوقيع اتفاقية تعاون مع القنصلية العامة لفرنسا بتونس لتسهيل إجراءات تأشيرات الأعمال بصفاقس. في تفاصيل أخبارنا، أبرمت تونس اتفاقية القرض الممتد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة تناهز 76.700 مليون دينار عربي، ما يعادل 312 مليون دولار، وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس. وسيتم صرف التمويل على 3 دفعات تسند أولاها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ويبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات، منها فترة إمهال مدتها 3 سنوات ونصف، على أن يتم التسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. وتولى توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن الحكومة التونسية محافظ البنك اللامركزي فتحي زهير النوري، وعن صندوق النقد العربي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق فهد بن محمد التركي. ويأتي هذا التمويل دعما لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

0: الذي تنفذه الحكومة التونسية ومساهمة في تغطية احتياجات ميزان المدفوعات بما يعزز صلابة الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة توازناته المالية والخارجية. أفاد البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي لسنة 2025 أن عبء الدين الخارجي قد سجل تراجعاً ملحوظاً خلال السنة الماضية، إذ انخفضت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل إلى 39.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 47.5% سجلت مع موفى سنة 2024. وفي المقابل أشار التقرير أيضا إلى أن تسديدات أصل الدين الخارجي طويل الأجل ظلت في مستويات مرتفعة، إذ بلغت 10.4 مليار دينار رغم تراجعها مقارنة بما سجل سنة 2024. وأضاف البنك المركزي أن هذه التطورات ساهمت إلى جانب تحسن الموارد من العملة الأجنبية في الحفاظ على مستوى مريح من الاحتياط من النقد الأجنبي الذي بلغ في نهاية سنة 2025 نحو 25.1 مليار دينار، أي ما يعادل 106 أيام توريد. وقعت الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة والقنصلية العامة لفرنسا بتونس اتفاقية تعاون تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الأعمال لفائدة المؤسسات التونسية المنخرطة بالغرفة، وذلك عبر تمكينها من النفاذ إلى مواعيد طلب تأشيرة لدى المركز المعني بولاية صفاقس. وقد أمضى هذه الاتفاقية كل من رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة خليل الشايبي والقنصل العام فرنسا بتونس دومينيك ماس في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم حركية المؤسسات التونسية نحو فرنسا. وتنص اتفاقية التعاون على توفير مرافقة خاصة لفائدة المؤسسات الأعضاء لاسيما بالجنوب التونسي من خلال خدمات التثبت من ملفات طلبات التأشيرة والمساعدة في إجراءات أخذ المواعيد، بما يساهم في تبسيط المسار الإداري وتيسير تنقل رجال الأعمال والمهنيين في إطار أنشطة الاقتصادية. دوليا اشترط لبنان انسحاب كيان الاحتلال الصهيوني من منطقتين تجريبيتين جنوبي البلاد تطبيقا لمضمون الاتفاق الإطاري الذي وقعه الطرفان في واشنطن، وذلك للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما وفق ما أفاد به مصدر رسمي لبناني. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم في كلمة جاءت في ختام قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة التركية، قال إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستستمر رغم تجدد الاشتباكات في الساعات الأخيرة، داعيا إلى المضي قدما في هذه العملية بقدر كبير من الهدوء والرصانة. إلى ذلك توعد اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بشن ضربات جديدة عنيفة هذه الليلة بعد ساعات من إعلانه خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أن وقف إطلاق النار مع طهران قد انتهى. يأتي ذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعد إعلان طهران استهدافها لقواعد أمريكية في الخليج العربي. نهاية النشر، شكراً وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net على جوهرة FM TV. موجة مع موجة.

استماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: اسمه ستوديو المونديال مع جمال جسمي وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام.
1: السبعة ودرجين، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في استوديو المونديال. تحية لكل السادة المتابعين والمشاهدين في تونس وخارج تونس. طبعا هذا موعدنا في استوديو المونديال اليوم في التوقيت الجديد، التوقيت الصيفي. الحقيقة أحكي لكمش لكيب شيخ علاش، لأنه الطقس عجبهم في الوقت هذا، عجبهم. قبل كنت نلقى شوية تشكيات خاصة من السيد زعبوب في قدومه، ديما يجيب لنا السخانة وكل التشكيات وسيرتو يعني الشمس والحرارة وغيرها، لكن توا الطقس عامل 66 كيف دونك، مع السبعة تبرد شوية الدنيا دونك نجيو في فورما. خلينا نبدأ بسمير مادامو سي توفيق شيخ. مرحبا بك سي سمير.
2: مرحبا جمال، مرحبا بالحضور في الاستوديو، مرحبا بجميع مشاهدينا ومستمعينا. أكيد توفيق فرحان لأنه عملت بحيرته ديجا وشاجة، عمل أمبون كيف،
1: عمل البرنامج اللي يحب عليه هو دونك، يجي بعد ما يكمل البرنامج نتاعه كامل متكامل. شنو نحولك سي سمير؟
2: لاباس الحمد لله ان شاء الله.
1: تابع في المونديال؟
2: اكيد اكيد اكيد، فرصه باش من نتابع المباريات الكل ونشوف الشم جديد في كره القدم والمستوى الفرق، مستوى يعني المستوى التكتيكي بتاع بعض الفرق. يعني قاعدين نشوف برشا حوايج جديده في كره القدم، قاعده يعني تتطور كره القدم من من من من يعني من نسخه لاخرى. حاجه شيء يعمل كيف جمال،
1: شيء يعمل كيف. تو نجيو في الجزء الثاني على المونديال. خلينا نرحب سي توفيق زعبوب، مساء الخير، اهلا وسهلا بك سي توفيق.
3: اهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير خويا سمير، مساء الخير كل اللي في الاستوديو، مساء الخير مستمعينا ومستمعاتنا اللي يشاهدوا فينا على جوهرة تي في. تحب نحيي الناس اللي تعيش البر، علاش يحبوا يسألوا على التوقيت الجديد. قلنا لنا مرة التوقيت تبدل من الساعة
1: برشا، والله برشا يسألوا فينا
3: من السبعة لثمانية أنا يومين وهك. علاش
1: اكتبوا في الجروب استفيق؟
3: لا ما عنديش الجروبات ولا حكايات هذه، ما عنديش توقع. على الأقل أخويا
1: أنا مادام بروفيل فيسبوك عندي
3: ما نكتبش فيه برشا، أنت والمناسبات كورة أكثر دونك فرصة، مش على الأقل نعلموهم اللي راهو الوقت تبدل. ونشكروا الإدارة اللي اختارت توقيت مناسب جدا ونسبة استماع عالية جدا، وإن شاء الله معناها المعلومة المفيدة توصل للجماهير نتاعنا سواء في تونس أو خارج أرض وطن، والناس اللي لازم يتبعوا جوهرة فيها.
1: تو تلزفي باش نعلق ولا نشكر ساعات تو استفيق اليوم صح لك باش تتذكر بالتوقيت. عندنا جمعتين نخدم.
3: لا فما شكون ذكرني السبعة ايه. قال لي بربي سي توفيق امتى مش معادش الاربع، حليت الاربع ما لقيتكمش هاك علاش
1: قلت له لونتين ولا عاش.
3: قلت لا قلت له ورانا بدلنا الوقت الصيفي راهو مش تولي تلقانا من السبعة للتسعة. يعيش في باريس اكثر
1: من باريس، صحيح الاخ اصدقائنا في باريس وفي فرنسا في ألمانيا في كندا بارتو في أمريكا في كل يتفرجوا فينا تحية لهم. البداية إذن بالنجم رياضي الساحلي اللي حملة فضل نزاعة تتواصل، وطبعا تخلى الفريق في تحدي جديد، خمسة ملفات قيمتها مليار، البقية طبعا وقع حل سبعة قضايا وثمانية قضايا بما فيها قضية إيهاب المساكني، وطبعا اللجنة تفضل النزاعات قاعد تنشط، ورئيسها نذكره رئيس اللجنة تفضل النزاعات هو رئيس الهيئة التسيرية استفيق.
3: صحيح.
1: شنو رأيك؟
3: لا تركة كبيرة بصراحة. يعطيهم الصحة اللي ديجا وانا خلصوا الهيئة المساكني في 350 مليون هكا ولا فتوا عندهم دوسي آخر
1: زاد 304
3: 304 مليون وتوا عنده دوسي جديد هذا نتاع العمري وجزيري وفوزي
1: بالجرتي
3: وجلاسي والمدرب شو اسمه
1: لسعد الدريدي
3: هذا موجود اسمه، فالله يعينهم لانه بصراحه مش سهل. انا هذا الكل بيعان المراه واللي بيعان الكوارت، وفما زاد دي دون اون ناتور قاعدين الناس تعطي وناس تعاون ولكن غير كافي، فمطالبين مش تزيد تتحرك اكثر العملية متاع البيع متاع المراول وخاصة بطاقات مش الانخراط يا جماعة، بطاقات متاع دخول الملعب
1: اللي
3: زابونمون متاع ستار الاقبال ضعيف. فنتمناو ان شاء الله ما توا قريب تواجد متاع مواطنينا بالخارج اللي يحبوا النجم الرئيسي اللي مش يكونوا متواجدين، فان شاء الله يزيدوا يدعموا الفريق لانه فما امداد زاد بيتوار اللي يلزم مطالبين مش قبلها مش يخلصوا هذوما الكل. فتمنياتنا لهم بالنجاح والتوفيق، وأهم شيء كما قال كريم العكروت في أول معناها مناسبة ليه اللي سيب معناها تكون معناها العملية واضحة وجلية الشفافية في المعاملة، وهذا اللي طالبين منه. كفانا مع هذه خبي وهذا ما نعرفوش عليه شنو، وبعد تتفاجأ بأسماء متاع لاعبين يا خويا سمير بصراحه الناس الكل ظنينا اللي هذوما خالصين، ولكن اكتشفنا في الاخير فهك علاش تو العكروت قال اللي راهو كل فرنك يدخل للجمعيه نعلمكم به وين ماشي. هذه اول حاجه دونك الشفافيه مطالبين بها. اثنين واللي ما انا ناكد عليها انا المسؤوليه يا جماعه، كل خويا حدد المسؤوليات مش بعد كل حد يتحاسب على
1: فيش مسؤوليه في الهيئه التسييريه
3: بيان سور في كل شيء. ما فماش هذه والله ما تعرفش عليه شكون جاب المدرب، ما تعرفش عليه شكون جاب اللاعبين في كل الاصناف، وبعد نسمعوا الا فما خطايا وممنوع من الانتداب وهذا ميسال. ايه عبيد
1: فما بعض الاسامي قاعده تداول،
3: الاسامي اللي قاعده تداول يرد باله العقرود لانه هو مش يتحمل المسؤوليه. يمشيوش معناها يخدموا مخاخهم ويجيب فلان ويجيب صاحبه ويجيب ولد عمه ويجيب لا لا لا، الكفاءات مطالبين بها مش معناها نقضيوا على المعاملات نتاع قبل وهذا نتاعنا وهذا لا لا، ما فماش لا نتاعنا لا صاحبي لا ولد حومتي لا نسيبي، هذوما الكل لازمهم ينسوهم. الكفء مرحبا به وهذه فرصه مش في السنتين هذوما، لانه الوضع صعب ونجم الساحلي مطالب منه كما قلنا ظرف استثنائي يلزم قرارات استثنائيه وناس استثنائيين اللي مش يخدموا في الجمعيه لمده الفتره هذه ثلاثة شهور الى انعقاد جلسه عامه انتخابيه اللي ان شاء الله ما يجيش حد ولا ما جاء حد ان شاء الله العكروت يكمل اذا كان عنده الرغبه مش يقدم قائمه تولي رسميه وبالانتخابات ويولي هو رئيس فعلي للنجم الساحلي لمده ثلاثة او اربع سنوات اذا عنده الرغبه. اذا ما عندوش الرغبه انه فتره الوجيزه هذه انه سمعته قال اني راني مش نخدم على زوز حاجات، انه مش يقعد رئيس النادي ومش يقعد لاهي باللجنه نتاع
1: لما الفلوس. ما دام لاهي باللجنه تفضل النزاعات واللي هي طبعا اللجنه الاهم حسب رايي اهم حتى من الهيئه التسييريه.
3: اهم شيء اهم شيء، اذا ما تخلصش الدول ما عندك وين تمشي يا جماعه.
1: هاو نتابع مع بعضنا حواره في نفس في صفحه لجنه تفضل النزاعات.
4: كما تعرفوا وصلنا الدوسي الثامن نتاع إيهاب المساكني، وبالمجهودات نتاعكم الناس الكل توصلنا لإغلاق الملف هذايا 304 ملايين. ميرسي بوكو جمهور ليطوال على الفول اللي عملتو الكل بالطبيعة عن طريق ليزابونمون ليمايو حتى ليدون اللي عطيتوهم سبونتانيمون. توا عنا شالنج جديد، توا باش نحطوا على ذمتكم 5 ملفات فرد مرة. ياسين العامري 290 مليون، حمزة الجراسي 280 مليون، أصيل الجزيري 212 مليون، لسعد الديدي 150 مليون. أما لازم عديدي باش نتواصل معه وفهم امكانيه اللي هو يخفض لنا شويه المبلغ نتاعو. وفي الاخر سي فوزي البنزرتي 75 مليون، هو الدوسي نتاعو 150 مليون، باش نعطيو 75 تو باش نقسموا له الباقي بعد تفاهموا معاه بارابور سا. دونك المونتون توتال هذا كله هو مليار و7 ملايين. ادخلوا لي كيفاش من يجي المبلغ هذايا؟ المبلغ هذايا باش يجي من ليزابونمون اللي احنا حاطينهم على ذمه كل المتطوعين، ونشكرهم شكر جزيل كل ما تطوع شيخو مسؤوليه بيع الاشتراكات في المناطق الجمهوريه كله في الخارج. النومبر توا اللي عندنا ابوني باعوا اللي هما في السيت، فما 1032 جرادان على 8000، 1081 شنوا على 8000، و1120 ديراج على 6000، التوتال نتاعهم 3233 ابونمون، وهذا رقم باهي برشا. من المهم شنو اللي فما توا قريب 6364 ابونمون موجودين عند كل الممثلين اللي يتحملوا المسؤوليه باش يبيعوهم. دونك احنا شنو مطلوب منا؟ الناس اللي عندها المسؤوليه هذيا واللي تحملت المسؤوليه واللي خدت على عاتقها العدد هذا من ليزابونمون، 2291 ابونمون جرادان، 1991 ابونمون شنوا، و2082 ابونمون فيراج، هذوما الكل معاملين عليكم باش تبيعوهم من هنا لو 15 جويي. خاطر كي تبيعوا ليزابونمون اللي عندكم انتوما تو من هنا لو 15 جويي باش يكون عندنا مبلغ 905 ملايين اللي هو المونطون هذايا يكون قريب للمليار. وقدة ربي السميع العليم بالبيعان تاع ليزابون هذوما باللي فورم تاعكم انتوما الشالنج كانوا خلال 15 جويليا.
1: طبعا هذه تفاصيل القضايا اللي ما زالت على ذمه او ما زالت اللي هي طبعا لازمها تخلص قبل 15 جويليا. حتى السمير ماهوش كان نجم ساحلي الاتحاد المنسيري زاد عنده قضايا، لانه هو باش نعدي زاد الترجي زاد عنده ثلاثه قضايا. فما ثلاثه قضايا هبطوا للترجي، هما سبع فرق تونسيه، الترجي يتصدر عنده ثلاثة قضايا منع الانتداب صحيح. ثم البقية طبعا نلقاو كل فريق عنده قضيها، ونعطيكم القائمة باش تفهموا اللي طبعا عدد كبير من النوادي. النجم عنده زوز قضايا، هذوما راهو نحكي على التحيين نتاع الفيفا منع الانتداب، راهو الاتحاد المنسيري قضية وحيدة، الأولمبي البيجي قضية واحدة، مستقبل جاب زوز قضايا، قواف القفصة زوز قضايا، قواف مستقبل جي زوز قضايا، دونك الترجي عنده ثلاثة قضايا. سمير شو رأيك؟
2: والله
1: يلعبوا مع الوقت النوادي.
2: والله مشكلة كبيرة طوال توفيق يحكم نسمع في
1: العكروت
2: العكروت يتكلموا شالنج وفرمان يعطيهم الصحة ومجهود كبير للجماهير.
1: لازم تحية لجنة الفضل النزاعات اللي تحت المنستيري زاد
2: أكيد هذا أكيد جدا، هو تحية كبار وعجاب للجمهور الاتحاد المنستيري، وهو اللي قام باللمة، هو اللي قام بالحملة نتاع التبرعات هذه. لكن إلى متى يا جمال؟ يعني تو تمت في الفلوس أنت هذه، تو سمعت أنه معنا فما ملفات تاع 900 مليون باش أفون لي كان جوي بون لمتهم الفلوس وخلاص التقديم، باش تبدا بجديد؟
3: لا ما عندكش
2: فوالا. دونك احنا تو مثلا اتحاد المنستيري، والله كيما قلت لك نحيي الجماهير اللي الحق يقال سكر تقريبا 6 و7 ملفات ومزاد ملفات متواصله. لكن الاشكاليه في الهيئه القديمه يا توفيق مستقيله دونك مستقيله رسميا، وفما لجنه النزاعات هذه او التبرعات اللي قاعده بليز موان قاعده تسير، ما خلينا نقولوا تسير في الامور في الاتحاد المنستيري على الاقل على الامور الماديه. لكن في خضم المرحله الانتقاليه هذه شفنا انتداب بطرفني جديد في الاتحاد المنفتيري. هنا كما كنت تحكي انت بكري توفيق، شكون اللي تدب المدرب؟ شكون اللي تحمل مسؤوليتهم بعد المدرب هذا وقت اللي في ظل فراغ نتاع هيئه قديمه وفماش هيئه تسئيريه؟ انتداب بطرفني هذا شكون اللي تحمل مسؤوليته؟ جوستومون احنا تو مضوا اسبوعين تقريبا خرج اسم مدرب ابن الجمعيه لطفي الحيم اللي مش هو معناها مش يمسك مقاليد الاتحاد المنفتيري، الشارع الرياضي كله استبشر بالاسم هذا لانه ابن النادي ويعرف الخبايا كلها. وسبق انه معناها تقريبا اول بوديوم عرفوا الاتحاد المنستيري مع لطفي الحيم كاس تونس 2010 جبل، وكنا في الفراس عديناها مباشره من في جوهر افهم هنا. يعني اول بوديوم مع لطفي الحيم، يعني ابن النادي ممكن يصبر عليك ماديا، هو اللي مش يعمل معنا يتعامل معها بروجي فيتور. لكن في الاخر مش معنا انه جاء مدرب فرنسي. المره الاخرى قلت نكره، بعض الجماهير عرضوني في الثنيه قالوا لي تغشوا شويه نوعا ما، نكره فعلا نكره، لانه توفيق انت بتجي مدرب نكره مش معروف السيفي نتاعو، معناها خدم مدرب مساعد تقريبا ثلاثه واربعه في اربع نوادي مدرب مساعد. كيفاش تجيب انت مدرب نكره تعطيه فرصه باش يدرب انه في البطوله التونسيه؟ نعطي فرصه للجمعيه الاتحاد المنستيري معناها ولاده نتاع مدربين وتحمل سميوت ونعملوا ليست معناها نقعدوا نحكيوا الغدوه على المدربين تاع الاتحاد المنستيري اللي خلقتهم. دونك انا الاوان ظروف ماديه معناها تحكم عليك، الظروف الاقتصاديه نتاع النادي ما هيش ولا بد، دونك فيها بس تعطيها فرصه للمدرب الفرنسي جاي معناها نكره نعطيها للجمعيه وندعمه ونساند ونقف معاه ونخلق اسم جديد في التدريب في الاتحاد المنستيري وفي البطوله التونسيه. هذا ما صارش. المهم انه الاشكاليه البدايه كيفاش باش تكون صعيبه ياسر، انت قاعد يلمدوا في الفلوس تو صحيح باش يخلصوا القديم تو جمال، لكن بالضبط الانتدابات التربصات يعني هذا كله نقطه استفهام كسوا في الاتحاد المنستيري او في النجم الرياضي الساحلي
1: او في بقيه النوادي.
2: بقيه النوادي فعلا
1: نادي افريقيا قاعد يدعم في رصيده من اللاعبين. طبعا نرجعوا احنا في كل مره لنادي من النوادي، اما انت
3: فما مشكل جمال هو حكايه البنك سنترال، لانه البنك المركزي راهو مشدد على الموضوع هذا نتاع خروج العملة للاعبين الأجانب كيف ستمر أعمالها. دونك يلزم معناها الأوراق تكون الكل
1: حاضرة
3: ما فماش لا نتاع قبل لك يعدي ومتسالش لا تولت مشدين وك علاش فما لقاو صعوبات نوادي في معناها خروج العملة ويمشي يصحوا لهم على كل الورقة اللي على أثر الفيفا مش تعتمد اللي الفلوس وصلت لسمير في بلده ولا عن طريق محامي هك علاش دونك فما تعطيلات من ناحية هذه.
1: باهي قبل نمشي موزيكا وانت بكي حيت الناس اللي مقيمين خارج حدود الوطن
3: صحيح
1: او يتفاعل معك خونا روف التومي وديجا ظاهر اللي هو قاعد في الدار قاعد يتفرج علينا. هذه تصوير كس توفيق في اللايف ماخذها مباشرة
3: بارك الله فيه
1: تحية ليه. هذه تصويرة زادة أخرى
3: ديما متابعة وفي
1: سي روفي في الاتحاد شاياوك عرف التوقيت ما غير ما قلنا له راهو
3: سي روفا
1: اي عرف
3: لا متابعة وفي مش من اليوم لا بارك الله فيه
1: قد ضايع الأيام اللي فات ذولي في الأربعة ديما يحل الأربعة ما يقعد شيء
3: فوالا دونك ولات السبعة
1: ما عدا الأربعة نهار الأول نهار الأول يقول لك فما بان نهار الثاني يقول لك يا ذولي مشكلتي في تلفزتي نهار الثالث يقول لك لا ذولي في الوعد
3: عندهم ما برشا صغار
1: بعد عرف لا احنا ولينا نختموا السبعه باهي. تحيه خونا صديقنا العزيز روف التومي اي مع نمشيو مع الموسيقى ومن بعد نحكيو استوديو المونديال ونحكيو على اخر اخبار المنتخبات طبعا والبرنامج سورتو الدور الربع نهائي لكاس العالم.

0: نص العالم على جوهرة اف ام تي في.
1: طبعا عودة في استوديو المونديال، نحكي على مقابلة الدور ربع نهائي لكأس العالم. طبعا القمة غدوة المغرب وفرنسا انطلاقا من 9 متاع الليل، مباراة كبيرة. تو بعد نسمع ديشان شنو قال عليها ونشوف الصحافة الفرنسية زادة شنو قالت. فما انتقادات لأداء الحكم اللي وقع تعيينه، ثم نهارة الخميس أو نهارة الجمعة بلجيكا إسبانيا قمة زادة كبيرة تتلعب بالثمانية متاع الليل، نهارة السبت العشرة متاع الليل إنجلترا النرويج، ونهارة الأحد صباحا الثانية صباحا سويسرا الأرجنتين. طبعا هذم مقابلة الدور الربع نهائي. شو رأيكم نحكيوا على القمة متاع غدوة اللي تهمنا المغرب وفرنسا؟ كلمة على شو عنوان القمة هذه استوفي قبل ما نمشي
2: قمة شوف ديشان صراحة مالغريكو فانا فرنسا على الورق البارت فافوريت، ولكن على المردود اللي شفناه منتخب المغرب خاصة في الشوط الثاني نقول معنا سيت ان ماتش دول انسرتيتود، معناها تنجم فما مفاجأة تنجم تكون موجودة.
1: باهي سي سمير، شو كي عنوان الماتش غدوة هذايا؟
3: أكيد مباراة كبيرة ياسر، خلينا نقول عنوان يعني غدوة، يعني صعب التكهل بالنتيجة غدوة، عشان يعني المنتخب الفرنسي معروف عنده هجوم إبداعي، عنده
1: احنا ربحناه سميت شنو
3: ربحناه
1: ربحناه
3: في ظروف أخرى
1: نجوم باش نعملوا له ما ربحوش
3: زعما لا ان شاء الله. المغرب حسب المردود قاعد قدم فيه توا بالديسيبلين تكتيك اللي تلعب بها بالريغور
1: فرجاني ساسي وباش اسمه والروج واحد ربحناه هكاك، ولا الروج ما لعبش
2: لا لا الروج لا
1: ما فرجاني ساسي والجزيري
2: وش اسمه
1: ورفيع ومرياح
2: ومرياح
1: وربحنا
2: ما عندهمش وقت، هو ليزين ما مش موجود ديمبيلي مازال مش
1: في الفورمة بتاعه
2: مازال، دونك تبدلت برشا حوايج في المنتخب الفرنسي. المنتخب علاش اخطر اخطر فريق
3: اخطر
2: هجوميا هو المنتخب الفرنسي بس ستاتستيك
3: عنده هجوم ابداعي يعني كباب دي توفير في في اي وقت في اي في اي فرصه نجم يخلق لك معناها شبه فرصه اهداف
1: معناها مش عارفين قيمه المنتخب المغرب اليوم اللي هو ضمن الكبار.
3: لا اكيد
1: يا ودي راه ضمن الكبار منتخب بذير وفيه
2: شكون قال العكس؟
1: ما يا خاطر تحكيوا على فرنسا ما كنتش تحكيوا على المغرب، راه منتخب ضمن الكبار.
2: لا بيان سور اما المنتخب المغربي معناها مقارنه بال أداء متاعو معناها أربع سنين التالي وتوا أبري كاتران معناها ويترشح للدور الربع النهائي معناها ومش يقابل فرنسا معناها ما سي با دوني، مش معناها زر ولا ضربة حظ، لا فما ناس خدمت قبل أربع سنين قبل قطر وبعد من قطر لتوا أربع سنين أخرين ناس خدمت زادة كيف كيف، والنتيجة قاعدين نشوفها معناته في سواء في الكاليتي نتاع الملاعبي وزاد كيف كيف في الامبيون جينيرال دون الجروب اللي هم جدا في بطولة عالمية، والكاليتي الكاليتي تكنيك نتاع الملاعبين نتاع المنتخب المغربي معناته اللي فيهم برشا جماهير
1: ما عندهمش
2: الكاليتي موجودة وزيد الاكسبيريونس عند بونو زاد كيف كيف تحس ولا بلومور يلعب في مستوى عالي في الدوري السعودي يلعب مع سبعة ملاعبين أجانب كل مباراة ضده دونك لي توجور
1: كسب الخبره كبير
2: بيان سور كسب الخبره وان شاء الله هذاك اللي يكون معنا الحافز اللي مش يعدي ان كرو ماتش.
1: المباراه هذه عملت بوليميك على مستوى التحكيم الارجنتيني، حكم ارجنتيني
2: مش زفر هذا
1: مش زفر المقابله هذه هو فاكوندو تيلو
2: تيلو
1: هذا عمره 44 سنه وقدمنا الصوره من الصوره نتاعو. اول ماتش في الادوار الاقصائيه في المونديال ادار مباراه كوريا الجنوبيه جنوب افريقيا في المجموعات، اول مباراه في المونديال هذا خماسي التحكيم يكون من نفس الدولة أول مرة في المونديال. في ظل انتقادات من الصحافة الفرنسية يعني تحكي على الحكم هذايا ومتخوفة من الحكم هذايا أو كشوف التيتر
2: يفجع هذا سيدي في بالك قصته هذا اللي زفر الفامو ماتش متاع بوكا جونيور والراسينج متاع العشرة حمر سيد هذا
1: مدهم
2: مدهم الكل خمسة خمسة وخرجهم وصار بوليميك كبير دونك سيد هذا
1: قوي شخصيه
2: لا قوي شخصيه وفي مباراته زاد مع شو اسمه كما سابيل مع كوريا وزاد زفر لافريك دو سود زاد كيف كيف خمسه كروت
1: هو علاش متخوف صاحب الفرنسي يعني كم
2: هو الارجنتيني
1: يقصيهمش باش يفسح المجال
2: للمنتخب شوف مادام فما منتخب بلاده اللي هو الارجنتين
1: نورمال ما يتحطش
2: موجوده مازال في الانكار
3: كان
2: من المفروض انه نبعدوا على كل التاويلات
1: سمير معاه سيح خلقي محطو هذا يعرفها في تونس هذي
2: لا لا لا لا لا
3: لا وبش بش تتفادى الشبهات وبرا شنو اللي خرج توا انه علاش في مباراة مصر الأرجنتين تحط مدرب فرنسي الحكم فرنسي، وفي مباراة المغرب وفرنسا تحط مدرب أرجنتيني، يعني ابعد التكهنات. فما ما شاء الله حكام كبار ياسر، فرقهم خرجت نوعا ما باش تتفادى أي معناها بعد تأويلات وبرسا كلام معناها.
2: يا ودي البارح فما سلفادور اللي زفر كولومبيا وسويسرا، عمل لبطيط البارح،
3: لا يامس
2: عمل لبطيط
1: غلط برشا،
2: شو جمال كيورث البارح تنرجو لهم يا ذات
1: سيشا مش معنا. هو احنا ديشان حكي على الاربيتراج، نبداو بال على شنو قال الحكم هذا ديشان. شوفوا هاو الصحافه قدامكم ساعه، لي بلو رياجيس على نوميناسيون روماركي بار الاربيتر ارجنتان، معناتها هذه الصحافه الفرنسيه اللي حكيت. اما خلينا نسمع احنا مدرب الناخب الوطني المنتخب الفرنسي ديدي ديشان شنو قال بالضبط على الحكم، سالوه او نسمعوا بعض.
4: Je pars du principe que voilà, il y a des désignations, on peut rien y faire. Donc après, je fais en sorte de faire confiance aux arbitres. J'espère que Monsieur Théo et ses assistants qu'on aura demain soient aussi bons que Monsieur Le Texier et ses assistants qui ont arbitré un autre match. Ah, évidemment, il y a toujours des décisions qui peuvent amener à discussion, tout dépend de quel côté on se situe, mais moi je considère que voilà, l'adversaire c'est le Maroc. Je vais pas considérer l'arbitre comme un adversaire, bien au contraire, il est là pour faire en sorte d'appliquer le plus justement possible les lois du jeu.
1: بون قال ما نحبش ندخل في التحكيم، ما قالش اللي يطبق القوانين كما يلزم.
3: شوف الصحافه الفرنسيه كل معنا قالت ان كومبلون كونتر فرنسا، ان كومبلور دو كومبلو معناها بيتم معنى كلمه من الفيفا على فرنسا.
1: حضروا في روحهم
3: يعني جوستومون، هذا كله بوليميك زايده.
2: عملنا سيد صاحب الشابو الاحمر هو اللي
3: ترامب.
2: انت قلت
3: لا اذا كان مش تحي ورقه حمراء انت لاعب امريكي يا جمال، معناها مستحقه بكوت تليفون تنحي ترجع من لاعب امريكي اكيد.
1: ناس ما تلموش هو رئيس الاتحاد الدولي الارجنتيني ترحمه
3: باب التاويلات وباب
2: الشبي ما حطوش ولا ارجنتيني زفر المنتخب الانجليزي من معناها من الاشياء اللي معناها في بعض الاوقات الواحد يسمع يرجع شويه للتاريخ من لقاء دي مالوين
1: يعني 78
2: الاتحاد الانجليزي اللي يقول لك ليه سبيل إليه مش تحط لي أرجنتان.
1: إيه حتى فرانسيس مش ناقصين هذا.
2: نحكي لك هاو إيبا سيدي هاو فما. دونك تحسها كأنه بدأت الأمور تخرج على.
1: إيه بربي يغدو مش تمركي فرنسا بشي نحيلها.
2: ولا لا بشي... ما نحيلهاش.
1: تيك هاو أسمع.
2: نعرف جمعيتك أنا مش مشكل. سبانيور والأرجنتين.
1: أما المشكلة مش يوصلوا فينال مع بعض، ضرب يشتيحوا مع بعض. تيحوا نجم يوصلوا فينال مع بعض مش فرد مسار.
2: لا لا لا لا.
1: نجم يوصلوا يقول لي فاهم نجم يوصلوا.
2: ينجم إسبانيا تقابل الأرجنتين.
1: في الفينال
2: خاطر المسار بتاع اسبانيا عندها فرنسا والارجنتين عندها انجلترا، وان شاء الله يا رب انجلترا ارجنتين دومي فينال
1: باهي
2: نشوفوا العرض
1: باهي. لا هكا ما نقول ان شاء الله المغرب
2: ليه قلت لك في البول الاخرى
1: في البول الاخرى
2: لا البول الاخرى في انجلترا ارجنتين دومي فينال البول من هنا تنجم تكون مغرب باسبانيا
1: باهي. خلينا نواصلوا ديشون شنو قال على المنتخب المغربي.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
1: باه خلينا نعاود ونرجع للتصريح اللي حاجتنا به، تصريح حاجتنا به هنا. وهذه شاكيرا هذه تحب على شاكيرا انت ولا ما فيش سي توفيق؟ شو خاتيك ما بركش الطلب هذا. باه كان هذا التصريح نمشيو لديشان.
4: Même s'il y a eu un changement d'entraîneur avec Walid Redraghi et Monsieur Wadi maintenant, je ne sais pas si c'est une progression, ils se maintiennent en tous les cas à travers cette demi-finale et cette finale de la CAN où il y a de très bons joueurs qui connaissent très bien mes joueurs, mais mes joueurs les connaissent aussi puisque certains sont dans le même club, voire amis aussi. Donc, progression, oui, mais oui, de toute façon, c'est un groupe qui se connaît avec des aménagements un petit peu sur ce qu'ils font aujourd'hui et qu'ils faisaient peut-être différemment avant. Forcément, quand il y a un changement de sélectionneur, il y a toujours des petites nuances. Donc, on sait à quoi s'attendre demain.
1: يقول نعرف شنو ننتظر فينا غدوة. يقول سي سمير أنه حتى تغيير المدرب لأنه هو حكى على المنتخب المغربي
3: 22
1: مع الرقراقي ومنتخب دايم مع الوهبي. يقول ما تغير حتى شيء. يقول ما هوش بشي أثر. نعرفه مليح المغرب فما احترام للمنتخب المغرب.
3: أكيد هو أكيد احترام منتخب المغرب المفروض عليه حتما. لكن أنا أشوف جمال أني المغرب 22 بتاع رقراقي ما هيش المغرب 26 مع محمد وهبي. هذا رقراقي شفناه في 22 يلعب بلوك باد دفاع منطقة منخفض لتحت يدافع ويلعب على المرددات, بينما شفنا المغرب 26 هو اللي بادر, هو اللي يضغط عالي, هو اللي يمشي الهجوم قبل حتى من الفريق المنافس, هو اللي يفرض الصوت بتاعه في بعض الأوقات على الفرق المنافسة, يعرف فاش يسيطر على في الجروماتش كما كونترولي الريتم دو جو نسق اللعب. شفناه يعني فريق متكامل بلوك ميديون في وسط الملعب مع التحولات السريعة جابها توفيق للملعب عن طريق دياز ولا وناحي ولا يعني سايبري. دونك المنتخب المغربي أصبح أكثر واقعية في 26, أصبح يمشي بسرعة على المرمى هكذا سجل أكثر أهداف في 26 وأكثر واقعية. دونك فما فرق بين ماروك 22 ماروك 26.
1: صفيق من ترشح للفوز؟ هل قادر المنتخب المغربي باش يعني يعمل انجاز اكثر من انجاز لانه كان
2: مش تفوز على وصيف بطل العالم راه مش سهل, سورتو تو مع الباركور نتاع المنتخب الفرنسي ولي تالون نتاع اللاعبين اللي عنده. بون ريست لو كوليكتيف, اذا كان لو كوليكتيف تحس انه المنتخب الفرنسي يلعب ك مع بعضهم وسوا معناها تولوا فما دي اوتوماتيزم تخلقت في الجروب وتحس اللاعبيه ولاو يلعبوا فيك بوكو دو كونفيونس وريست لو رياليزم. معناها لازمك تكون رياليست قدام لو بوت, لازمك الفرص اللي تجيك الترجمه. شفنا المنتخب الفرنسي عجز ضد الباراغواي دوفون اون ديفونس ا بلوك, خطوط قرب لبعضها ما لقاوش الحلول, ما لقاوش لي زاكس ماشي يلا معناها يبيرسك البرومير ريدو ولا يحبوا يتعدوا سور لي كوتي زاد لقاو دو بلوك يستناو فيهم. هذوما لي ديفيكولتي. دونك وقت اللي نحطك في نخلق لك مشكل وانت ما تلقاش الحل. دونك اذا كان المنتخب المغربي اللي فنيا مش الباراغواي خاطر عنده لي تالون زاد كيف كيف اللي فنيين سون كابابل مش في الان كونترا سون كابابل في مش يخرجوا بالكوره زاد فك دو تروا توش تلقاهم من قدام وناحي قاعد يعدي في مونديال اكسبسيونيل. دونك نعتقد ان المنتخب المغربي لو سور لو بلان ديفونسيف يكونوا بلو سوليد سور لي كوتي ما يخليوا لهمش نفس في الواحد ضد واحد خاطر تعرف توا ديمبيلي معنا اشرف حكيمي ود جمعيته يلعبوا مع بعضهم دوروتر كوتي باركولا وحكيمي زاد كيف كيف. معنا دو فما برشا ملاعبيه اللي صحاب واللي معنا توا سي سور فما دي كونسيني مش تتعطى وحكيمي مش ينبه زملاء على هذا الشيء يعمل هذا باش ما يعملش. فما لي بتي ديتاي كيف لا ديفيرونس في مباريات كيما هذا كونترول كيما شفناه نتاع ميسي عمل الفرق تسهى في غلطه ضد المنتخب البرتغالي في فراكسيون سكوند في الماركاج خرج راس راس سجل واحد بلاش اسبانيا البرتغال روحت. دونك هذوما في المواقف وسورتو في انستاد افونسي كيما توا راهو لي ديتاي صغار الانتباه التركيز كل باس بحسابه كل خطوه بحسابه ما تخليهش وحده. خلي لاعب نتاع الارجنتين كيفاش تخلي لاعب المصري انت قدامك وتسجل عليه هدف بالراس معناها فوت دو ماركاج نتاع البلاسمون نتاعك.
1: انا جاي
2: دونك تو جايين وسيد الماتش هذا نتاع فرنسا والمغرب راهو مش شيرتين مش تشوف ماتش معناها ايكيليبري تبقى شكون اللي مش يعمل فرق هما لي تالون لي جرون جوار اللي في المواقف هذه.
1: سي سمير سي سمير هل نرجع للماتش البارح وترشح الارجنتين على حساب مصر, هل تعرضت مصر الى مظلمه كما تو وقع يعني برشا حديث الصحافه المصريه عامله يعني حملة كبيرة جدا. شفنا حتى اللقطات وتصرفات المدرب حسام حسن والشقيق نتاعو قدام ميسي قدام العالم قدام. هل صحيح حسب رايك تعرض الى مظلمة تحكيمية يعني خليت المنتخب المصري
3: ممكن أشو البارح بعد مباراة بصورة انفعالية وتعاطف مع المنتخب المصري معناها شفنا لكن بعدها كان بيدريكول ومع شفنا بعض التحاليل في بعض القنوات جمال شفنا الحكم تقريبا الخطأ الوحيد الهدف اللي بتاع زيكو اللي ما حسبوش, اعتبره خطأ, رجع الخطأ معناها ضد المنتخب المصري. إلا الخطأ هذاك هو في الحقيقة متقال التحام عادي, ما كانش ممكن أن يظفر مخالفه, وكان يحسب لكن عموما يعني الحكم كان معناها ما قامش حتى الضرب جزاء على صلاح, يعني اللي يعتبرها الشعب المصري ولا المنتخب المصري ضرب جزاء على صلاح, ما كانش ضرب جزاء لأنه المدافع الأرجنتيني تحكم في الكرة, فك الكرة مستقيم صلاح ولا هو كيلمتريز لو بالون, دونك خرج صلاح من اللعبه وكيتمس معناها كونتاكت. عموما يعني اكيد المنتخب المصري قدم مردود كبير ياسر في الدوره, خاصه مباراه امس كان قاب قوسين ادنى من انتصار 10 دقائق وانت فايز 2-0. هذه صارت مع منتخب السنغالي, صارت مع الكوت ديفوار. هذه مشكله الفرق الافريقيه جمال, مشكله الفرق الافريقيه.
1: هذاك علاش انت مش تلوم انت التحكيم
3: بلاش مش 10 دقائق
1: بلاش يا اخي. شو
3: قالها مدرب المنتخب البلجيكي, قال المنتخبات الافريقيه
1: البير دو ستركتور, مش نحكي على مصر ونحكي
3: بصفه عامه, قال المنتخبات الافريقيه البير دو ستركتور في الديب دانير مينوس في العشر دقائق الاخيره ممكن يفقد التركيز او يقولوا البارتي انتهت, عاد يولي نظفوا نلعبوا ماتش مع 10 دقائق, نلعبوا ماتش 80 دقيقه بركه. دونك يعني خلينا نقول المنتخب المصري خرج مرفوع الراس, قدم مردود كبير ياسر, لكن معناها هزيمته البارح ما يلوم كان نفسه
1: صافي. فما الحمله كبيره ولا واقعيه ولا فيها برشا عاطفه؟
2: لا ابريكو تو الواحد حمسنا احنا وتمنينا
1: بالكره, وانت البارح تكلمت كلامك تراجعش اليوم ولا حاجه خاطر راني مقيدها ما نعرفش قلت
2: البارح اي انا جاي
1: ما نفكر فيك باش
2: لا لا لا
1: قش بين بعد شد لي جول ولا حاجه
2: لا لا
1: خل بعض
2: يا ناسيني من برا اسمعني
1: حمله
2: الناس الكل البارح الناس كلها نكري لانجوستيس والظلم والمنتخب المصري ولكن توا كي تعاود ترجع الماتش وتعاود تشوف المحللين نتاع الحكام
1: هو ميسي ديجا جا مقلمش بيكم مش فاهم علاش
2: لا لا سيبوا ميسي خليه ما عادش تجبدوا لي خاطر البارح فما حاجات اللي بصراحه لا لا اسمعني خلينا نكمل هذه وبعدين نجيك
1: ميسي شوف ما شوف حاجه شوف
2: يودي يضربهم نتاع المشهد الاسرائيلي اللي معناه الكيان الصهيوني ما يحبش الراه يعني في الـ في الـ في الـ في الـ مع المنتخب
1: الارجنتيني
2: اي نعم يا سيدي البارح يا سيدي البارح
1: تعدي
2: سيبني من السياسه
1: خلينا في الرياضه
2: خليني في الرياضه خاطر البارح الناس كلها تعاطفت مع المنتخب المصري سورتو وقت اللي الجماعه مدوا كضربوا وسورتو من خلى حسام حسن من يعمل ديجا
1: يعمل كليشيه
2: ولا الاشاره نتاع العنصريه بقى خلينا في الكوره
1: وعلاش الحكم مش يشرح معاه خاطر الاشاره هذيك يعمل اي لاعب الحكم يتدخل
2: هو جاء عطاها صفر
3: عطاها صفر
1: اي ما يمشيش معاه
2: اي ما يمشيش معاه الرجل عنده سفواش قالوا له ولا تعليمات هذيك امور ما نحبوش ندخلوا فيها وما ندخلوش في الدولاب هذا يعطينا علاش المنتخب المصري في العشر دقائق الاخيره انهزم سي فرنسي الحكم هذا احسن حكم في فرنسا مع توربا لحد 83 دقيقه المنتخب المصري مش هو اللي فاز 2-0 شكون كان حكم مش الفرنسي باهي شنو اللي تغير من 82 حتى
1: لل ولا هذاش حبيت نعرف
2: 96 اللي تغير انه فما فريق الى تو دوني بالتغييرات نتاع موسكالوني اللي نزل المهاجمين على حساب المدافعين فرق خط الدفاع
1: لاول مره يقعد الفاريز ومعها يهبط مارتينيز لوتارو وطبعا وغونزاليز
2: كلهم القدام
3: كل هبط
2: دونك في الحاله هذه انت قبلت هدف ونعرفوا احنا في المنتخبات خاصة اللي وقت اللي نقبلوا هدف
1: تسكر
2: لا في اذهان اللاعبين الثاني جاي في اذهانهم اذا ما تبداش قوي سور بلون مونتال راهو قادر انه اي راهو كل ميساج وكل غزرة وكل الناس الكل مش تلوم على بعضها ولا علاش ما رجعتلوش ولا علاش الوقت هكا الناس الكل تغزر لبعضها عارف راهو ابري دو مينوت اذا ما تفيقش ما فما شكون يفيق الجروب راهو فما بونتو الثاني جاي ايفيكتيفمون جا البونتو الثاني كنا ننتظر انه باش نمشيو لضربات الجزاء
1: جي
2: ربي البرونكاسيون
1: جي ثالث
2: جي ثالث كيفاش جا معناها ا دو كونتر دو زوز ملاعبيه واحد سنتر والاخر مع صاحبه يطلع بالراس حتى له في البلاصه اللي معناها امبوسيبل الحارس الى ما رياجي ولا بونكري عندهم جرون ماتش دونك ما نلوموش على الحكم برك زاد لا جيستيون تاع لي دي دارنيير مينوت زاد يسال عليه حسام حسن يسال عليه الملاعبيه الكبار اللي في التيران اللي
1: فما اللي فما اللي لموه سي
2: سمير صلاح زاد كيف
1: لموه سي سمير على خروج هيثم حسن هكا
2: اي لا هيثم طلب التغيير يلوم على مرموش اللي في الدو دو يخرج راس وعنده دو بوسيبيليتي ينجم يعطي على اليمين وينجم يعطي على اليسار سي مرموش يضربها في المدافع اللي الوحيد معناها لازمك تعمل كل شيء مش تضربها في المدافع.
1: ونحايلو
2: صحيح. دونك فوالا فما دي شوز اللي تعدات اللي كان سكور يولي 3-2 لمصر ولا ينجم حتى يوصل 3-1 يعني يتقلب تروح يولي 3-2 للارجنتان. لي زارجنتان رجعوا وزاد مش كادو رجعوا خاطر هما زاد زون تو دوني وحسوا اللي المنتخب الارجنتيني سور لو بوان دو بارتير صحيح ماشي المطار وانا خارجين معناها مش مصدقين لا الجمهور لا هما الملاعبين لا ستاف يلقاو روحهم رايحين 3-2 ابري مانا 10 مينوت دو جو دونك زاد لو ميريت تاع لي زارجنتان ان فو با لوبلي نعطيهم حقهم
3: اكيد
2: بار كونتر المساره يلوموا نفسهم في العشر دقائق الاخيره اللي انا حسب رايي يزون مال نيغوسي لي دي ديرنيير مينوت.
1: انت بيدك زاد كنت تصور المنتخب اللي يروح
2: شفت ابري شكون اللي باش يروح
1: ما انت كنت تصور المنتخب
2: اي على على لا على البرفورمانس نتاعهم في البريمير ميتون لا الارجنتين اوديكو ما جاوش امس والمنتخب المصري تسيد ولا زون بيان جوي ليكو في الكونتر اتاك ما كانوا حاضرين
1: ما نجمش يكون العوده نتاع منتخب الارجنتين تنبا انه الفريق مش يمشي
2: مع سويسرا وما
1: مع سويسرا
3: اكيد هو العوده المذهله اللي قام بها المنتخب الارجنتيني حتى المدرب سكالوني معناها في المؤتمر الصحفي وكي بالدموع وقال لهم قال لهم ما نجمش نقول هذوما لاعبين معجزه لاعبين خوارق العاده وخرجوا وكمل الندوه الصحفيه نتاعو يعني بينهم ما كانش يتصوروا المنتخب الارجنتيني باش يرجعوا بالطريقه هذيك وبالفصلون هذيك اكيد هذه تعطي معنويات كبيره للمنتخب الارجنتيني وتخليه يحضر معناها بكل اريحيه مباراه ضد سويسرا اللي باش تكون حتى منتخب سويسرا ممتاز جدا شفنا امس تكتيكيه فوق الملعب يعرف كيفاش يتحكم في المباراه دونك باش تكون مباراه صعيبه ياسر المنتخب الارجنتيني
1: اي نمشي للموسيقى بعد نمشي برونسيك المونديال خلينا نسمع سي سمير يعطينا سمير يعطينا تكهناتك لمباراه الدور الربع النهائي يلا
5: شاكيرا we are ready
6: we are ready
7: we are ready
8: we are ready
9: we're ready
10: we're ready
11: we are ready
12: we are ready
13: we are ready
14: we are ready
15: we're ready
16: we are ready
18: we are ready
19: we are

0: إذا نعود في برونستيك المونديال، لكن قبل ما دام نحكي على برونستيك المونديال بالله نحب نعدي لكم التحليل هذا اللي جانا استوفيقه من مدرب مختص معناتها في التحاليل، واحد ما عادش ذو اللي يدرب منتخب فرنسا قبل منتخب المغرب الجزائر نسمعوا بعض
1: الخبر. جميل يعني عمري ما دربت، اما القانون الواقع اش يقول اللوجيك تونتي ربح زوز بلاص ومازال 20 مينوت دو جوغ يسكر اللاعب مودي مازال قاعد حال لاعب الناس اللي هو يلعب ضد الارجنتين، دونك كان الخساره نتاعهم برجوليه تحملها لونترونور معناها الى با سوجيري سون ماتش. فوالا سمحنا على الراي المتواضع نتاعنا.
0: شنو رايك؟
2: والله مدرب فرنسي يتكلم بلد التونسي عندي مده ما سمعتش بيه، تبقى الصوت هذا نعرف وين.
0: اي حسب رايك
2: يعطيه الصحه، تحليل منطقي ورأيي محترم.
0: عرفت شكون؟
2: لا عرفته، مش مدرب. لا.
0: كوتش شكون؟
2: لا مش كوتش.
0: كوتش روف التومي؟
2: لا مش كوتش.
0: يعطي صحة روف أو عندك سيدي تحليل. والله تحليل الناس ولا تفهم كورة. مش تفهم الناس. المدرب يتحمل المسؤولية. رابح اثنين بلاش أنت وما تنجمش تحافظ على ايش ومن بعد تمشي للأربيتراج. رابح اثنين بلاش مازالك تسع دقائق وتقول لي هكا.
2: يقعد في القهوة أنت تسمع الآراء نتاع الناس.
0: كاو كاو.
2: ما عادي عليهم تو.
0: هاي هاو برونستيك المونديال ونشوفوا مع بعضنا الترتيب. ترتيب طبعا ومن بعد ناخذوا راي سي سمير اليوم. باش نعمل عليك انت سي سمير لانه التكهنات كل غالطه. في المركز الاول ديما مفتاح حمزه محافظ على المركز الاول 857 نقطه قاعد يبعد في السكور، كذلك نميره انساف في المركز الثاني 811 نقطه، مانع عبد الواحد 780 نقطه، براهم نسرين المركز الرابع 778 نقطة، ثم نلقاو محمد أمين مبروك 772 نقطة في المركز الخامس، عبد الرزاق خليفة في المركز السادس عنده 766 نقطة، سوار بوغرين المركز السابع 764 نقطة. ذي ملي نبر عليها التوفيق كانت لولا
3: شد قد برشا وقت لولا
0: قضى عليها
2: عندها عرسوهك عليها
0: محمد وئام في المركز الثامن عنده 756 نقطة، زاوي مونيا في المركز التاسع 759 نقطة، المركز العاشر نقاو محمد صادق جمعة 739 نقطة، ثم بعد نقاو محمد الحساني المركز 11، شهاب فقيه في المركز 12، زيان حسين في المركز 13، المركز 14 أشرف الحاج سالم، والمركز 15 رانيا شقير. طبعا ما زالت مفتوحة اللعبة هذه في انتظاركم برشا كادوات. خلنا ناخذ رأي سي سمير في مقابلة الدور الربع النهائي وشنو النتائج اللي تحطهم، ونبدأ طبعا بالمغرب وفرنسا. شنو النتيجة تحطها في 120 دقيقة روا؟
3: أنا نتصور أنه الأربع مباريات الجبل ما هوش يصير فيهم برونغاسيو هكا حسب تصور، لأنه

0: قبل ولا هدف باكلوا لي ديت هذوك ومعناها بالتنظيم الدفاعي وتشوف ناس كل تشارك في في الهجمه والناس كل تدافع. هذه حاجه اللي منتخب الاسباني ولات ميزه عنده. تبقى نعتبر اللي منتخب الاسباني يمشي يفوز 2-1
1: نمشي الماتش الرابع انجلترا النرويج.
2: المنتخب الانجليزي المباراه اللي قدمها الاخيره مباراه رائعه من تقريبا من احسن المباريات في خليني نقول في العشر سنين الاخرانيه هذه من الثق من الجرينتا من العزيمه
1: حتى النرويج هذا راهو
2: النرويج نشوف النرويج تعمل برشا على هولندا اكيد وعندها الحق لان تدافع وتلعب على هولندا عندها مهاجم كثير ياسر نشوفه في الهدف نتاعو لو كنت بعد التوفيق راقد منيه من الديفونس كل يتمشى ماهوش لاهي ومن بعد وقعت السونتراج عمل اكسلراسيون وحط كره في الشباك. لكن صار المنتخب الانجليزي امام فرصه تاريخيه باش تصلح الدور نصف النهائي عنده برشا ما وصلش للدور المتقدم صار باش يفوز 3-1
1: يعني تتصور
2: المنتخب الانجليزي
1: توفيق
0: والله الاجواء والايكيب لا بلو سيمباتيك انا حسب رايي النرويج عامله جو في المونديال بصفه كبيره برشا بقى بون توا جات وقت الحقائق اوديغارد يلعب في ارسنال هالاند يلعب في السيتي معناته الاغلبيه الملاعبين الكل يعرفوا بعضهم يعرفوا لي كاليتي دو شاك جوار لا مانيير. شفنا المنتخب النرويجي تحسن برشا في الاربع سنوات هذه من اللي مسك المدرب وتشوف الملاعبيه السبعه او ثمانيه يلعبوا في الدوري الانجليزي
2: صحيح.
0: دونك الماتريز كوليكتيف تحسنت الملاعبيه سوري كوتي زاد تشوف اللي يلعب في شو اسمه نتاعنا نتاع اللي يلعب في اتلتيكو مدريد زاد كيف قاعد يقدم في مردود طيب على الكوتي اليمين واوديغارد هو المنسق نتاع الفريق. بار كونتر زاد هاري كين مشي للاخرى وعندك زاد بيلينغهام زاد اون فورم علاش قلت لك ماتش ان جرون ماتش مش يتعدى افيك دو ستيل قرب برشا
2: لبعض
0: فاعتقد اللي
2: النتيجه
0: المنتخب الانجليزي
1: سيفو
0: مش يتعدى اي
1: قداش 2-1 سويسرا الارجنتين
2: الارجنتين اكيد امس مصر تقريبا دقيقه 89 90 منتصر على الارجنتين 2-0 لكن مصر ما جابش تحافظ على الانتصار نتاعها غدو معناها مع المنتخب السويسري لو كان يوصل دقيقه 80 ولا 90 دقيقه 80 رابح 1-0 ماهوش الفا با سي دي توفيق معناها المدرب نتاعو مش كيما حسام حسن دونك نتصور انه المنتخب السويسري في بدايه المباراه يسجل هدف ويحافظ عليه حتى لاخر مباراه سويسرا تفوز 1-0
1: 1-0 سويسرا
0: ان شاء الله يا رب
1: سويسرا واحد ان شاء الله يا رب كمل
0: خليني نكمل انت شنو شناوي يعني مخي
1: تفضل
0: ان شاء الله
1: سمير حاس باش يحب سويسرا توصل الفينال باهي يروحوا كل من توا
0: انت فريقك انت المنتخب نتاعك ان شاء الله بقدره الله مش تلقاه دمي فيناليست
1: باهي اول شيء
0: تبقى بالنسبه للماتش نتاع ارجنتين سويسرا ان شاء الله الساعات السويسريه توفى المباراه متعادله 1-1 وفي ضربات الجزاء ان شاء الله يفوز
1: شكون يفوز؟
0: حسب رايك شكون؟
1: معناتها 1-1 ديجا
0: اوجه

0: نحذروا لك في كل الكلام اللي قلته باش تعمل المونتاج
1: عمل لي زين
0: باش نفاجئوك يا سي توفيق كيفاش مره طالع على السماء مره هابطه مره على اليمين مره على اليسار تبيع في الاتراح مره مع هذا مره مع هذا كل شيء حاضر وتمام في وقته. ها يا سيدي هاو السبونسور اللي يوفر لكم الكادوات طبعا الكبيره اللي في انتظاركم من البرونستيك المونديال.
2: برونستيك المونديال بمساهمة ويند إير بي، منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية، فيه كل ما يتعلق بالإرهاج، جيستيون دو ستوك، جيستيون كوميرسيال، وكيس أونريجستروز. فريخا كونسيبت، أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم، والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. العربية، كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية، بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سوليف جروب، شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل، الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي. ماي بيست هوم، اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز، مش مجرد لباس، هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي، عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق.
3: ستوديو المونديال
0: طبعا هكا ننهي استوديو المونديال. شكرا لك سي سمير الجويلي، شكرا لك
1: شكرا
0: جميل. غدوه زاد في نفس التوقيت من 7 إلى 8، اما حصه المول راهي بعد غدوه. نذكر حصه المول باش تكون تزامن مع مباراه بلجيكيا واسبانيا، يعني نهار الجمعه عندنا حصه مباشره ان شاء الله من فضاء المول من فضاء المشجعين زون ميكس. دونك برشا كادوات في انتظاركم، برشا جوائز في انتظاركم بالتعاون مع اداره المول. دونك نتقابلوا نهار الجمعه ان شاء الله في المول، اما غدوه في نفس التوقيت هنا في بلاستنا هنا في استوديو متاعنا في من 7 إلى 8. إلى اللقاء.

0: روحك على فاش تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انعقدت اليوم جلسة اجتماع لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية تحت أشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وشارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري، بحضور رئيس الديوان والمدير العام للمصالح الجوية والبحرية والممثلين عن الهياكل المعنية بلجنة القيادة. وحسب البلاغ الصادر عن وزارة التجهيز والإسكان، فقد تم خلال الجلسة عرض ومناقشة نتائج المرحلة الأولى من الدراسة والمتمثلة في تشخيص وضعية هضبة سيدي بوسعيد ومقترحات مكتب الدراسات المتعلقة بالتدخل العاجلة وبرنامج الأشغال الميدانية المستوجبة. وأكد الوزير بالمناسبة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية للانطلاق في الأشغال خلال شهر أوت 26 و2000، كما دعا إلى الالتزام بالرزنامة المحددة للمشروع وتسخير كافة الإمكانيات للتسريع في تنفيذه، وذلك لحماية المنطقة من مخاطر الانزلاقات وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات. دعا الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور جميع مستعملي الطريق إلى ضرورة الامتثال التام والالتزام بارتداء حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران بسبب الارتفاع الملحوظ في مؤشر خطورة حوادث الطرقات. وذكر الفرع في بلاغ نشر بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ذكر بالدور الحيوي لحزام الأمان في إنقاذ الأرواح، مبينا أن الالتزام بربط حزام الأمان ليس مجرد واجب قانوني بل هو سلوك وقائي يحمي مستعملي الطريق وعائلاتهم. وأضاف أيضا في سياق متصل أن الدراسات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أثبتت أن ارتداء حزام الأمان يخفض من خطورة الحادث بنسبة 50% بالنسبة لركاب المقاعد الأمامية و 75% بالنسبة لركاب المقاعد الخلفية. وأوضح الفرع عن البيانات الأحصائية المسجلة لدى المرصد الوطني لسلامة المرور خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي للخامس من جويليا 26 و2000، تشير إلى ارتفاع ملحوظ في مؤشر خطورة حوادث الطرقات، لافتا إلى أن نسبة الخطورة سجلت ارتفاعا مقلقا من 20 إلى 28 قتيلا لكل 100 حادث وفق تأكيده. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه

0: أمر بوقف فوري لجميع العلاقات التجارية مع إسبانيا العضو في حلف شمال الأطلسي على الرغم من قواعد الاتحاد الأوروبي التي تلزم بإجراء المفاوضات التجارية ككتلة واحدة. والعراق يتوصل لاتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي لتطبيق إجراءات رقابية جديدة تهدف إلى منع وصول الدولار الأمريكي إلى إيران والفصائل المسلحة المتحالفة معها بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال اليوم. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تكون السماء عامة صافية إلى قليل السحب، والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بالسواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات، وقليل الاضطراب فهادئ ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح عامة بين 25 و30 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: سلام جوهرة فيه. أنا مواطنة من منطقة ودلاية معتمدين القلعة الصغيرة. نحب نوجه نداء استضافة لزعتكم للمسؤولين، لأننا نعاني منذ مدة طويلة من قطاع المتكر المي. فصبحنا نعيش في أيامات دون مي أكثر من 4 سنين. رانا فدينا وتقهرنا توا في عام 2026 وإحنا نجر في البدون باش نطيبوا الغدي ولا نطيبوا عشانا.
3: الو السلام عليكم. من بعد جوهرة خير. لا عندي إشكالية في المجال البولية عام نص وين نمشي ونجي شي حالي ريجي من السواتي ويعملوا لي برانديفوات في دكتور قالوا لي عمل سكانال عمل سكانال الطبيب نتاعي قال لي تعرف كيفاش عاد التليفون وجمع جاي نسبوكم وني مريض في حالة تعبتني عندي حجرة في الكلوة تعبتني برشا عليها ماشي رغبة في الطب باش يعاونوني عليه ومتو الطب يتعايش ويقولوا كيفاش والمواطن بالله ايش باش يعمل مريض في حالة مريض في حالة 3 أيام 4 أيام ويرجو نستعجل يا ربي شوفوا لي سبيتال بتاع المهدي كليت بيه بالمصاريف ويرحم ولدك من فوق.
4: ألف سلام عليك يا حبيبي يا حياتي تسلم لي بعد الشر بعد الشر عليك.
5: عسامة بربي أني روحة من سويس بحدة مركز الأمن تاع سويس والشؤون الاجتماعية. ركبت في التاكسي اللي حتاش رمحي العوين قبل الرمبون بشويه. في التاكسي طيحت سوش فيها كارتة بطاقة بنكية وفيها لونها وردي وفيها فلوس مبلغ مالي 140,000. حاسين اللي تحصل عليها هذا نمره 27 149 309.
6: السلام جوهرة فهم. نحب نوصي الناس كل اللي يستعملوا باب الماء المعدن يقولوا مردوا بالكم بعد توا فت درجه الحراره مرتفعه وراه فت الدبوزه فت ولات بلاستيك تولي غافه. اذا كان لقيت دبوزه غافه ما تكملهاش. في الحقيقه لازم توا المراقبين وفت والمخابر يوقفوا لها الوضعيه هذه، لان فت برشا ناس مش في الضر زرت باب الماء المعدني واستنسنا بالماء المعدني وشكون مازال يشرب ماء السبالات؟ حتى حد ما عاد يحب يشرب. هاو فيه جفال، هاو فيه وصفه، هاو فيه دشنو، هاو فيه التراب، حاسيله مشكله كبيره برشا. وراه في الحقيقه اللي توكل على ربي عمره ما يخيب. كذا
7: كل مواطن حمسوسه اللي الحقيقه وجع لي قلبي هو يطلب تنزل بالساق اللي تقص عليه في الضوء على الماكينه اللي يتنفس بيها يا رسول الله. نقول له يا خي قداش منها الساق؟ هي انبوبه واحده صافيه في شارع مهم تقعد اسابيع باش تعوضها باش تلفت لك ليك انت اصبر وربي معاك. هكا هو هاكم هم المسؤولين اللي عندك.
8: لا يا سي حاتم، البارح قص الماء 10 مش نص الليل، من 10 في سوسة في بوحتينة. لا علاش؟ مش نص الليل بكل 10 بتاع الليل نقطة لا، نقطة لا، ماشي في بالنا نص الليل شوية كاو ما كانش هيك. بارك الله فيك.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمعوا خواطر مع زهير الجيس على جوهرة اف ام.
2: نمسي عليكم بالخير، نقول لكم اهلا وسهلا مرحبا. هذه جوهرة اف ام وهذه حلقه جديده من خواطر اليوم الاربعاء 8 جويلية 2026. عند الساعه تكون ولا عند الاشاره تكون الساعه 9 دقائق بعد 9 متاع الليل. نتواصلوا حتى للعشرة اليوم حلقه من اخراج منير اسماعيل، اعداد وتقديم زهير الجيس. حاب نقول قبل ما نبدأ حلقه اليوم انه درجات الحراره صحيح مرتفعه، ولكن التحذير الوارد عن هذا الوطن الارز الجوي هو انه البلاد قادمة على موجة حر الأسبوع القادم. هي تبدأ من غدوة، الحقيقة من غدوة نمشي لك الدرجات متاع 39 40 38 ونص. أنت والولاية طبعا نحكيه مثلا خاصة على القيروان اللي هي درجاتها مرتفعة إلى جانب الجنوب تطاوين مدنين جابس، ولكن انطلاقا من الأسبوع القادم نحكيه على التنين الأحمر، بمعنى نبدأ نحكيه على 45 درجة في الظل. إن شاء الله اللي جينا يجينا باللطف يا منير، إن شاء الله اللي يعطينا ربي يعطينا باللطف، ونعرف اللي حتى الكليماتيزور لن تعد قادر على حتى شيء، فاتورة الضوء باش تجي غالية، طونسيون مطيحينها الماء مقصود، حسيلو الله يكون في عون في التونسي. ما رغم هذا الكل والله العظيم الحاجة الجميلة، التونسي خلق جو بدل لاعب بطيخة بتبحيرة بركشة في التراس متاع داره قدام الدار ينصبوا الكراسي وشوية قلوب وعاملين جو محليهم التوانسة، هسيلوا تعملوا لهم ما تعملوا لهم في الاخر شيخين ناصبين عاملين جو. قلت كسر في راسي عليش هنا عايشين كاو حتى لين يفرج ربي ويفرجها ربي على الجميع إن شاء الله. مرحبا بالجميع وشكرا لكم. إن شاء الله طريق السلامة للجميع بربي المدة الأخرانية بالحق، معناتها كل ما ندخل فيسبوك إلا ونقرأ هاو أكسيدون مورتيل هاو زوز هاو ثلاثة هاو كذا، بربي سيسر واحكم بربي واحدة واحدة. نعرف اللي برشا زحمة برشا أمبوتياج كسواء على الطرقات السيارة وإلا حتى بين المدن، معناتها توا مثلا الحركة بين المستير وسوسة راهي حركة رهيبة. دونك واحدة واحدة ما ناش مزروبين ما ناش هزين لا ثلج ولا عنا حاجة زربتنا. بربي اللي حب يخرج يخرج في عقله ويخرج بكري ويخلط في عقله، مش لازمك الجري وكالدوبيل. هذا ميساج بكل لطف كجماعة التاكسي الجماعي وكل سنة نبدأ بالتاكسي الجماعي. بربي كالزقزيق وكل يجي منا ويجبد منا وبليس وزيد بلاصة، راه والله العظيم ديما راني ما نعممش، ديما نقول للناس اللي تتجاوزك هاو احنا نشوفوا فيهم بعينينا اخويا، ان شاء الله ربي قدر الخير بربي سيسر واحكم. ونقصوا نقصوا من سامحوني اسمه تبوريب في السياقه، نقصوا حاجه واحده اخرى وهذه باش نختم بها اليوم، هي حكايه هالعن عن عن يتعدى بجنبك بموتور خويا، ولا يتعدى في حومه تلقاها ساكته كلها بيبيات راقده وهو شي يخطر له يحطك الطرطره ويبدا يطرطر على العباد. راهو والله حتى في ديننا حرام، راهو حرام راك ترعب في الناس يا خويا. تحب تعمل كيفك هذا كيفك برا، امشي للخلاء اعمل اللي تحب، طرطر الغدوه الصباح، اما تجي في حومه وتجي في منطقه سكنيه وتجي في بقعه معبيه بالكراب لا يزيك الحس هذاك ولا يزي عرفتك اللي يشنقل ساقه ويطلع العجله القداميه ويبدا يزقزق بين الكراب. يا وليدي عليه، وانا نقعد بيت في في في في العائلات اللي تشري الموت لصغيراتها وكهو نهار اللي قدر الله تصير له حاجه ولا يتوفى ولا اكسيدون ولا كذا، واللي وقتها عينيه زرق وشعره اصفر ووليدي ما كيفه حد. يا ولادي ردوا بالكم يهديكم الله، اللهم اني قد بلغت. هاي سيدي بعد لحظات باش يكون ضيفي سفيان صفطه يجي بحذنا في خواطر الليله حتى للعشرة متاع الليله. ما قبل هذا عبد الحليم جاتني جاني ميساج قالوا شبيمي عدي زهير عبد الحليم، الله يدي من عدي عبد الحليم قبل ما هو اول مره في خواطر عبد الحليم، ومش عبد الحليم كهو من اجمل اغاني عبد الحليم سواح وبخيط التفاصيل مع عبد الحليم في خواطر على جوهر اف ام.

هذه جوهر اف ام. مرحبا بالجميع، شكرا لكم. خواطر متواصلين حتى العشرة متاع الليل. بعد لحظات نستقبلوا ضيفنا يجي بحضنا من المنستير سفيان سبطة. نحكيه على خواطر ونحكيه على سفيان الإنسان ونحكيه على خاصة إنتاجه الجديد. بعد شوية نسمعوا لي أول مرة لهنا على جوهر اف ام غنية مزيانة برشا، كليب ياسر حلو. مريومة، شكوني مريومة وعلاش الاختيار هذايا، كله تنحكيه فيه بعد لحظات إن شاء الله مع سفيان سبطة دوب ما يجي بحضنا. ولكن من أجمل أغاني سفيان سبطة خلنا نبدأ بالغنية هذه، تقول لارا يا لارا. أهلا وسهلا، مرحبا.

0: نرجع معكم في جوهر اف ام برنامج خواطر. سفيان صفطة بحذية من جديد. سفيان اهلا وسهلا. مرحبا
1: زهير، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة. و سي توجور لي ميم فايبس وقت اللي واحد يفوت الباب تاع جوهر اف ام، يحس روحه في وسيلة إعلامية مأمنة به من الباب، تحس اللي تويش توا.
0: مرحبا بك. أكيد
1: فضلك.
0: أكيد متنجم تكون كان في دارك، وشكرا على عودتك بحدينا. من اللي خليتك آخر مرة عملنا حوار، عملنا فيه دورة كبيرة على صغرك، ووضحنا علاش يقولوا بنزرتي وانتي مستيري، ووضحنا برش حكايات وكيفاش بدأت الموسيقى وغيرها، لليوم شو اللي تبدل؟ شو ما جديد؟
1: برش حاجات جديدة اللي تبدل. ساعانا معاك موان 27 كيلو. أول تبديل هو سور لو بلان فيزيك
0: فولو، والا خارج عن نطاقك انت؟ هو بدا انت حبيت تضعف والا
1: هو بدا بديت الحكايه في الكادر نتاع وقيت باش نقص شويه. يا اخي ظهر سي اون اوبليغاسيون دو شانجي تو لو ريتم دو سا في، معناتها لو ريتم كامل الكل يزمو يتبدل، معناتها التخلويذ نتاع اخر السهريه، غرينيوتاج، خاطر بدن نتاع
0: لازم ريجيم سبيسيال دونك، معناتها لي زابيتود الغالطين الكل يزم يتنحاو.
1: اكزاكتومون.
0: تعرضت لوعكه صحيه.
1: اي ظريفه. اي
0: خفيفه.
1: خفيفه.
0: تعدت لاباس، اما هذيك سيتي اون سيني باش تفهم اللي لهو اليوم لازمنا نتلهو برواحنا شويه. نتلهو بالريجيم نتاعنا، بماكلتنا، بسبورنا.
1: هو الحقيقه نتاع ربي ما نحبش نطول فيه برشا الموضوع، على خاطر انا ديما يسالوني قبل قولوا لك كيفاش انت في الدومين هذا لا تتكيف لا تشرب حاجه، معناتها معناتها اون ديري اي انسان يخدم في الدومين ارتستيك سورتو نحن الموسيقى في اغلب الوقت معناتها احنا معرضين اكثر لكل انواع الادمان، كلك سوا الدخان، كلك سوا الكحول، كلك سوا لي دروغ فور، ومشيت اتيكيت. انا جو فوزي ليكسيبسيون. انا معناتها اكتشفت انه هذاك اللي منعني في الاخر. نحمد ربي انه
0: انك ما دخلتش في المعامعة نتاع سهريه الليل.
1: اكزاكتومون.
0: وما تحمله سهريه الليل من مشاكل.
1: اكزاكتومون. سا سا دو اتر بلو غراف كو سا. دونك الحمد لله يا ربي. انا هذه نصيحه نعطيها لكل ما هو بادي في هذا الدومين هذايا، اذا فريمون تحب توصل لعمري وتستحفظ على على على على لياقتك البدنيه، يزمك يكون اول حاجه تخمم فيها انك تبعد على هالمغريات هذيا، واللي ساعات يحطوا لك في مخك ان هذيك هي سبب الالهام وسبب انك باش تدخل في التريب نتاع موزيكتنا وجونا
0: تعرف حتى قبل معناتها فما ناس يمكن كيقول سفيان صفطة يذكر الاسم، اما يقول لك شكون سفيان صفطة؟ تعرف كيفاش تجاوب العباد؟ قولوا هذاك اللباس السبورتيف المزيان، شعره هكا طويل، يلعب على الجيتار، معناتها الاوصاف تاع النجوميه. كنت عامل لوك سبيسيال والا جابت بيعته، ولا انت من صغرتك هكاك سفيان؟
1: شوف الحقيقة. هو اغلبيه الوقت الفنان تلقاه مميز من صغره، من 3 سنين 4 سنين تلقاه مميز، ومن بعد القرايه، ومن بعد لو كوتي الغرام. التمييز جاء على خاطر انا جيت في جيل بدلت شويه لي كود نتاع اول ظهور، معناتها انا ظهوري للتلفزه ما كانش عن طريق برامج كانت قبل ما تجي ستار اكاديمي وتجي طريق النجوم، كان نجوم الغد والا الخطوه الاولى مع
0: علي شابي،
1: معناتها كانت الفرقه وانت تتعدى تغني عبد الحليم. انا جي كاسي لي كود، انا تعديت بالليكول تاع الروك، معناتها في مدينة بنزرت كانت فما مدرسة أخرى أبار المالوف والموسيقى الوترية وعبد الحليم وكل شيء، كانت فما فيولي أنه مدينة بنزرت كانت سيتي اون فيل كولونيال، والآخر وقت الفرنسيس كانوا قعدوا، دونك كان متشبث ياسر لو كوتي. أول باند في تونس كانت سيتي كورنيش باند، نحكيو على لي زاني
0: كورنيش باند في بنزرت،
1: في بنزرت لي زاني راهو 60.
0: اي
1: فهمت، ومن بعد وقت اللي كنا نمشي ونعديو العطلة في مستير كنت نروح المستير وكنت عندي لاكسي للإزوتيل سامارا وفي سوسا وسحرة بيتش في مستير وهذوكم معناتها كيف تحكي على يونيتي فيها 3000 توريست اوتوماتيكمون تحكي على جروب كان يلعب يجي كل يوم كنت نمشي نتفرج على لي جروب وكانوا ياسر يجيو دي زيترونجي دي فلاندي ودي امريكان وكل شيء يجيو يلعبوا في لي زوتيل
0: اثرت برشا
1: اثرت برشا بالموسيقى هذيك وفي الجيل نتاعي انا فما غنية اثرت على الناس الكل اللي هي زومبي كرامبريز كان نسمع منها شويه غنية سهله في غناها سهل ماهوش صعيب ماهوش كراب كده شلون واتس ان يور هيد زومبي زوم وعزفها سهل دونك كنا
0: والناس كل تعودها معناتها والناس كل تعود على الاقل الكلمه نتاع زومبي
1: ومن بعد عاد جاي ناثينغ ايلز ماترز ميتاليكا تن تن تن تن نقعدوا على البحر وهذا الوري الاخر لا فما كونسرفاتوار لا فما حتى شيء دونك سايتي معناتها لابرونتيساج ما كانش على قواعد صحيحه وما كانش فما اساتذه نتاع جيتار
0: تاع غرام كان تاع كيف
1: البحر والبنات والسهريات
0: والجيتارة والشميز محلولة
1: راو من غير حتى أي أدنى كما نقولوا نحن تعقيد ولا سمحني في الكلمة خمج الدنيا كانت محلاها ومن
0: بالنية صافية
1: بالنية صافية والله معناتها وكان في زيادة فما حاجة
0: كانت الامبيونس معناتها كان برشا جو في الامبيونس في الجو مش بالضروره واحد يخدم مخه ولا فما مخ خايب ولا حاجه معناتها في الحكايه
1: دونك وقت اللي بديت لي فورماسيون كيما حكى اسكندر البارح تبدا في ال 14 وال 15 ومن بعد في الليسي في الناس تعمل في نادي الموسيقى الوتريه وانت لا تحب تعمل الموسيقى الغربيه
0: المختلفه
1: الباتري والباس وشنو هذوما يعملوا لنا في الحس وتمشي دار الشباب يطردوك هيك الجو هذاك وهما يطردوك وانت تشد صحيح والدار زاد معناتها ما حبوش
0: هالجوج
1: ما وانا جو فوزي بارتي دون فامي ميليتير دونك بالنسبه ليهم هما كان باش تعملها
0: كسرت القواعد الكل نتاع ديسيبلين
1: العائله
0: الجيش
1: ليه وسيتي لونور معناتها نحكيو على شرف العائله معناتها إن انك تعملها وانت ولد صغير ولا بين 13 14 عام في الدار محلاها يعزف يا محلاها جيني
0: اما انك كونت
1: ديسيد انك باش تولي تغاني تا في منها وتولي مروح في الليل وكل شيء تولي الامور اخرى واليوم في عمري هذا نعذرهم ونطلب منهم السماح اني نهار كنت سبب اني قلقت امي في وقت اللي ما فماش لا تليفون لا ميسنجر لا روحت لا ما روحتش معناتها تخرج من الدار وما تعرفش على روحك وقتاش تروح
0: وانت وين وش تعمل
1: معناتها انا عذبتها في الكوتي هذايا وعذبتها ومن خلال عذابها هي عذبت بابا خاطر هي تشد تمرج باب في ولدك ما روحش في ولدك
0: ما يجيش في شنو اللي قاعد يعمل فيه في
1: صحيح
0: اما اليوم كمان فهمت
1: اليوم مش فهمت اليوم سي اون فيرتي معناتها انا بالنسبه ليها هي معناتها جي اس اي انا اشوف للامانه بعد الباك تبدلت برشا أمور بالرغم اللي كان معناتها كانت الثنية واضحة بكالوريا الأكاديمية العسكرية ضابط في
0: الجيش
1: في الجيش التونسي دونك أنا خذيت الباك وكانت معناتها الفكرة أني نمشي معناتها ونجحت في الكونكور هذوكم الكل وجات الدعوة وكل شيء بعد أنا شديت صحيح قلت برا تعش كيفاش اعطوني دروا تو بعد قدام انا خلينا نعمل دروا اما راه بالدروا من بعد نجم ندخل راه فهمت مشيت باش نعمل دروا في صفاقس وقتها مشيت كونت جروب غاديك وبديت وبديت خويا لي زيفمون
0: ديسكريتمون
1: ديسكريتمون بيان سور وبديت لي زيفمون نتاع الفاك والدنيا نهار مشيت عاد جيت الفلوس كل شيء بيزمني نشري لا فاموس فندر مشيت لبوتيك كبيره بالنسبه لي انا كبيره ياسر في صفاقس فهمت الله يرحمه
0: يبيعوا الاله الموسيقيه
1: اي سي الهدار مشيت له الله يرحمه ينعمه دخلت وجيبي معبي في برشا فلوس باش نشري لا فاموس جيتار فندر بديت نجرب جاني قال لي مرحبا تبارك الله اش تعمل لهنا انت قال لي صفاقسي قلت له لا راه مانيش في السماء مانيش صفاقسي انا من مستير وجاي باش نقرا دروا
0: اما مغروم ونحب
1: مغروم وقعدنا نحكي وهكا. اقسم بالله يا زهير نزيد عليك حتى كلمه. بعد ما كملت هكا وشريت الجيتار وشي عمل لي سوم مزيان وقت الله يرحمه وينعم وكل حد تجيه الرحمه. قال لي سفيان انت ناوي تكمل معناتها في الدروا معناتها؟ قلت له والله نجم نسالك حاجه، انا القرايه عجبتني، تعرف القرايه الدروا فيها ثقافه بنينه برشا، معناتها القانون الدستور والقانون بالحق والقانون المدني والفاك واللونفي. قال لي منعرفش علاش انت عمرك يا اخي ما خممت في حكايه الانستيتيو سبيرور دو ميوزيك؟ وقتها كنت فما انستيتيو بركه تونس. قلت له بصراحه راهو السكور نتاعي ما وصلنيش ومن ما نتصورش دارنا باش يخليوني معناتها. قال لي نقول لك هاو فما راهو كونكور دو ريورينتاسيون باش يصير دون 10 جور 10 ايام. هاو الكارت نتاعي فيزيت نتاعي اللي باش يعديه وراهو الكل راهو وليداتي ونعرفهم ورا فلان وفلان وفلان موجودين في اللجنه. وانا نتصور بالعزف نتاعك انت تي بو كونفانكر معناتها تنجم تي بو افوار اون بلاس. ما نكذبش عليك علمت العائله
0: صدمت العائله تقصد؟
1: والله الوالده والله الوالده والوالد في الكوتي هذاك كانوا من الاول رافضين، لكن كيف الوالد الوالد كان كوميم سيتي ان ميليتير لكن متفهم وعشت معاه اون بيل انفونس معناتها وين جونيس كان متفهم وفاهم اللي راهو الغرام بشي بشي
0: بشي يغلب.
1: مشي عمل الريشيرش نتاعو على وفهم اللي ستيون فاكولتي واللي موجوده في الفيليير نتاع الجامعه التونسيه
0: التوجيه.
1: وموجوده في الدليل واللي نهايتها باش توفى بميتريز. وقتها ما كناش نعملوا باك بلس 3 نعملوا باك بلس 4
0: استاذيه.
1: وفي الحقيقه كان فما واحد حلي معناتها ثنيه وسهل لي الماموريه اللي هو معناتها واحد من العائله هو الدكتور مراد السكلي اللي وقتها دوب ما روح من فرنسا والسوربون والدنيا ومعناتها كان فيرتي في العائله وطول مع تتخلي قري في الانستيتيو. دونك الوالد اتصل به وحب يستفسر على شنية الشعبة ذي وشنية إمكانيات نجاحها وين توصل وكل شيء. وكان الأمر كذلك مشيت لانستيتيو
0: وتحول كل شيء
1: وتحول كل شيء
0: الباركور كل مشى في اتجاه انه فنان
1: فنان أكاديمي. وش نقول لك حاجة،
0: انت كنت تعزف كهوة؟
1: انا كنت نعزف ونغني روك. وقت اللي دخلت لانستيتيو درجة الدو ما نعرفهاش، كنت من أضعف الطلبة خاطر وقت اللي قريت انا لانستيتيو كانت الباسبور نتاعها انه يكون عندك مينيموم نيفو ديبلوم. لقيت روحي في بول معناتها كيما تقول انا داخل مستوى من روضه داخل السنه الاولى باش نتعلم نقرا الاي
0: والحروف
1: ومعايا دي باشولي نيفو باك. دخلت السنه الاولى عاودتها، في السنه الرابعه كنت بارمي لي زيليت.
0: سبحان الله الغرام وصلت.
1: الغرام يوصل. ومن بعد جيت
0: معناتها خذيت الابجديات نتاع السنه الاولى وعاودتها بالكدا فهمت القواعد ومن بعد بديت
1: انطلقت. هو الحاجه الباهيه اللي انا ربحتها واللي انا معناتها في الفتره هذيك ربحنا حاجه اللي نحن دخلنا في الدوزيام تريمستر معناتها ما حرقناش العام. خاطر دابيتود وقت اللي تعمل اورينتاسيون تدخل العام اللي من بعد. احنا الحاجه اللي ربحناها خلطنا. وتعرف شكون معايا في نفس بروموسيون؟ شهرزاد هلال. عملت وقتها باك فيزيك ولا ماتيماتيك ولا حاجه.
0: دونك هي بدا عملت ريورينتاسيون وبعد خلطت معايا.
1: بعدها خلطت معايا ديما نتقابلوا هي تحكي الحكايه معناتها عملنا ريورينتاسيون. دونك انا دوكو كانه العام هذاك ما خسرتوش خد ديجا هما قدموا في الريتم. اما الحاجه اللي معناتها كنت فرحان بها اللي وقت اللي دخلت للانستيتيو بالباك جراوند روك اللي كان عندي وكل شيء والموسيقى اللي حملتها وجاي بها كل شيء هذاك قعد على جنب ويجا بابا باش تتعلم المالوف والمقامات التونسيه والمقامات
0: التونسي والقوالة
1: والقوالة. دونك فسخت باركور كامل حتى في الانسترومون j'étais obligé de changer l'instrument par malch guitare bien sûr في الوقت هذاك ما فماش بروفيت راهو الجيتار ما ولات ال اكزيست في تونس ونحكيوا عليها كانسترومون معناتها الكل اللي تعلموا قبل 2004 و2005 ايتي كلهم دي زوتو ديداكت ديجا حتى البروف اللي كان يقري في الانستيتو كان اسمه شيدلي الخمسي اللي هو كان بروف دونجلي عامل معناتها كيما تقول الحاق
0: بالمعهد
1: تاع في المعهد
0: خاطر يعزف
1: وطلع اون بوتيت جينيراسيون بعد بيان سور بيجي ومن بعد ناس طلبه اخرين باش يقراوا لبرا كيما نوف المدر كيما مراد مطر وكثر تو تبارك الله الانسترومون موجود وبار الانسترومون دخل دي فيليير جدد دخلوا سورتو مع الانستيتو مع العالي الموسيقى بسوسة معناتها جاء مدير عنده أفكار جديدة كما محمد زي العابدين قدموا له تحية دونك جات السان وقت تعرف انت تبارك الله شبيبة جديدة لقات تحلت دي راديو كذا دونك دي انجينيور دو سان شان ليري كذا كل كنا
0: نسمعوا هاي زيد معناتها دي فيليير واختصاصات مهمة خلنا نرجع أنا ساعة في الوقت هذاك معناتها أنت خارج إطار السرب كومبليتمون ما كنتش تحس روحك معناتها غريب علاش كان أنا معناتها اللي باش تعلم موسيقى يا مالوف يا طربي يا تونسي على ليميت مزود أنت جيت بحاجة مش موجودة
1: باهي شوف زهير نرجع كيفاش الدخلة للدومين انا نذكر كيما عندي توا ساعه نعلمك اللي انا في الانستيتو ما كنتش جيتاريست شكون انا شنو كنت نعمل كونتر باس
0: تي مش بعيد
1: تي اما سيتي اون اوتر انسترومون
0: كان قلت لي عود نقول لك جيبك من العود للجيتار
1: كونتر باس وقت اللي اختاروه لي ساعه ما اخترتهاش انا اختاروه لي البروفيت بار اوبليغاسيون خاطر لو فيولون لازمك تبداه كبير والبيانو لازمك تبداه كبير العود بعيد عليا يعطيهم الصحة اللي اختاروا لي لانسترومون ان فيزيكمون جو بوفي فير لانسترومون خاطر
0: لازمو حد طويل وفيزيك باهي
1: وفيزيك حاجة أخرى رارتي دو لانسترومون معناتها في بروموسيون دو تروا بروموسيون ما حبوش ياخذوها يبعدوا عليا على خاطر يقول لك دن دن شنيا هذه فك عليا
0: وش يهزها
1: وش يهزها وش يقرعتها
0: صحيح حتى الوقفة نتاعها بركة
1: تعب ما عندك ما تعمل بها وقت اللي عملت لا فورماسيون ريتم البريمير اني نتاعنا الله يرحمه سيد احمد عاشور انت تبني للاوركست سيمفوني يا عيني عليك دونك موسيقى اخرى دخلت فيها سي لا ديسيبلين دو لوركست انك تقرا بارتيسيون انك
0: تنضبط ما فماش ارتجال النوتة هي النوتة
1: اهم حاجة البابيون والكرافات والارتجال والوقت والدنيا هذا فضل من ربي وفضل الأستاذي سي سمير بشا نقدم له تحية اللي بعد بارك الله سي سمير مع تعمل له باركور اكسترا اوردينير وهو تو اللوم نميرو دو في وزارة التعليم العالي تبارك الله معناتها باش تعرف الانستيتو سبيريو دو ميوزيك شنو تخرج من أستاذ متاع موسيقى العزف كونتر باس توا سيلوم نيميرو 2 في وزارة التعليم العالي مع تفهم السيد الوزير
0: بعد
1: ديريكت ويلفي بيان سون بولو به ريتا ذيكا شو تجيب لك الوطنية جيب كونتر باسيست عيادي العيادي شو يهزك وين مش تهزك بشي يهزك النجوم تونس دونك انت تغمض عينيك تحلى تلقى روحك صوفيا صادق تولي تعرفك
0: نجات عطية شكري بوزيين لطفي بوشناخ زيد غرسة
1: وانت صغير عام 99 وانت تلقى روحك في الفرقة الأولى الفرقة الوطنية الأولى وبعد فين فرقة عبد الباسط في الإذاعة
0: وعبد الباسط زادة مش شوية معناتها
1: كذلك سبحان الله حل باركور وقتاش نرجعوا للجيتارة فما عام مشيت عنا حفلة كبيرة في كارتاج الحفلة الكبيرة ذيك في كارتاج سيتي ان 2004-2005 حسيت انو الانسترومون بلوز او موان في نظر الفرقة الوترية نبا بوكو دو فالور هذيك الكف الاولاني فاو الميكروات ما لقاوليش ميكرو حسيت روحي كاين جو فيزي لو فيغورون
0: هاي مش لازمو هذا
1: ليه وفاو الميكروات
0: دونك اي فيو كان عليك انت معناتها
1: الكمانجي تقبل كل شيء
0: وي
1: لازم بكمانجا وبعد الفيولونسيل كونتر باس ميسيلش انا قاعدين ميسيل دي يعمل
0: انا واقف
1: انا واقف وزي هذيك حسيتها وانا صغير
0: توجع
1: توجع بورتون الكاشي يودي هاو الكاشي واسكت ليه نحب الميكرو وعملت مشكله باه هذيك اول درس ومن بعد اتصل بي الفنان الكبير سلاح مصباح باش يعمل ان جرون سبيكتاكل
0: في كارتاج
1: لا في المسرح البلطي
0: باه
1: وكان وقتها موعود انه باش ياخذ متعهد باش معناتها ان سبونسور باش ياخذ كل شيء ودخلت الى مرحله اني وليت كاني واحد من العائله خاطر علاش خاطر صبري وقتها الى في موناج دونك انا وليت وهو كان الانجينيور تصون تاع ابوه دونك وليت نمشي للاستوديو ماشي جاي للاستوديو نتاع مصلاح نهار كامل وانا غاديك بعد ما في سبيكتاكل قلت له مصلاح فك علينا من الكاشي وكل شيء نحب نسجل الغناية
0: في بلاصه تعطيني كاشي سجل الغناية غراتوي
1: نحب نسجل الغناية في استوديو سجلت الغناية عالم جديد هزيتها لاذاعه الشباب امل الشاهد اماني بولعريس جيهان تركي جيشي فيستيفال دو جاز من الباساج تاع الراديو هذاك جي فيستيفال دو لا جيتار نلقى روحي في التلفزه بك الريتم هذاك وبستيل هذاك دونك لا عملت نجوم الغد ولا
0: لا خطوه اولى ولا لبست كرابات وكوستيم ما كان يتلمع
1: دونك سيتي ان باركور هذاك كيفاش دخلت
0: وين سالتم الله
1: فاسالوه البخت
0: فسألوه
1: هو البخت راهو نجم فسالك حاجه راهو ساعات يمشي معايا تقول شنو هذا وفي الفما دي مومون
0: كي تعكس تعكس سبحان الله هذيك هي الدنيا مره تعكس مره تزهر
1: اي لكن ريت كي نعمل توا نعمل هكا نغمض عينيا اي
0: تراجع
1: ونشوف الباركور ونراجع الباركور عمري ما كنت نتخيل اللي انا سفيان عام 2006 معناتها مانيش باش نقول لك راني كل مارك الرافي روحي حا معناتها كنت اقصى حاجه كنت نجم نخممها في حياتي ان يكون عندي جروب معروف ومثلا حتى تول واحد يوصل اي وصل انه يكون استاذ في بوست باهي في معهد يحترموك الكبير والصغير انك تكون تقري بكالوريا وناجح مع تلمذاتي تلمذاتي كل نجحوا يا ربي يرضاك
0: وانك تكون زاد فنان اللي في المهرجان يعبي اللي في ليسواري بريفي زاد يحترموا الناس ويجيوا هالناس ويجيو بذمة سفيان صفطة رغم انه الستيل كما قلنا راهو ما كانش سهل على التوانسه وقتها ولكن التعب هذا الكل في الاخر مخلوف
1: زهير انا باش نعطيك لاول مره بوتيتر معلومه وخلي نتحمل مسؤوليتي نتحمل مسؤوليتي فيها
0: دونك المعلومه اللي باش تقولها هذه سكوب
1: نجم تقول سكوب ولكن معناتها انا خاطر كوميم تكون ديما ساكت لكن دي فوا الواحد
0: يلزمو
1: يتكلم انت في بالك اللي معناتها ايبوك كبيره برشا نحكي على العاصمه ما فماش باند في فرح معناتها حاجه ماهيش موجوده
0: هي مزود على اقصى تقدير دي جي في فتره معينه ولا يجيبوك لي دي جي
1: دي جي
0: يحط لك دق دق دق
1: انا راني دخلت لتونس العاصمه عام 98 خلني احكي على فتره 98 راه 98 بقريب 30 سنه تو
0: بضحك ولعب صحيح
1: 98 في العائلات كيما تقول انت الارستقراطيه كانت فما العوادة وفرقة الإذاعة والتلفزة وعبد الحميد بالعلجية ما تحكي معايا حتى حكاية وفي الأحياء الشعبية عندهم جوهم وجوهم
0: والمزود
1: طيارة المزود والحب
0: والليلة والمزود خدام
1: والجو الكبير هذاك دونك
0: هذه باند
1: ما فماش كانت في هنا في جهة الساحل احنا مطورين شوية لي زوركستر كان بديت بالجلجلالة الله يا مولانا وتعديت بعد يقول لك جبنا الاوركستر لكن ديما الوتري هو
0: اسمه منظر بن عمار والجروب نتاعه
1: فرقة جوهرة
0: جوهرة اي صحيح
1: لكن فرقة جوهرة ماناش نحكيو على
0: دخلوا ديزان سوليمون على الوتري
1: فرقة جوهرة عملت حاجة ذكية برشا خذت لك الباتريموان وعاودت وريت لي قاعد يصير توا عملت
0: بابور اللي هز رقية وجو هذاك
1: كانت فما عركة القبودية
0: القبودية
1: بعد خلط فرحات وكل
0: فرحات
1: شيء لكن ان نحكيه بمفهوم الباند انه يبدلك في عرس وعائلات راهو مضخمه وارستقراطيه سيتي موا أنا عبد الحميد بالعلجية الله يرحمه وينعمه أستاذنا الكبير إلى في أبيل أموا كانت فما الجيبسي كينغ باش يجي ويغنيو في عرس كان تون أي الجيبسي كينغ صار لهم مشكلة في
0: الطيارة
1: صار لهم مشكل ما نعرفش
0: ملقاوش بيه يمكن
1: ولا ملقاوش بيه صار لهم مقتم بكسيف
0: ايه؟
1: وين وقتها نقرأ دوزيام أني في الانستيتو وسي عبد الحميد كان يقري فينا كلمني قال لي وليدي راهو عندك الكورة عندك راهو العرس سي دي زيترونجي فيهم ريحة ده اللي يبول عروس تونسي أمه إترانجير والعروسة إتخ معناتها فما ريحة
0: ويعيشوا في فرنسا كلهم
1: دي زيترونجي
0: ويلوجوا على بان
1: ويلوجوا عميبا فماش كلمة باند أوركست فرقة فرقة بالبطري يغنيو بالسوري جيرك يسميوه الجيرك والتويست يا وليدي منعني منها قلت له أستاذي هذه خليها عندي وانطلق الأمر ذلك دونك أول باند في تونس سيتي جروب لا فيستا 98 لا فيستا لايف باند عام 98 إلى يومنا هذا نقول لك حاجة معناتها اليوم لي باند قلقوا ياسر الوتري ريت وقت اللي احنا خاطرين عملت لا دوزيام بارتي بريمير بارتي عملتها فرقه الاذاعه ومن بعد طلعنا نحن مفرخ نتنطوا بيان سور العازفين تقلقوا منا شنو هذوما
0: شو
1: يعملوا هذا
0: شنو ينقزوا هكا
1: ينقزوا هكا وكيفاش الباس من
0: جي الاخر
1: هي سهر الليالي من الاويل سيرفاي خاطرين كنت جو فوزي لو ميكست من الاول نعمل الميكست
0: بين العربي
1: ونختار لي زاكور والجو هذاك لليوم يعملوا فيه بي سي عبد الحميد بالعلجية دار لهم ذكروا كيما عندي قالوا ريتو هذايا قالوا هذايا باش يلعب لكم خبزتكم
0: هذا المستقبل
1: هذا المستقبل
0: هذا اللي جاي
1: كيفنا نحن شوف راهو الحياة هذيا مراحل كيفنا نحن تقلقنا وقت اللي جاوا لي رابور ومن بعد فهمنا اللي هذيك تطور الحياة وذيك هي ومن بعد لي دي جي هيك تشوف اليوم حتى لي بريستاسيون في لي سواري بريفي تبدلت فكره الباند وليت كلاسيك
0: كلاسيك على الاخر
1: توا دي جي وترى اون بيركسيونيست كيما وي وي وفما لو فيولونيست هذاك
0: الامور تتطور كل مره يجي واحد يخلق فكره جديده
1: اليانزا شو اسمه نقدم له
0: مهدي
1: فهمت مهدي تفيق نحب نحييهم وانس بالاكورديون سا افونس سا افونس
0: افكار جديده
1: افكار جديده
0: وموزيكا جديده وستيل جديد
1: ونقول لك حاجه واللي ما يتطورش يوخر
0: يوخر جستومو اسمعني البارح كان بحذايا وانت تسمع ديجا وبعت ميساج قلت لي محليه اسكندر السيس والبارح تولدت فكره علاش ما فماش ديو بين سفيان صفطه جيل قبل واسكندر جيل توا معناتها علاش ما نعملوش حاجه توليفه جديده
1: هذايا انت باش تكون بروديكتور نتاعها بروديكتور راهو تعرف اش معناتها بروديكتور الروحاني دونك سيتي تون ايدي معناتها انت انا نوعدك اون فالو فير
0: باذن الله ان شاء الله باذن الله
1: يا خويا انا نخلص
0: لا لا فما حتى مشكله انا حتى جراتويتمون المهم تنجح الاغنيه ونعديوها وتعمل سكسيس كبير
1: وانا متاكد وتكون بن معناتها كما تقول هي
0: اسكندر يكتب انت ما بعضكم يتلحنوا وتوزعوا دونك تنجموا ما بعضكم تعملوا حاجه سبيسيال
1: واسكندر معناتها من المنبر هذايا انا جو كوني
0: عملوا جينيريك خواطر
1: بالحق علاش لا
0: عملوا جينيريك تاع 2 3 مينوت خواطر
1: واي نوت اسم الاغنيه خواطر
0: خواطر وتولي جينيريك تتعدى كل يوم يا خويا تعملوا بها ما تركز
1: بربي في كلمتين
0: خليني شويه وقت باش نعدي مريوم قول لي
1: في كلمتين اسكندر انا نعرف خالو اللي هو مهدي مزالي واللي كانوا من اول لي باند معناتها اللي خدموا بالحق اغاني جروب فلان دونك مهدي مزالي عمل اغنيه سولو تو كانت عدى في ار تي سي تي ار تي سي اي وانا وقت اللي جاني مره اسكندر اول مره وقال لي وسلم عليه كل شيء وقال لي انا راني خالي مهدي فريمون جافي لي لارم وزيو خاطر مهدي انوزاك معناتها فارقنا صغير سويت المرض خبيث الله يرحمه وينعمه اما تبارك الله هاوك اسكندر مكمل المسيره والبارح انت ما فهمتوش كي قال لك راني بماتريالو معناتها يحكي لك لي جيتار نتاعو الى اريتي الباتريمون نتاع خالو الجيتارات نتاعو هما عند اسكندر
0: داكوغ بيه مريومه فاتحة جديدة متاع عودة شغف الإنتاج والماكينة.
1: أنا عمره موقف، أنا من أكثر الناس بروديو، أنا عمري ما تعديت في وسيلة إعلامية، وأنا جاي كيك ما نعمل في حد شيء، أنا ديما وين بالعكس أنا شويت أنا سنيها إنتاج على الأخر بنية مريومة غالية مع تسنيها، فما أربع حاجات
0: أربع إنتاجات
1: وتعرف أنت كلفة الإنتاج وما عودوش نرجعوا أنه أمبرون أمشارج. نحب نشكر عائلتي اللي أنا يمكن من أقلية الفنانين اللي يدزوا، فما فنانين يقول لك تبعزق في الفلوس وخطر يتكلف الشيء.
0: أنا لازم لأنه هذا المستقبل في نهاية الأمر. أما مريومة نجاح
1: الحمد لله. أنا اليوم بديت معناتها، أنا محبش نقوله الفنان ماذا به يسمع، أما البارح كتعديت مع أختي عفاف الغربي وتقول لي هذية سان تيوب سوفيان وراو قاعد نشم التيوب، كيف وليد بسبس معها أول مرة، كيف مع بعثالك اللي كنتي خاطر نحب نقول لك زهير، الناس لازم تعرف زهير من الأوائل اللي عرفه، هو اللي شد الصحيح باش نتعامل مع الكيب هذيك كالكسوا في
0: الإخراج
1: وكالكسوا صفوان في الكوتي ديجيتال، نقدم لهم تحية. فما نفس جديد وراو الارتيست معناتها

0: أوت في مهرجان ورد ميوزيك في الجم.
1: بيه.
0: وفما العديد من
1: التواريخ الأخرى وصارت الأخرى يلقوا على صفحتك إن شاء الله على الفيسبوك.
0: إن شاء الله.
1: شكرا سفيان.
0: بارتاجيوها شيخوا بها اللي يسمعها أول مرة توا ذبي يدخل على يوتيوب ويبارتاجي المريومات اللي يعرفهم الكل.
1: دونك عليو في الصوت مريومة جديد جديد سفيان صفتة تدسويت. احنا نقول لكم تقابلوا غدوة في حلقة جديدة. أجمل تحياتي تولجي. شكرا منير في الإخراج. هاجر نوالي بعد لحظات إن شاء الله في أخبار العاشرة. صباح الخير. Yeah.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. وصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وخصصت الجلسة وفق ما جاء في بلاغ لمجلس الجهات والأقاليم لنقاش مشروع المخطط المجالي للإقليم الخامس، وذلك بحضور أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن الإقليم الخامس تطاوين وجابس وقبلي ومدنين. وأفاد الوزير بأن مشروع مخطط التنمية بهذا الإقليم يتضمن بالخصوص إنجاز جملة من المشاريع، منها توسعة محطات تحلية مياه البحر بكل من الزارات وجربة، وتحسين البنية التحتية للمنطقة السياحية قصر غلان.

0: يقبل لي، بالإضافة إلى تهيئة وتجهيز من أي جرجيس وجابس وإرساء المناطق اللوجستية بكل من بوشما وجرجيس، كما شمل المخطط المجلي للأقليم مشروع مدى السكة الحديدية من جابس إلى تطاوين مرورا بمدنين وتأهيل المعبر الحدودي برأس جدير وأحداث منطقة تبادل حر ببن جردان. أكدت حركة تونس إلى الأمام أن الاستعداد لإحياء الذكرى 69 لعيد الجمهورية يوم 25 من جويلية الجاري يعد فرصة هامة لتقييم مسيرة 5 سنوات والوقوف عند مظاهر التعثر لتجاوزها في إطار برنامج مشترك وواضح وقابل للتقييم الدوري هدفه تحقيق انتظارات الشعب وقاعدته أهداف 25 من جويلية. والحركة تعتبر في بيان نظرته اليوم عقب اجتماع مكتبها السياسي الموسع يوم الأحد الفارط، تعتبر أن تحقيق ذلك يقتضي إرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتفعيل المجلس الأعلى للتربية وإلغاء المرسوم 54 المؤرخ في 13 من سبتمبر 22 2000 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر اليوم إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. كما دعت إلى استعمال مياه نظيفة في الطبخ والانتباه إلى التواريخ الصلوحية في علب المواد الغذائية المعلبة وتجنب اقتناء مواد غذائية معروضة تحت أشعة الشمس وطبخ الأكل جيدا لاسيما اللحوم البيضاء ومشتقاتها واللحوم الحمراء والأسماك وتسخين المأكولات لمدة 15 دقيقة على الأقل والحفاظ على بقاء المأكولات بعد طبخها في درجة حرارة مناسبة وترشيد حفظها داخل الثلاجة. دوليا، الولايات المتحدة تعلن بدء تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران مؤكدة أن الهدف منها تقويض قدرة طهران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، محملة طهران مسؤولية العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تبحر بحرية في هذا الممر المائي الدولي الحيوي. وتزامنا مع الإعلان الأمريكي، شهدت عدة مناطق في جنوب إيران سلسلة انفجارات وسط تقارير عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في محافظة هرمزغان. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawhara.fm.net

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
3: مرحبا بكم في جوهر سبور والبدايه كالعاده بالمونديال.

0: جوائز ام تي في.
1: غدوة باش يكون الموعد مع انطلاق مقابلة الدوحة الربع النهائي من خلال القمة اللي باش تجمع بين المنتخب بين المغربي والمنتخب الفرنسي 9 متاع الليل بتوقيت تونس في بوسطن بقيادة الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو. تيو باش يكون الطاقم اللي معاه الكل، نحكيو على الرباعي باش يكونوا كل من الأرجنتين وهي المهلولة في المونديال هذا، ويكون الخماسي التحكيم من نفس الدولة. في نفس السياق الفيفا ترفض الغاء البطاقه الصفراء اللي تحصل عليها اوليسي في ماتش الباراغواي، بالتالي ما بذاش يكون مهدد بالغياب على مقابله نصف النهائي في حال تاهل المنتخب الفرنسي. اعطيكم قيت البرنامج نتاع المقابلات نتاع الدوري ربع النهائي، نحكيو على بلجيكا اسبانيا نهار الجمعه 8 نتاع الليل، انجلترا نرويج نهار السبت 10 نتاع الليل، وفجر الاحد ساعتين نتاع الصباح الارجنتين تواجه سويسرا.

0: جولة اف ام تي في.
1: نغلق ملف المونديال ونفتح ملف الاخبار المحليه. نحكي على فريقنا التونسي والبدايه بالنجم الساحلي وبعد غلق ملف اللاعب السابق ايهاب المساكني والمقدر ب 307 ملايين. جمهور الاتوا باش يكون في تحدي جديد من خلال 5 ملفات وهي الكل من أصيل الجزيري 212 مليون، ياسين العمري 290 مليون و100 دينار، حمزة الجلاسي 281 مليون، لسعد الدهيدي 150 مليون، والكوتش فوزي بنزاتي 75 مليون. في الترجي فيفا تصلت عقوبة المنع من الانتداب على الفريق بسبب 3 ملفات. اتحاد المونستير نحكي لهنا على اللجنة المستقلة للنزاعات أعلنت على غلق ملف المدرب منتصر لوحيشي واللي فيه 40,000 دينار. مستقبل المرسى انطلق اليوم في الاستعداد للموسم الجديد بقيادة مدربه عماد بن يونس القناوي اللي تعاقدت مع المدافع السابق لنجم المتلاوي فارس المسكين لمدة 2 مواسم، وهو بالتالي يكون ثاني لاعبي ينتدب الفريق من نجم المناجم بعد الحارس حمزة بن شرفية. نختم بترجي جرجيس واللي تعاقد مع المدافع السنغالي سامبا ديوف لمدة 2 موسم، هو أول انتداب للعكاية في الميركاتو. هذا كانت هذه آخر موعدنا لليوم في جوهر سبور. بقية الأخبار تجمع تقال السيت متاعنا جوهر FM.net وإلا على مختلف صفحاتنا على الفيسبوك. أنا أبقى لي كيفش أقول لكم ليلتكم زينة الناس الكل.
0: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور avec l'équipe sport.
2: جوهر FM.
0: الدنيا
2: جوهر FM. جوهر FM.

0: الجوهرة اف ام. تسمعوا الجوهرة باي نايت مع احمد الحباسي على الجوهرة اف ام. موج مع موجة.
1: يا مرحبا يا وسهلا بالجميع مع وعد جديد لقاء جديد وصهرة جديدة من جوهرة باي نايت. تبدأ معكم أنت وتواصل حتى الماضي ساعات ثلاثة ساعات بين المتابعات لآخر أخبار المهرجانات الصيفية للأخبار الثقافية والفنية. فقرات الموسيقية تكون حاضرة من سامر نايت ميكس للفلاش باك لتصالتينا للسهرة العالمية. إن شاء الله تكونوا بخير قبل كل شيء. نطمن عليكم وإن شاء الله ربي يحفظكم جميعا كل مستمعين ومستمعات اللي يسمعوا فينا في الخدمة ولا في الدار ولا في طريق. تحياتنا أيضا الكل اللي يسمعوا فينا خارج تونس. إن شاء الله تكونوا بخير. يسهر معكم الليلة سي منير إسماعيل ومدراك في الإخراج التقني أحمد حباسي من قدام الميكرو. تمنياتنا للجميع بالصحة وسلامة وبسهرة طيبة على موجات الجوهرة فام في جوهرة باي نايت. تستناو الموزيكا ديستانكت اللي عامل ضجة في تونس مدة هذه بسبب أسعار التذاكر تقريبا في حفلات خاصة وفات التذاكر. تسمو زادا شيرين لجمي مجيد جوردون مش نسبه بعد شوية رامي عايشة.
0: تسمو جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي

0: جوهرة
1: سامر ستيشن
0: موج مع الموجة
2: العميل جبل مين جمال لو خدني اسمع

0: فيستيفال.
1: رجعنا معكم جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا بدأت من العشرة، ما زالت متواصلة حتى الماضي ساعة. باش نحكي وكما قلت فن وثقافة ونسمع برشا موزيك على ذكر الفن. تنرجو بعض ناخذ أكثر تفاصيل على الفنان فضل شاكر، الأحكام الصادرة ضده وإخلاء السبيل لنيل وغادر السجن وإلا لا، وشنو هو أول تعليق منه على القرار تاع المحكمة اليوم. لكن قبل كل شيء باش نحكيو مهرجانات، نبداو من مهرجان سوسة الدولي اللي حدد موعد الندوة الصحفية للإعلان عن البرمجة الخاصة بالدورة الجديدة اللي هي الدورة 67. الموعد باش يكون نهار السبت 11 جويلية 2026 مع 6:30 متاع العشية بمسرح سيدي الظاهر. بطبيعة الدعوة هذه باش يحضروها إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام عدد من الفنانين المشاركين في الدورة هذه، بالإضافة للدعمين والمستشهرين. وإن شاء الله بطبيعة نتعرفوا ونكتشفوا البرمجة الخاصة بالدورة 67 مهرجان سوسة الدولي. باش نحكيو أيضا على مهرجان آخر، مهرجان عمره 42 دورة، والمهرجان هذا هو مهرجان القنطاوي بحمام سوسة اللي عنده برمجة خاصة به وفعالياته تكون الكل يحتضنها ملعب أبو علي الحوار بحمام سوسة. اليوم الصباح كان شر المهرجان بلاغ، أو خلينا نقول صرخة متاع استغاثة من إدارة المهرجان هذا، خلت بيانسور البعض يتسائل هل يتم إلغاء الدورة 42 للمهرجان القنطاوي وإلا لا. وجاء في البلاغ اليوم الصباح بلاغ عاجل مهرجان القنطاوي بين الشك واليقين إلى الصورة المحلية بحمام سوسة، إلى السيد ويلي سوسة، إلى كل من يهم الأمر. بعد التحقيق قالوا مهرجان عمره أكثر من 40 عام يعيش في دورة 42 حالة من الضبابية والغموض وعدم الوضوح. عرض الافتتاح المفترض أنه يكون في الثلث الأخير من شهر جويلية 2016 بسبب غياب المعلومة وتململ في صفوف الإدارة المحلية ومطالة بلدية حمام سوسة في منح التراخيص الضرورية في استغلال ملعب وعلي الحوار بحمام سوسة. في نفس الوقت تتفاجأ بمعلقات إشهارية عروض أخرى بالملعب تحصلت على التراخيص وقامت بالنشر في مواعيد مفترض أن هيئة المهرجان اقتنت عروض في نفس المواعيد، بما معناه أنه هيئة المهرجان ما حددتش وقتاش يبدأ المهرجان وقت يشوفه، لكن فما تعاقدات صارت مع مجموعة من العروض هذوما باش يصيروا في أيامات معينين. لكن الأيامات هذوما تفاجأت هيئة المهرجان أنه فما حفلات أخرى خذت تراخيص باش يكون في الموعد هذاك. بيانسور الشهادة باش يسبب بلبلة كبيرة وضبابية على المشهد الثقافي الصيفي في مدينة حمام سوسة. وقالت إدارة المهرجان أنه لابد من توضيح الرؤية في إعداد مهرجان يطلب برشا وقت وبرشا أيام لإعداده، مش أيام قليلة تكون كافية لإعداد البرمجة وعقد ندوة صحفية وإعداد المتطلبات اللوجستية. دونك النداء كان موجه للسيد ويلي سوسة للتدخل توضيح الأمور ووضع حد للخبطة هذه في غياب التنسيق والقرارات، فإن كانت هناك أيدي خفية تهدف لغياب مهرجان صيف 2019 فليكن ذلك في العلن. عاش مهرجان القنطاوي، عاشت حمام سوسة. بعد البلاغ هذا منذ تقريبا ساعة جاء بلاغ توضيحي، جاء فيه أنه بعد البلاغ اللي أصدرته هيئة مهرجان القنطاوي بحمام سوسة وتدخل مدير المهرجان في إذاعة الجوهرة اف ام، تفاعلت السلطات المحلية بحمام سوسة تفاعل إيجابي مع بلدية حمام سوسة اللي قامت بتوضيح عديد النقاط أهمها أنه لم تمنح ترخيص لأي جهة كانت ولأي جمعية كانت، كل المطالب ما زالت تحت الدرس بما فيها مطلب مهرجان حمام سوسة، وأنه المسألة مسألة وقت ويتم في القريب العاجل النظر في جميع المطالب بحضور كافة الأطراف المتداخلة في الموضوع في كنف الوضوح والشفافية لما فيه خير المشهد الثقافي في مدينة حمام سوسة. كذلك دار مهرجان تشكر النائب صوفيان بن حليم على تفاعله الإيجابي وتدخله لتقريب وجهة النظر وإيجاد الحلول، حرصا منه على ضرورة تنظيم الدورة 42 مهرجان القطاوي بحمام سوسة. و دخل سي حمدي زاد حمدي الحاج حسين زميلنا بيانسور عاملين كان موجود في الافتتاح. مهرجان مهم جدا يقول توضيحات بلدية حمام سوسة وتدخل المسؤولين والسلطات، وفي انتظار اكتمال الإجراءات الإدارية نعدكم بدورة مميزة ستكون في مستوى تطلعاتكم. دونك هذا البلاغ التوضيحي معلش الامور وصلت لهكا، ماهوش اول عام يصير الاشكال هذا نتاع ملعب وليد الحوربي حمصوصة، وقعت هيئة المهرجان المنور تقريبا نفس الحكايه، فماش عروض صارت في نفس الوقت ولا برمجتها في نفس الوقت، والمعلقات الشهريه نشرت في نفس الوقت نتاع حفلات خاصه بالمهرجان، لكن نتذكر انه صارت البلبله هذه على انه ما يعطيوه الملعب ولا ما يعطيوش الملعب. نتصور انه كان يتقابلوا ديما من قبل ويحضوا الامور تكون خير، وعلاش بتبيع بعد ما يخرج بلاغ نتاع استغاثه وبلاغ عاجل والمرور العلامي بيان سور على موجات الجوهرة فهم، يصير وقتها الا تدخل يظهر اللي عندهم نوابر بعضهم يعرفوا مقرات بعضهم، ونجم الحكايه تتفض من الاول. علاش في كل عام يصير هكا بالنسبه للمهرجان؟ الشيء بطبيعه اللي خلى اداره المهرجان تعتقد انه فما ايادي خفيه تهدف لغياب مهرجان صيفه 2026، والطالب انه اذا كان فما حاجه من نوع هذا تكون في العلن. افضل بيان سور انه يصير التفاهم والاتفاق من قبل. وعملون كان نذكر فما وقت قالوا الملعب مازال ودرا شنو، بعد صارت في حفله حاجه من هكا مش متاكد ما نذكرش مليح، لكن من بعد المهرجان صار في دورته الحاليه، والحقيقه مهرجان القنطوي في برمجه خاصه، وفما عديد الاسماء والاسماء الكبيره في الفن التونسي كانت حاضره في المهرجان هذا. ان شاء الله كل التوفيق لهم، وان شاء الله بطبيعه تتحل الاشكاليات والمشاكل الموجوده. بعد شويه ونحكيو على بقية المهرجانات ونحكي زيادة ثقافة وفن ونسمة وبرشة موزيكا منهم ماتوما شاملين حايك بلاك ايت بيس، راجعين وصلوا معاكم في جوهرة باي نايت.
0: سيف السناء على جوهرة اف ام موج مع الموجة.

0: هذه ديانا حداد رجعت من جديد للساحة الفنية بغنية حنيت غنية نوصل معها للعشرة 52 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت صاريتنا مزيد متواصلة معكم حتى الماضي ساعات سنة مزيد الأخبار الفنية والثقافية والمتابعات والفقرات الموسيقية مازالوا ساعتين زمان رفقكم في من ونسوكم وانتم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق ونسكم سيموني رسمايل في الإخراج أحمد حبيسي من خدام الوحيد اللي يقولوا له سي يضحك يا أما تعرف قيمة نفسك يا أما تعرف بزيد قيمة نفسك ومستكثر في روحك كلمة سي الوحيد يقول لك سي تستحق الحق فما كلمة خير من سي كيفاش بابا سيادتك باهي خليكم معنا من الاستماع شوية أخرى موعدكم مع موجز الأخبار لحديش مع هاجر نوري نرجو احنا نكمل معكم مشوارنا صاريتنا في جوهرة باي نايت
1: جوهرة The Summer Station موج مع الموجة

على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أفادت شركة تونس لطرقات السيارة بأنه في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة وبعد الانتهاء من الأشغال بمحطة الدخول، سيتم غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من يوم غد الخميس ولمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال. ودعت الشركة مستعملية طريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة إلى اعتماد أحد المسالك التالية: محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار أنفيذة. يعتزم الديوان الوطني لصناعة التقليدية المشاركة في الدورة القادمة للصالون الدولي لفنون الزينة والجمال المقرر تنظيمه بمدينة دبي من 6 إلى 8 أكتوبر 2026. ودعا الديوان في بلاغ له الحرفيين والمؤسسات الحرفية المختصة في تقطير الأعشاب والزهور وصنع العطورات الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة الدولية، دعاهم إلى تقديم ملفات ترشحهم إلى مصالح المندوبية الجهوية الراجعين إليها بالنظر في أجل أقصاه يوم 24 من جويلية 2026. وديوان يوضح أن المشاركة تخص الحرفيين والمؤسسات المتحصلين على شهادات حفظ الصحة المستخرجة من المخابر المختصة، مشيرا إلى أنه سيتكفل بشحن المعروضات ذهابا وإيابا. دوليا، ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في محيط مدينة بندر عباس جنوب إيران. وأكدت الوكالة استهداف منطقة بوشهر، فيما نقل موقع نورا نيوز الإيراني عن مصدر مطلع أن الهجوم على بوشهر لم يتسبب في أي أضرار بمحطة الطاقة النووية. وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع 8 انفجارات في بندر عباس وسقوط مقذوفتين على ميناء سيريك وانفجار مقذوفتين في ميناء جاسك. وفي سياق متصل، قال نائب الرئيس الأمريكي، قال إن التحرك العسكري الأمريكي سيتواصل ما لم تتوقف إيران عن إطلاق النار على السفن. هذا الموجز الإخباري، المواد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة FM. موجة موجة.

0: friends. جوهرة Summer Station. موج مع الموجة.
1: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيت؟

مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. 11 20 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام، تسمعوا فينا في جوهرة باي نايت. مرحبا وسهلا بالجميع في موعد جديد وسهرية جديدة بديت معاكم من العشرة، مازال متواصلة حتى الماضي ساعة، مواصلين مع الأخبار بعد شوية، لكن توت سويت ولا فقرتنا الموسيقية. Summer Night Mix. الليلة اخترنا دي جي اسمها تيتا لاو، هي دي جي بريطانية ومغرومة برشا بالهاوس. البداية متاحة مع أغنية Disconnected اللي خرجت عام 2021، تعاونت فيها مع بيت بورتر، وكانت زادة متعاونة مع شركة اسمها سولو توكو، كانت موجودة في المراتب متقدمة في الترتيب تاع البيت بورت، و بعد اسمها ولا من الأسماء متاع الفنانين الصاعدين، ويقولوا أنه من المنتجات الموسيقية البارزة في بريطانيا والعالم، وتعاملت مع برشا شركات وأسماء عديدة منذ بداية بيان سور الإصدارات متاعها في 2021، وتواصلت بيان سور حتى للعام هذا. دونك احنا اخترنا باش نسموها في لايف، كان في الجيت كلوزر في ميامي في امريكا، يجمع بين التيك هاوس والهاوس، مجموعة متميزة من الغنيات اللي اختارتهم في السيت اللي كان نشرته على الشان يوتيوب متاحة، غنيات عديدة لداينا كيما داينامايت، ليو أوليفر This is my life، الهانس لاف وغيرهم من الغنيات. ناس مو نستمتع ونعرف نوصل معكم في جوهرة باي نايت. Summer Night Mix.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت، مواصلين معكم مساري حتى الماضي ساعة. كنا اسمه في تيتالا وفي لايف جيت كلوز في ميامي في ميكسير ما بين تيك هاوس والهاوس. نوصلوا معه لل 11:41 دقيقة لموجة الجوهرة.
1: اكتواليتي كولتوريل و ارتستيك،
0: نحكيو فن، نحكيو على فضل شاكر الفنان اللبناني اللي عنده تقريبا 10 شهور من اللي يسلم نفسه للسلطة اللبنانية بعد 12 عام عداهم في مخيم عين الحلوة. كان هارب بطبيعة من السلطة القضائية في لبنان، وكان وقتها قدم مجموعة هامة وكبيرة برشا من الأغاني الناجحة، ومن بعد نقولوش تطمينات، لكن من بعد مطالب بمحاكمة عادلة سلم نفسه للسلطة اللبنانية. في الجمعة اللي فاتت تحكينا على أنه فضل شاكر ممكن ياخو إخلاء سبيل صحي بسبب الواقع الصحي اللي تعرض لها، عنده بعض الأمراض المزمنة، وكان البعض يقول أنه زاد تعرض الجلطة شيء بيانسور اللي مكتبه العالمي وقتها قال أنه ما فماش الحكاية هذه وما سمعوش بيها، ممكن أنه ما تصيرش، لكن نستناه ونشوفه. دونك يجي جديد اليوم في لبنان بعد ما قرت المحكمة العسكرية موافقة على طلب إخلاء سبيل الفنان اللبناني فضل شاكر على ذمة عدد من القضايا المنظورة أمامها. وبحسب بعض المواقع جاء قرار المحكمة بعد تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر ونقله للمستشفى العسكري بعد وعكة صحية تعرض لها نهار ثلاثة ومنعته من حضور جلسة المحاكمة حسب معنى المكتب الإعلامي. فضل شاكر يحاكم قدام قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض اللي وصل الاستماع عليه إلى إفادات شهود في القضية المعروفة عالميا بأحداث معركة عبرة اللي وقعت في جوان 2013. محكمة الجنايات في بيروت كانت أصدرت حكم ببراءة فضل شاكر من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود، اللي الشيخ هذا بنفسه نفى أنه فضل شاكر حاول قتله. بعد أشهر بيان سور تم حفظ القضية هذه، وسبب بطبيعة أورا عدم إثبات التهمة على فضل شاكر هو عدم ثبوت الأدلة القانونية وعدم اعتراف أي من المدعى عليهم في القضية على شاكر، بالإضافة لضرب الأقوال المدعي وتنازلوا سابقا عن الدعوة القضائية في إطار ما يعرف بالإسقاط. دونك إخلاء سبيل قاعدة القضية متعبرة اليوم، وإخلاء سبيل في ثلاثة قضايا. قاعدة القضية الأهم اللي هي معركة عبرة تم استشارة بطبيعة السلطة القضائية واللي أذنت ب إطلاق سراحه تقريبا كفالة مالية في حدود 4000 دولار. من بعدها يخرج على الفنان فضل شاكر رسالة يقول الحمد لله رب العالمين، اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية، وأنا ممتن لله أولا لكل مواقفة إلى جانبي وسندني في قضيتي. أتمنى منكم أن تتفهم وضعي الصحي والعائلي وأن تمنحوني فرصة قصيرة لاستعادة عافيتي ولأطمئن على عائلتي عفوا، وعد مني أن أعود إليكم قريبا، فأنتم كنتم وما زلتم السند والمحبة التي أعتز بها لمضى فضل شاكر. هذا بطبيعة أول رد فعل من الفنان اللبناني على الأخبار والقرار بتاع إخلاء سبيله، إن شاء الله بطبيعة ياخو براءة في البقية إذا كان ثبت أنه غير متورط في حتى قضية من القضايا الثلاثة اللي مازالوا منشورين ضده. مازلنا مواصلين معاكم، بعد شوية نحكيو على عبد الحميد بوشناق وتدوينته الخاصة بمهرجانات صيف 2026.

0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. انعقاد اللجنة التونسية الجزائرية المشتركة هذا اليوم. انطلاق أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية في أوتا المقبل. والجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على إيران، وترامب يتوعد برد أشد إذا واصلت طهران هجماتها. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث وصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وخصصت الجلسة وفق بلاغ لمجلس الجهات والأقاليم لنقاش مشروع المخطط المجالي للأقليم الخامس، وذلك بحضور أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن الأقاليم أو الإقليم الخامس تطاوين وجابس وجبلي ومدنين. وأفاد الوزير بأن مشروع مخطط التنمية بهذا الإقليم يتضمن بالخصوص إنجاز جملة من المشاريع، منها توسعة محطات تحلية مياه البحر بكل من الزراد وجربة وتحسين البنية التحتية للمنطقة السياحية قصر غيلان، بالإضافة إلى تهيئة وتجهيز مينائي جرجيس وجابس وإرساء المناطق اللوجستية بكل من بوشمة وجرجيس. كما شمل المخطط المجاري للأقليم مشروع مد السكة الحديدية من جابس إلى تطاوين مرورا بمدنين، وتأهيل المعبر الحدودي برأس جدير، وأحداث منطقة تبادل حر ببن قردان. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الخميس جلسة عامة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000 وفق ما أعلن البرلمان. خصص اجتماع لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية أمس بإشراف وزير التجهيز والإسكان استحزواري لعرض ومناقشة نتائج المرحلة الأولى من الدراسة والمتمثلة في تشخيص وضعية هضبة سيدي بوسعيد ومقترحات مكتب الدراسات المتعلقة بالتدخلات العاجلة وبرنامج الأشغال الميدانية المستوجبة. وأكد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية للانطلاق في الأشغال خلال شهر أوت 26 و2000، كما دعا إلى الالتزام بالرزنامة المحددة للمشروع وتسخير كافة الإمكانيات للتسريع في تنفيذه، وذلك لحماية المنطقة من مخاطر الانزلاقات وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجهيز. استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون أمس بقصر المرادية بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي.

0: النفط، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة المتابعة للدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية وذلك بالجزائر. ونقل الوزير إلى الرئيس الجزائري تحية أخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وتهانيه المتجددة بمناسبة أحياء ذكرى عيد استقلال الجزائر وما يحدوه من عزم دائم على مزيد توطيد علاقات الأخوة والتعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين ومواصلة التشاور والتنسيق خدمة للقضايا العربية الإسلامية وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. من جانبه حمل الرئيس عبد المجيد تبون وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج نقل خالص تحياته إلى أخيه الرئيس قيس سعيد مؤكدا انسجام رؤى قائدي البلدين حول مختلف القضايا وحرصهما الدؤوب على التشاور والتنسيق من أجل رفع مختلف الرهانات ومواجهة التحديات المشتركة. كما ثمن الرئيس عبد المجيد تبون عقد لجنة المتابعة مؤكدا على ضرورة أن تعكس مخرجاتها مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين. ووفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية فقد استعرض الوزير أبرز محاور عمل لجنة المتابعة منوها بأهميتها من أجل تقييم المنجز واعتماد خطوات عملية لدفع المشاريع الثنائية وتوسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية خاصة في القطاعات ذات الأولوية. هذا وترأس الوزير بمعية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية أحمد عطاف اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بالتعاون بين البلدين. أفادت شركة تونس لطرقات السيارة بأنه في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة وبعد الانتهاء من الأشغال بمحطة الدخول سيتم غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الخميس ولمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى 3 بعد الظهر. ودعت الشركة مستعمري طريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المشاورة إلى اعتماد أحد المسار سلك التالية محول سيدي بوعلي محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار أنفيذة. ومن أبرز أخبار العالم الآن، أعلن الجيش الأمريكي أمس عن شن ضربات على إيران بعد ساعات من تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال انتهاء وقف إطلاق النار بين البلدين. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة إكس تويتر سابقا بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية بتنفيذ ضربات ضد إيران بهدف تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأفادت وكالة الأنباء فارس شبه رسمية بسمع ذوي عدة انفجارات قرب مدينتي بندر عباس وسيريكا الساحليتين. وذكرت وكالة أنباء فارس بسماع ذوي انفجارات أيضا في مدينة بوشهرة، وذكرت أن الموقع الدقيق للانفجارات لم يتضح بعد. وتضم المدينة محطة بوشهرة النووية الإيرانية، إلا أن وكالة نور نيوز التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي أكدت أن المحطة لم تتضرر. وفي سياق متصل قال نائب الرئيس الأمريكي أن التحرك العسكري الأمريكي سيتواصل ما لم تتوقف إيران عن إطلاق النار على السفن. ويشار مستمعين إلى أن الهجمات الأمريكية على إيران يوم أمس تعد رابع سلسلة من الضربات على الأقل منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في منتصف جوان الماضي. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net
2: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة FM. موجة موجة.

دبل فانتازي من عند ويكند مع فيوتشر هنا نوصلوا معها نوصل لي 17 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت بدينا معكم العشرة مازال صاريتنا متواصلة على موجة هلا جوهرة اف ام حتى الماضي ساعة فلاشباك فلاش باك باش نرجعوا في سهرة الليلة السنوات السبعين والثمانين في ميكس فيستا ديسكو للسنوات هذوما إن شاء الله تسمعوا وتستمتعوا بالغنيات الحلوين الموجودة في الميكس هذا وتستناوا زادا فقرة صالتينا مع مجموعة من أروع الأغاني اللي جات بصوت الفنان وائل الجسار بقوا معنا في الاستماع مرحبا أهلا وسهلا بالجميع فلاش باك

هذا أنطوني فينيتي دي جي لنشر الميكس. هذا ميكس فيستا ديسكو للسنوات السبعين والثمانين وحتى السنوات التسعين باعتبار أبو سوفايف كانت زادة موجودة عام 91. هي جينيرالمون السبعينات والثمانينات تمشي ديما السبعينات مثلا من 65 حتى 75 والثمانينات من 85 حتى 95. سمعنا زادة بيلي جين, سمعنا ديسكو دويني, سمعنا زادة جيمي جيمي, سمعنا سيلبريشن وغيرهم من الغنية. تبقى معنا ديما في الاستماع مواصلين معكم في جوهرة بينايت على موجة الجوهرة فهم. بكري قلت باش نحكيو شوية على التدوينة نتاع المخرج عبد الحميد بوشناق اللي حكى فيها على المهرجانات الصيفية وبداية قربنا من عديد المهرجانات باش نتعلق في المدة القادمة. شنو يقول سي عبد الحميد بوشناق يا سي منير؟ يقول موسم مهرجانات صيفية وبطبيعة الحال موسم السب والشتم والتنمر على كل متفرج ولا متفرجة, يشطح ولا تشطح, ولا عامل الجو على روحه ويصوروه ولا يصوروها على الصفحات اللي باش تغطي المهرجانات وتبدأ كالصفحة شيخة على السب والكرة والبغض متاع شعبنا العزيز الغالي, ويتصدر ترند مش الفنان بل جمهوره, وهو يكون الصفحات ساهمه وهكا يكونوا صفحات ساهموا مرة أخرى في التنكيل بالفن وجمهوره ويواصلوا في التيار اللي ما وصلنا كان للموضة العامة متاع قلة الحياة والمغلفة بكلمة نقد وحرية التعبير اللي مروها كان مع الفنانين والرياضيين والباقي الصمت المهين, مقتطفات من بعض التعليقات الصيفية اللي باش نروهم مرة أخرى. توا هذا فنان يا حصر على كارتاج كي كان, وألم التعبيرات عرس فوق سطح كي يزيدوني فلوس ما نمشي لهمش, وكان عطاو الفلوس للسبيطارات أهم الشيب والعيب, هذا خاطر بعدنا على ديدنا. هذو ما التعليقات المتوقعة عبد الحميد بوشناق أنه يكونوا موجودين في مهرجانات صيف 2026 في الصفحات اللي تتبع في المهرجانات والصور اللي تنشرها من الجمهور وغيره. دونك إن شاء الله بون هم تأثرش برش لأنه معروف التعليقات مش تكون موجودة في أي حدث طلقة شكون اللي يبدأ يفتي ولا اللي كيكا. للأسف الشديد طبيعته أنه متاع كره بغض لأي حاجة دونك موجودة وحاجة راو فيها ديما في كل الأحداث وفي كل التظاهرات وعلى أي صورة وإلا على أي فيديو وإلا على غيره. العباد اللي بتعبر ويحب تكتب تعليق ما ينجم يعبر كان على مستوى متاع, وإن شاء الله تعدى مهرجانة طيبة لو تكون في مستوى طيب, وإن شاء الله بيان سور تتعدى صيفية طيب سواء بمهرجاناتها وإلا بأجوائها وإلا حتى باللمعة العائلية بالنسبة للصيف هذا. بقوا معنا ديما في الاستماع مواصلين معكم في جوهرة باي نايت. صلتينا اللي اختار مجموعة من الأغاني الطربية باش نسموها بصوت الفنان بل المطرب الكبير وإلا جسر.

هذا وائل جسر كوكتيل طربي نصطو معاه للنص الليل 54 دقيقة على موجة الجوهرة فهم. كنا سعداء مرافقتكم من العشرة حتى التواجد معكم الموعد بداية ديما من العشرة امتعلي في ثلاث ساعات من زمان ننسوكم ورافقكم إن شاء الله تستمتعوا مختلف ما نقدموه من أخبار متابعات وزادة من فقرات موسيقية. في الختام تحياتنا وشكرا جميعا لاختيار موجة الجوهرة فهم وسهرة الجوهرة بين عيد. تحيات منير اسماعيل في الإخراج, أحمد حبيسي كان معكم من قدام الميكرو, مبقانا كان باش نقول لكم ليلتكم زينة, صباح الخير, سلام.